0: إذن هم متساوون أم لا؟ متساوون، هذا الذي يشار إليه من خلال توحيد الصفتين. هؤلاء المنافقون هم الذين قال عنهم الله جل جلاله في سورة ذكرني النساء إن المنافقين
1: في الدرك الأسفل من النار،
0: في الدرك الأسفل، وفي قراءة في الدرك الأسفل، هم الذين قال الله عنهم إن المنافقين يخادعون الله
1: وهو خادعهم.
0: هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم، وجاء الحديث عنهم مع الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله لتساويهم في العمل والإجرام وتساويهم في الجزاء والعياذ بالله.
1: سأقول شيئا وصحح لي إن أخطأت.
0: ما شاء الله أنت أصبحت لديك الملك.
1: لا جزاك الله خير، منكم نستفيد.
0: الحمد لله.
1: نحن قلنا في الواو ومنهم من يستمع إليك، هذه طوت شيئا قبلها.
0: صحيح.
1: هل ينطبق هذا الكلام على والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم؟
0: ينطبق، لأن الآن بارك الله فيك لما تكلم عن ومنهم من يستمع، عفوا، ومنهم من يستمع حتى إذا خرج الفريق ربطه والذين اهتدوا،
1: يعني والذين اهتدوا زادهم هدى، فيها فالذين لم يهتدوا
0: وهم المتحدث عنهم الآن
1: الذين قال طبع الله على قلوبهم
0: فلم يهتدوا. أما والذين اهتدوا زادهم هدى وآتوا، أصلا هذه الكلمة أستاذ محمد والذين اهتدوا لديها ما يعطف عليه.
1: نعم صحيح.
0: نحن متقدرنا قدرنا حين يصعب عليك أن تعطف، كيف تعطف؟ لابد من تفريع. هنا موجود أستاذ محمد،
1: واضح،
0: وهو
1: واضح.
0: فريق المنافقين نفاقا عقديا ذكرهم،
1: الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فريق الثاني
0: أيوة. والذين لم يقل والذين آمنوا، إنما قال والذين اهتدوا، أي أن الذي الفريق الأول ماذا فعل؟ طمس الله بصيرتهم، وهم اجتهدوا، هم أستاذ محمد اجتهدوا في الضلال واجتهدوا في الاستهزاء بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى قلوبهم. الفريق الثاني اهتدوا، أنا كلمة اهتدوا أركز عليها، لماذا؟ أي بذلوا الجهد ليجدوا،
1: كانوا بسبب طبع الله على قلوبهم. لكنك ذكرت قلت هم الذين ضلوا فطبع الله على قلوبهم.
0: نعم.
1: وطبع القلب جاء نتيجة على اتباعهم هواهم.
0: نعم.
1: أما هنا قال هم هدى،
0: إذن الله جل جلاله عادل، جل جلاله يكرم المؤمنين ويدخلهم الجنة بمحض الفضل، هذا يكرره أهل السنة، ويدخل أهل النار النار بمحض العدل. بالعكس، الذين اجتهدوا في الباطل كما رأينا ماذا فعل لهم؟ طبع الله على قلوبهم. الذين اهتدوا، ما معنى اهتدوا؟ حاولوا وقصدوا
1: واجتهدوا،
0: هنا ماذا النتيجة؟ زادهم هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نشر أحدهم رسوما مسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة، كلما أنت أثرت شيئا ضد الإسلام سينتبه الناس إلى هذا الدين ويعودون إليه. فالذين اهتدوا زادهم نفاق المنافقين، هذا معنى. لكن أقول المعنى وارد. وأنا
1: من قال بهذا؟
0: ابن عطية المالكي ذكر القولين، لكن أنا شخصيا بعد مقارنات أميل إلى الرأي الأول اللي تفضلت به أنت الأول.
1: زادهم الله.
0: لماذا؟ اقرأ لي آية أخرى، علينا أن نفهمها بهذا المنطق القرآني،
1: وخاصة حينما نقول وآتاهم تقواهم.
0: من هو؟
1: الله.
0: انتهى الكلام،
1: لأن لا يستقيم الكلام أن كلام المنافقين أتاهم تقواهم.
0: بارك الله، ما شاء الله عليك. لا، ما احنا لماذا نقول أحيانا القرآن حمال ذو وجوه، فأحيانا يحتمل المعنى. لا مانع أن يكون ذلك الكلام أثارهم، فزادهم الله هدى وآتاهم الله تقواهم.
1: طيب لماذا نسب التقوى إليهم؟ قال تقواهم،
0: بارك الله،
1: بينما قال زادهم هدى مطلقة.
0: ما شاء الله عليك، هنا آتاهم تقواهم فيها تكريم، وعرفوا به، أنت عرفته يعني، واضح. عرفوا لما أضاف الهم إلى التقوى كأنهم عرفوا بتلك المة، تقول رأيت فعله ونثره
1: أو بكرم.
0: بالكرم، بارك الله. جيدا، سؤال مطروح. آتاهم تقوى، التقوى شيء ذاتي؟
1: لا، مادي. معنوي.
0: بارك الله. معنوي نفسي، المفسرون يقول معنوي نفسي، التقوى حالة نفسية.
1: صحيح.
0: ألهمهم تقواهم، ألهمهم رشدهم، يسب فآتاهم إياها، عبر عن تيسير أسباب، ألل لهم أسباب التقوى، يسر لهم أسباب العبادة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم لنا؟ كان يعلمنا، يقول يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت لا تستطيع أن تكون متقيا إلا إذا ذلل الله لك التقوى. آتاهم، يسر لهم، أنت تفضلت، ألهمهم رشدهم، هذا هو المعنى. ففيه استعارة الإيتاء إلى التيسير.
1: طيب،
0: بارك الله فيك.
1: يقول فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟
0: نعم.
1: فأنى لهم إذا جاءتهم
0: ذكراهم.
1: فهل ينظرون من باب الانتظار،
0: بارك الله فيك،
1: فهل ينتظرون
0: ما شاء الله
1: إلا الساعة؟
0: جيد، لكن أنا معلش حتى لا نفوت في الآية السابقة. الآية السابقة في شيء أيضا كنت أود أن أقوله للمشاهدين حتى انظر الآن إلى المقارنة. ماذا فعل المنافقون؟ دخلوا مسجد رسول الله، استهزأوا به، خرجوا وقالوا ماذا النتيجة؟ طبع الله على قلوبهم،
1: واتبعوا أهواءهم.
0: نأتي إلى المؤمنون، وصف عملهم، إيه النتيجة في الوسط؟ أولئك طبع الله على قلوبهم، هنا زاد
1: آتهم.
0: لا زاد
1: وآتهم تقوى.
0: ولما قال واتبعوا أهواءهم وصفهم وآتهم تقوى،
1: مقابلة
0: مقارنة رائعة. عندما قال واتبعوا أهواءهم، لا، هؤلاء خلص اتبعوا طريق الحق وآتاهم تقواهم، ففيها مقابلة رائعة. جميل. نعود إلى سؤالكم الفضل.
1: فهل ينتظرون إلا الساعة؟
0: ما شاء الله. فهل أولا تفريعية على كل ما سبق. على كل ما سبق، لأن جملة والذين اهتدوا وزادهم تقوى هي مقابلة، لكن هي اعتراضية، لأن الكلام لو قرأناه من أول يستقيم. عندما قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم
1: واتبعوا أهواءهم
0: فهل ينتظرون إلا الساعة، هو يتكلم عنهم. أما تلك أتاها للمقابلة، أستاذ محمد، جملة اعتراضية للمقابلة. ينتظرون إلا الساعة، أنت ما شاء الله أنا غلطة، أنا قلت ينتظرون مرتين.
1: قال ينظرون من
0: ينظرون إلا الساعة.
1: اسمح لي دكتور، يعني
0: تفضل.
1: أي لغة في الكون المعنى waiting؟ waiting خلاص، ينتظر ينظر، غيرها خلاص waiting.
0: بس
1: في غيرها في اللغة الإنجليزية؟
0: لا، الطاقة الاستعمالية للغة العربية عجيبة. ولذلك قال فهل ينظرون، نظر هنا ليس ينظرون أبدا أو يسرون، هل ينتظرون، ولكن حذفت التاء تسريعا للكلام، القيامة واقفة.
1: بالفرنسي، وأنت أعلم منا بالفرنسي، ماذا يقولون؟
0: ils attendent.
1: ممكن إذا غيرنا ينظرون من ينتظرون تتغير؟
0: لا، ما تتغير. لا، ينظرون لها معنى آخر.
1: اللغات
0: تتحمل
1: هذه
0: المعاني، سبحان من جعلها وعاء للقرآن. بارك الله فيك.

0: إذن فهل ينتظرون إلا الساعة؟ دعنا نفكك الكلمات، أول ثم ثمة معاني نريد أن نقف. الساعة ما هي بارك الله فيك؟
1: القيامة.
0: جيد، لماذا سماها الساعة؟ الساعة أولا علم بالغلبة.
1: نعم.
0: القيامة لأنها تقوم، والحاقة لأنها تحق، والطامة لأنها يعني تقيم العالم، والصاخة تصخ الآذان، والقارعة لها صفة. وسماها الساعة لأنها قليلة جدا، يوم القيامة شيء بسيط قياسا للخلود الأبدي في الجنة أو في النار. يوم القيامة ولا شيء،
1: هكذا
0: هذا هو المعنى لسرعة تقضيها. إن الله سريع الحساب، 10 مليارات 20 مليار يحاسبهم الله في لحظات، هل يغني يعجزه شيء؟ لذلك يوم القيامة هو طويل علينا نحن، بيد الله ولا شيء، ساعة مع ذلك خلود في الجنة أو خلود في النار والعياذ بالله.
1: لا إله إلا الله.
0: فسماها ساعة لتقضيها ولاضمحلالها ولسرعتها، هذا واحد. لكن من الناحية اللغوية نقول علم بالغلبة،
1: هكذا
0: علم مرتجل، علم منقول، علم بالغلبة. ما معنى بالغلبة؟ غلبت على يوم القيامة. أما الساعة هي ساعة، أما ساعة 60 دقيقة، لكن غلبت. الكتاب، لما نقول الكتاب كل كتاب، وفي القرآن تلك آيات الكتاب القرآن، علم بالغلبة. لكن إذا جئت أنت في سياق آخر قل ناولني الكتاب، تقصد أي شيء آخر. هل ينظرون إلا الساعة؟ ما نوع الأسلوب سيد محمد؟ هل إلا
1: استفهام مفرغ،
0: مفرغ وإلا، إذن نحن مع القصر والحصر،
1: القصر والحصر.
0: كأنه نعم. يقول ما ينظرون إلا الساعة. جيد، سؤال مطروح.
1: هل تفيد النفي هنا؟
0: هل تفيد النفي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
1: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: وما ينتظرون إلا الساعة، سؤال مطروح. هذا أسلوب الله جل وعلا، عبر عن كل ما ينتظرون بالعدم، لا شيء، كأنهم لا ينتظرون إلا قيام الساعة. هنا تهكم بهم، كأنه جعلهم على شوق وفراغ الصبر ينتظرون قيام الساعة. لماذا؟ لأنها قربت، فقد جاء أشراطها، معنى الدقيق. فعبر عنهم كأنهم ينتظرون. أنت متى تنتظر الساعة؟ أنت يوميا تذهب وتأتي عادي،
1: تنتظر شيئا تشتاق إليه.
0: بارك الله فيك. لو أن ولدك أو والدك غاب عنك 2 سنة تنتظره بشوق، أما لو ذهب إلى العمل وعاد الشوق يقل. فهنا صورهم القرآن كأنهم بشوق يتلهفون على الساعة تهكما بهم، كانوا يتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يتهكم بهم.
1: طيب كيف يستقيم أن نفهم هم ينتظرون الساعة؟ طبعا تهكما ينتظرون الساعة.
0: نعم.
1: والساعة تأتيهم بغتة.
0: بارك الله فيك، أنا معك. فهل
1: ما يأتي بغتة لا ينتظر؟
0: لا ينتظر. ما نقول لك تهكم بهم هذا الكلام، فهم هل ينظرون إلا الساعة أن تغتيهم بغتة؟ جيد، كأنه يقول ما بكم لا تؤمنون؟ ما الذي دهاكم عن الحق الواضح؟ هل تنتظرون إلا أن تأتيكم بغتة؟ ساعة تأتي بغتة، هنا بن على وزن فعل ولكنه حال. هل إلا أن تأتيهم حال كونها مباغتة مفاجئة؟ عبر بالمصدر يريد الحال، هذا عند جميع النحاة.
1: فقد جاء إشراطها.
0: سننتقل الآن نقرأ. فهل ينظرون إلا الساعة؟ صح؟ فهل ينظرون إلا أن تأتيهم؟ ما رأيك؟
1: ممكن.
0: إذا نفس الكلام، إذا بدل. أنا عمدا فعلت معك ذلك. هل ينظرون إلا الساعة؟ ينتظرون. هل ينظرون إلا مجيئها؟ إذا بدل اشتمال من الساعة، كأنه يقول ما الساعة؟ يقول أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. لا يوجد وهم لا يشعرون،
1: لا ما في.
0: جيد، فقد جاء،
1: فقد جاء إشراطها.
0: الفاء هذه كما رأينا مرارا الفاء الفصيحة تعطف على كلام محذوف. نعود فنقول هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم؟ اطمئنوا فقد جاء إشراطها. إن كانوا فعلا ينتظرون فها هي قد جاء أسراطها، تقدر إما أسلوب شرط أو تقدر الفاء الفصيحة تعطف على كلام المقدر. قد جاء، جاء أم جاءت؟
1: فقد جاء،
0: لا الأشراط
1: مؤنث،
0: جاءت علاماتها، لا لقوتها ذكر الفعل. العلماء قالوا لقوة الأشراط، ولا لو قال جاءت لا هي يؤنثها يخففها، لا جاء بقوة، فلذلك حذفت التأنيث ليبقى الفعل أقوى. المذكر ده مؤنث، لو أتى بجاءت خلاص الفعل يتأنث ويختخف وطأته. جاء لم يقل أتى، جاء.

0: المجيء أقوى من الإتيان. قلنا هذا مرارا. أسراطها جمع سرط.
1: شرط.
0: شرط بفتح الراء سرط
1: العلامة.
0: علامة أمارة أسراط الساعة. بارك الله فيك. وهنا
1: ومنه الشريط. الشريط الذي يوضع على مكان معين حتى يعلمه يعلم هذا.
0: نعم فهو علامة.
1: نعم.
0: فقد جاء أسراطها. هذه الآية أستاذ محمد أفتح قوسين يعني وقف عندها المفسرون والعلماء والمحدثون أن هي الآية الوحيدة المباشرة في أسباب الساعة. جيد السؤال مطروح الساعة أتت؟
1: لا.
0: قريبة أم ليست قريبة؟
1: بالقرآن يقول قريبة.
0: جميل. لا وبالواقع العلمي قريبة. كم مضى على مجيء الإسلام أستاذ محمد؟
1: 1442 سنة.
0: 1442 سنة. أين تظهر في ملايين السنين؟ إذا كان هم المشركون الكافرون أصحاب الفيزياء الفلكية يقولون الكرة الأرضية مر ملايين السنين وهذا الكون في إنشائه من المؤكد فيزيائيا يدل على أن ثمة آلاف بل ملايين السنين مرت. فأين يظهر 1400 سنة من الملايين التي مرت؟ فهنا العلم يؤكد قربها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني يقول أهل الفلك عمر الكون 13
0: مليار الله أعلم
1: 13.77 مليار.
0: جيد. هذا
1: علماء الفلك يعني الفيزياء والكون.
0: نعم هذا الفيزياء العامة النظرية يعني. طبعا من أين أتوا بهذا الكلام؟ بقياس بالأشعة بكذا بالبعد بين المسافات بين الشموس بين النجوم. إذن عندما القرآن الكلام الحق المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال فلا أقسم بمواقع النجوم. أنا معلش نفتح الزاوية أنا هذا ضروري أنا شخصيا أقف نقول كيف جاءت أشراطها. فلا أقسم بمواقع النجوم حقيقة ظلمات بعضها فوق بعض في باطن البحر يعني إن يخرج أحدكم يده لا يكاد يراها والسماء ذات البروج وإنا لموسعون كروية الأرض دوران الأرض كل ما في القرآن الجنين في بطن أمي. إذا كان القرآن محقا في كل ذلك وهو الذي قال
1: اقتربت الساعة وانشق القمر
0: وانشقاق القمر فقد جاء أشراطها فعلينا أن نصدق بكل مفاهيم القرآن. وفعلا عندما نقص 1400 سنة مع الكون ولا شيء. أقرأ لك بعض أحاديث محمد جئت بها خصيصا صراحة
1: تفضل.
0: لأن فعلا إذا المسلم مطالب أن يؤمن بهذا بل أن يستيقن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه. أنس تعرف خادم الرسول
1: أنس بن مالك
0: كان يصحبه في بيته.
1: نعم.
0: يقول قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين المسافة اللي بين الوسطى والسبابة. حديث رواه البخاري. الإمام أحمد في حديث بريدة هذا الحديث وهو صحيح يقول عن بريدة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة جميعا وإن كادت لتسبقني.
1: يا سبحانك.
0: وحديث صحيح هذا إن كادت لتسبقني. لذلك في أحاديث صحيحة يقول أول الكتاب أنزل آخر نبي أرسل حق للمشاهدين علينا أن نقرأ بعض الأحاديث لأن فقد جاء أشراطها. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. العلم الشرعي العلم موجود الآن فيزياء وكيمياء وكذا. أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر. انظر إلى هذه العلامات الصغرى طبعا. ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون على 50 امرأة قيم واحد.
1: وهذا كله حاصل الآن.
0: كله حاصل شرب الخمر كثرة النساء قلة الرجال أعداد لإحصاءات. من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ دعني أقرأ لك شيئا آخر يعني عن حديث أبي هريرة حديث عظيم. بادروا بالأعمال سبعة هل تنتفسد أو هرما مفندا يعني يفند عقلك أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
1: يا الله.
0: والعياذ بالله. حديث صحيح رواه الإمام الترمذي في باب الزهد. أحاديث كثيرة كلها تنبئ وتؤكد أن الساعة قريبة. وفعلا قياسا علامات وقال متى الساعة يا رسول الله إذا الأمر إلى غير أهله.

0: الأمر الآن مسؤوليات كثيرة لا يقع فيها صاحبها. ولذلك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أحاديث أشراط الساعة كثيرة. ولكن لا يأتي واحد ويقول يا أخي نحن مازال قرن فرضا 100 سنة أمام أنا وأنت، متى تقوم قيامتنا؟ إذا توفاك الله أنت ماذا تريد؟ تنتظر 100 سنة؟ أنا أنتظر 20-30، كل واحد يعني السن المتوسط 60-70-80، 100، ماذا تنتظر؟ إذا مات أحدكم قامت قيامته فقد جاءت أشراطها. ولذلك بارك الله فيك، هذه الآية في الحقيقة تحرك الإيمان.
1: بارك الله فيكم. يقول سبحانه وتعالى فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
0: نعم.
1: طيب كيف بغتة وكيف الأشراط؟
0: بارك الله فيك. البغتة بالنسبة للناس هل ينتظرون فقط أن تفاجئهم؟ إن كانوا لا ينتظرونها، وإن كانوا ينتظرونها فأطمئنكم اطمئنوا فقد ظهرت علاماتها وهي قريبة منكم. بارك الله فيك.
1: يقول فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
0: هذا يتفرع عن الكلام يا سيدي الكريم، عندما أتت واقتربت واتضحت علامتها فحين تقع القيامة فأنى لهم الذكرى. فأنى كما تعرف
1: كيف،
0: كيف اسم استفهام يفيد معنيين، كيف ومن أين. يا مريم أنى لك هذا،
1: من أين لك هذا،
0: من أين لك هذا وكيف لك هذا، يجوز بالوجهان. سؤال عن الكيفية اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم لذكراهم. أنى لهم ذكراهم، كأنه يقول ذكراهم كيف يكون. الآية فيها سؤال يحرك الوجدان، كيف يكون تذكرهم إذا قامت القيامة؟ إذا قامت القيامة هل يستطيعون أن يصلوا، أن يزكوا، أن يتوبوا؟ لا يستطيع. أنى لهم التذكر، لا، أنى لهم الذكرى اسم مصدر أقوى في المبالغة من المصدر. واضح سيد محمد؟
1: واضح.
0: أنى لهم، لك احنا طوينا كلمة، أنى لهم ذكراهم،
1: لا، إذا جاءتهم.
0: هذه جملة اعتراضية. أنى لهم، افتح قوسين، إذا جاءتهم ذكراهم، هو المفروض أنى لهم ذكراهم
1: إذا جاءتهم القيامة يعني.
0: أي طبعا، لأنه أنى لهم ذكراهم، اسمع لي أستاذ محمد، إذا جاءتهم. رب العالمين هو يقربها أكثر.
1: مش ممكن يكون الفاعل ذكراهم
0: إذا جاءتهم ذكر، هذا وجه لكنه مرجوح. العلماء والمعربون يقول أن لهم ذكراهم، كيف يكون تذكرهم إذا جاءتهم
1: الساعة.
0: لكن هو لم يقل إذا، هو دخلها في الوسط. لماذا؟ تقريبا لها. أن لهم إذا جاءتهم، هي قريبة جدا ذكراهم. انظر إلى هذا التقنيات في وضع جملة اعتراضية داخل كلام.
1: جميل جميل،
0: والله شيء عجيب، شيء عجيب.
1: سبحان الله. يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
0: انظر إلى الربط، أنا فوجئت بالربط في الفاء في هذه الصورة. فاعلم، خطاب لمن الآن؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: جاي. قبل قليل كان مع من؟ قبل قليل
1: المشركين.
0: مع المشركين، كأنه يقول إذا علمت سعادة المؤمنين وإذا علمت شقاوة الكافرين فاعلم أنه لا إله إلا الله، ودم واثبت على ما أنت عليه من التوحيد. إذا علمت ما سبق ذكره، هكذا نقدرها. والله عجبني أحد المفسرين، لا أدري نسيت اسمه، يقول بعد كل المقدمة التي جاءت من الصورة إلى الآن إذا اتضح لك ما سبق فاعلم. انظر، يعني لم يربطها بما بالمشركين والمسلمين، لا،
1: بكل ما ورد،
0: بكل، إذا اتضحت لك المعلومات السابقة ما الذي تفعل؟ فاعلم أنه لا إله إلا، بمعنى أثبت على لا إله إلا. لماذا يقول جيد واحد يسأل يقول لماذا هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه لا إله إلا؟ نحن في المدينة 13 سنة في مكة، لا يعلم؟ هو يعلم
1: يقينا،
0: يقينا. إذن إذا جاء الخطاب لمن هو قائم متلبس بالفعل فالمطلوب الثبات عليه. هذه قاعدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. جيد، هم آمنوا، كيف تقول لي آمنوا؟
1: اثبتوا على إيمانكم،
0: اثبتوا على إيمانكم. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت على علم بالتوحيد، فاثبت على علم التوحيد الذي ينجيك يوم القيامة.
1: طيب قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
0: نعم.
1: أي ذنب؟
0: بارك الله فيك. هنا العلماء وقفوا، أهل السنة والمعتزلة والمرجئة وكل الفرق، هل للأنبياء ذنوب؟

0: قبلهم وآثام، إنما هو خلاف الأولى. خلاف الأولى في حق الأنبياء إذن، يعني إذا كان الأولى أن يفعل كذا والصحيح أن يفعل كذا، خلاف الأولى هذا يعد في حق إذن. لا، بعضهم يقول حسناتنا نحن أو عامة الناس سيئات المقربين. أنت الآن إذا تقوم فرضا في الليل 10 ركعات، والله هذه بالنسبة لنبي هذه سيئة. ما بعد 10 ركعات لنبي آتاه الله القرآن؟
1: يعني وهذا ما قال فيه العلماء حينما قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم.
0: بارك الله فيك.
1: فهو هو هو هو لو أذن لهم هذا لا يعني بأنه قامت القيامة مثل ما تقول أو جرم كبير، ولذلك قدم عفى الله عنك.
0: بارك الله فيك.
1: يعني يقول صاحب القشيري،
0: هذا رجل متصوف زاهد،
1: يقول كيف لو قدم لما أذنت لهم
0: والله لانفطر قلبه،
1: لانفطر قلبه صلى الله عليه وسلم، فقدم عفى الله عنك لما أذنت لهم.
0: ما شاء الله عليك، هذا من هذا القبيل. ولذلك عندما عاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو لمصلحة الدعوة، يعني أراد أن يؤخر عبد الله بن أم مكتوم وينتبه إلى آخرين. المهم لا ذنب للأنبياء إن كان فهو خلاف الأولى، واحد. ثانيا كما قلت لك، يقول المفسرون الأصحاب، يقول العارفون بالله، يقول إن كل يوم يعرج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرج يرتفع في مقام الخوف من الله، فيرى أن المقام الذي عرج منه كان ذنبا. كل يوم يزداد شوي، اليوم يصلي 20 ركعة، والله أنا سنتين وأنا أصلي 10 ركعات قليل، لو وفقه الله هداية وصلى نصف الليل يقول أنا كنت ضيعت. فهو يرى مقامه الذي كان فيه كأنه ذنب. تعالى أستاذ محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري أنا جمعت أحاديث قل إني إنه ليغان على قلبي، يغان بمعنى
1: يغطى،
0: يغطى بشيء من الغفلة، بشيء من كذا، قل فأستغفر الله 100 مرة. يقول أنس الذي كان يلازمه يقول أنس في الحديث سأتيك به، أعطيني عن ابن عمر رضي الله عنه، إن ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة.
1: سبحان الله، في المجلس الواحد،
0: في المجلس الواحد، هذا رسول صلى الله عليه وسلم منزل عليه الوحي، أفضل خلق الله. أنت لماذا تعجز أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ الاستغفار يفتح الأبواب، كلمة الاستغفار. لذلك في عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري صحابي جليل والحديث رواه الإمام النسائي، يقول ما أصبحت صلى الله عليه وسلم يقول ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة، كل يوم صباحا. نحن نضيع أوقاتنا. الإمام عن الأغر المزني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة، رواه أحمد والمسلم وأبو داود والنسائي. كيف كان صلى الله عليه وسلم يرقى في معارج الاستغفار؟ هذا واحد. استغفر لذنبك، هناك من قال شيئا آخر، قال علمه ليستغفر لكي تقتدي به الأمة فقط. وهو رجل غفر الله له ما تقدم وما تأخر، اقتداء لكي تقتدي الأمة به، قال له استغفر حتى يقتدوا بك. وللمؤمنين
1: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا، ما أذكر نص الحديث، ربكم فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو 70 مرة بعضهم.
0: نعم نعم، وردت أحاديث كثيرة لا أريد الإطالة بها، هذا واحد. أو ثانيا
1: فالقضية استغفروا أنتم كما أنا أستغفر،
0: وهو قدوة،
1: وهو قدوة صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
1: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
0: جيد، كل هذه النتائج من الاستغفار. ومن من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وردت كثير. جيد، أيضا تفضل.
1: هو قال لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
0: جيد، للمؤمنين أم لذنوب المؤمنين؟ لذنوب المؤمنين أم للمؤمنين؟
1: للمؤمنين.
0: هذا فرط تصوير كأن المؤمنين لديهم ذنوب.

0: كثيرة، لا تستغفر لذنوبهم فقط بل استغفر لهم كاملا. جيد، سؤال حتى نختصر، هل انصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ هل طبقه يعني؟
1: لا شك،
0: لا شك أنه أطاع الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أم لا؟ هل هو مجاب الدعوة؟
1: بلى
0: بلى، نعم هو مجاب الدعوة. إذن هذه أرجى آية في القرآن الكريم.
1: سبحان
0: إذا كان استغفر صلى الله عليه وسلم لي ولك وللمؤمنين، اللهم يا رب اقبل دعاء رسولك. قال المفسرون هذه أرجى آية في القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة وقد أمر بالاستغفار، فها نحن قد دخلنا في ولي المؤمنين والمؤمنات.
1: يا الله.
0: طيب
1: ونهاها والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
0: متقلبكم في دنياكم ومثواكم في آخرتكم، متقلبكم في أعمالكم ومثواكم عند نومكم. الإمام القرطبي ذكر لها أقوالا كثيرة، يعني يعلم أعمالكم في تصرفكم، يعمل إقامتكم في الدنيا، يعلم نهايتكم في الآخرة. فكل هذا يعني تذييل للمراقبة في قلب المسلم، كلما راقبت الله فزت بالجنات إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بعلمكم. ونلتقي بحول الله في الحلقة القادمة من سورة محمد. والشكر كذلك لكم أعزائنا على متابعتكم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو من الكتب القيمة، لأنه يتحدث عن مقامات إيمانية وعن منازل يترقى القلب ويتدرج في هذه المراقي والكمالات حتى يصل إلى بغيته. وبغية القلب مرضاة الله تعالى وحبه ورضاه، مع تحقيق العبودية الحقة له. فإن من الناس من يدعيها، ومنهم من يزعمها وهو ليس على العبودية والجادة. ولذلك مقام التوبة الذي كنا نتكلم عنه في دروس ماضيات من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هو مقام من مقامات تطهير القلب. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمنزلة التوبة، ليدلل على أن التوبة وإن كانت هي عبودية يحتاجها المسلم ولا يترفع على التوبة، لأن بعض الناس قد يقول بأن منزلة التوبة هي منزلة العوام والعصاة، وهذا ليس صحيح. فإن الله قد تاب على نبيه، وقد تاب الله على النبي، فهذه توبة كمالات وتوبة نهايات وليست بتوبة بدايات. لذلك حاول ابن القيم أن يقول القلب الذي يريد أن يترقى وأن يسير وأن يتدرج إلى منازل الكمال لا بد أولا أن يكون قلبا صافيا مهيئا ومعدا أن يكون فيه أن تكون فيه عبودية الله ومعرفته، ومن ثم يستقيم الإنسان ظاهرا وباطنا على الدين. هذا المعنى يؤكده ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن بعض

الألفاظ المرتبطة بالتوبة كلفظ الاستغفار، هو من الألفاظ المرتبطة بالتوبة. وأحيانا يرد الاستغفار بالتوبة مقرونة، وأحيانا يرد الاستغفار مفردا لقوله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار ورد مفردا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فقوله استغفروا ثم توبوا ليس بالقبيل الحشو، فهنا للاستغفار معنى مغاير لمعنى التوبة، أو ليس هو المعنى الواحد، وإلا لكان هذا من قبيل المترادفات. استغفروا ربكم معنى توبوا، وتوبوا إليه معنى توبوا، والقرآن منزه عن ذلك لبلاغته. فالتوبة تعني شيء والاستغفار يعني شيء. الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة الستر. ويسمى الخوصة التي يضعها المقاتل على رأسه لتقيه الضربات تسمى شنو؟ مغفر. والعمامة لا تسمى مغفرة. لماذا؟ لأن العمامة لا تقي الضربات، ولكن المغفر يقيها. فلو عرفنا معنى المغفرة والاستغفار هو طلب الستر من الله، طلب الستر من الله. يا إخوان، كثير من الناس لما يقول استغفر الله بالخير إن ربنا يمحى شنو؟ يمحى الذنوب، وهذا ضرب من ضروب الاستغفار، وليس كل معاني الاستغفار. إذا ورد الاستغفار مفردا كان بمعنى التوبة، بمعنى محو الذنوب والإكثار من الطاعات والإعانة على الخيرات والاستقامة عليها في المستقبل ووقايتك شر نفسك. إن ربنا يقيك شر شنو؟ شر نفسك. هذا إذا ورد الاستغفار وحده. أنت بعد الصلاة، بعد كل صلاة بتقول شنو؟ أستغفر الله. ماذا تريد؟ دار شنو أنت؟ ولا ما عارف؟ ولا قاعد نقول ساكت؟ قالوا نقول ونقول. دار شنو أنت؟ لما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ماذا تقصد؟ ماذا تعني؟ ماذا تريد؟ تريد استقامة كاملة وعودة تامة إلى الله. والدليل هذه الصلاة التي بين أيدينا، بالرغم من أنها طاعة، غير أني ألحظ فيها تقصيرا تجاهك يا ربي ويا مولاي، فلذلك اغفر لي وأحطني بعناية من عندك. أما إذا وردت التوبة والاستغفار معا، تتعلق التوبة بالماضي والاستغفار بوقاية الذنوب في المستقبل. قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قلت استغفروا ربكم بمعنى أن يقيني ربي في المستقبل بعد أن أقلع من الذنب أن لا أعود إليه، هذه مغفرة. وتوبوا إليه أن أقلع عن ما مضى وأن أندم وأن أعقد العزم على أن لا أعود. بهذا المفهوم يؤكد ابن القيم معنى جليل لم أجده إلا عند العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول التوبة بالجملة هي الرجوع والعودة إلى الله، وهذه ينبغي أن تكون في أذهاننا جميعا. بهذا المعنى لا يوجد أحد لا يحتاج إلى التوبة. ليه؟ لأن عدنا إلى الله في جوانب، ولكننا قصرنا في شنو؟ في أخرى. ولا كيف؟ في أشياء نحن محتاجين شنو؟ نصلحها ونقوم ما فيها من الإعوجاج. لذلك يقول رحمه الله تعالى التوبة مبدأها الرجوع إلى الله تعالى وأن تسلك صراطه المستقيم هداية إليه. صح ولا ما صح؟ أن تسلك صراط الله المستقيم شنو؟ هداية إليه. ولذلك المهتدي يطلب الهداية، ومن ذلك قول المصلي وهو المصلي اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة يا أخي اهتدينا؟ خلاص اهتدينا، جينا صلينا في الجامع تاني اهدنا شنو أكثر من كده؟ أنت محتاج إلى الهداية كما قال شيخ الإسلام بعدد أنفاسك، ما غاب عنك من الحق أكثر.
وما عرفت من الحق وقمت عليه قليل، وما فاتك من الحق الذي عرفت كثير، والحق الذي عرفته وعملت به تحتاج إلى ثبات وإعانة عليه، وكل ذلك داخل في معنى الهداية. فلذلك صاحب الهداية لا يفتر أن يسأل الله الهداية حتى يلقى ربه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، يقول ابن القيم: إذا كانت التوبة في الدنيا الرجوع إلى الله والهداية إلى صراطه المستقيم، فإن ذلك ممتد إلى الهداية إلى الصراط الذي ممدود على جهنم تهدى إليه وتسير عليه وتعبره. ولذلك يقول ابن القيم: من سار في دنياه على صراط مستقيم سار في أخراه على الصراط المستقيم بدون خذلان. فكأنه يربط بين شنو؟ بين الصراطين، بين صراط الله المعنوي في الدنيا وبين صراط الله الحسي على جهنم في الآخرة. حتى صراط الله المستقيم دوين هو صراط يسير فيه المؤمن بخطى ثابتة، موجود في ثنايا القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الكلام الكثير بأنه مثل لذلك لما جعل خطا في الأرض وقال وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، ثم خط خطوط عن جانبيه وقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لله الصراط وطريق صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض، صراط الله المستقيم الطريق الذي ليس فيه عوجاج، ومن سار عليه بثبات سار يوم القيامة على صراط الله على متن جهنم بثبات. لذلك هذه مسألة مهمة. طيب، يقول ابن القيم: ومرجع ذلك كله إلى الله، اهدنا هديك إلى الصراط. إذا لم يهدك ربك هداية إلهام وتوفيق لا توفق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية من الله. ولذلك يقول رحمه الله تعالى كلام لطيف، قال: الصراط مبدأ وعودة إلى الله. الصراط مبدأ وشنو؟ وعودة. مبدأ كيف؟ في الدنيا لله الصراط، وعلى الصراط سور، وعلى السور ستور مرخاة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني بذلك، وقائم على رأسك. الحديث الطويل حديثه عليه الصلاة والسلام في الصراط. فالصراط مبدأه في الدنيا ومنتهاه في الآخرة. فالصراط مبدأ ومعاد، معاد يعني وين؟ في الآخرة إلى الله. قال: وهذا تفسير أو بعض تفسير أسمائه الأول والآخر. قال: فهو الممد والممهد، الممد والمعد والممهد في شنو؟ في الدنيا يمهدك الهداية، زودك بالجوارح وأعطاك العقل وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب وقام دعاة يدعون إليه. فلذلك صراطه بين سبحانه وتعالى. بعد هذا الحديث عن معنى الاستغفار والتوبة، وأن معنى التوبة ليس مجرد إقلاع عن الذنب، إنما الرجوع إلى الله بالكليات. لأنه إذا في زول عنده ذنب أقلع منه، لكن عنده حاجات تانية ما أقلع منها، هل يعتبر تائب؟ يستحق اسم التائب؟ يستحق اسم التائب فيما تاب، ولا يستحق اسم التائب في شنو؟ في الأمور التي لم يتب منها. ولذلك هنا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله أن التوبة هي الرجوع الكامل إلى الله والإقبال التام، وأن مبدأها ومنتهاها شنو؟ إلى الله تعالى. لأن يا إخوان شوف، التوبة دي ربنا كان ما تاب عليك ما بتوب،

نورا لبعض من يتخبط على الصراط، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ويقولون الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا على الصراط، هذا مدد الله لهم، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فنور المؤمن لا ينقطع معه إلى أن يلقى الله وإلى أن يجيز الصراط. ولذلك قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهذا انتقال عجيب، انتقال من الممهد إلى شنو؟ من المعد والممهد إلى الممد، اللي هو بيمدك في الآخرة، يمهد لك في الدنيا، يوفقك تقوم وتصلي وتفعل. سبحان الله يا إخوان، نشوفه، وهذا سوف نتعرف عليه الآن بعد قليل، أن التوفيق من عند الله. يقول ابن القيم، وده ختام منزلة التوبة، يعني الفصل الذي نحن فيه الآن هو ختام منزلة التوبة. يقول رحمه الله: المؤمن إذا عصى الله أو رأى غيره يعصي يقف على مشاهد مستفيدا مما وقع من المعاصي، يستفيد مما وقع من شنو؟ من المعاصي. قال ابن القيم: مشاهد الخلق في المعصية، مشاهد شنو؟ الخلق في المعصية. إذا عصيت وتبت، ما هي العبر التي استفدتها؟ ما هي الدروس التي وقفت عليها؟ وبعض الناس عصى أمامك وأنت رأيته يعصي، ماذا تستفيد؟ في زول جابوه قالوا ده زنى أو سرق، أو قدامك قاعد يعصي، أو قدامك قاعد يسيء إلى والده، أنت تستفيد شنو؟ أنت عايز تلسك ما تستفيد. هذه الفوائد التي هي مشاهد الخلق في المعصية بدأ ابن القيم يحدث عنها، قال: وهي 13 مشهدا. 4 مشاهد هي مشاهد المنحرفين فكرا وعقيدة، والثمانية الباقية هي فوائد وعبر ومشاهد أهل الإيمان عند العصيان. إذا عصوا هم أو عصى شنو؟ غيره. طيب، مشاهد أهل العصيان من المنحرفين، قال: المشهد الأول مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. الكلام ده معناه شنو؟ معناه المعاصي، المعاصي، الناس لما يعملوا المعاصي دي المشاهد بتاعت الخلق إذا عصوا. مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، قال ابن القيم، هو مشهد الدهان. هذا مشهد شنو؟ الدهان، الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان، هكذا قال تعالى. قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفار. قال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. بعض البشر خلق لقضاء شهوته، يظن هكذا، فهو يود أن يتقلب في صنوف المتع المادية والملذات الحسية، أكل وشرب وجماع. قال: لا فرق بينه وبين الحيوان إلا في القامة والنطق. ما مشي بأربعة، ماشي بكرعين اثنين، رافع راسه فوق. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تتخذوا ظهور الدواب منابر تتجاذبون عليها أطراف الحديث، فرب مركوبة أفضل من راكبها وأشد ذكرا لله. ينبغي أن تعلم أن الحمار يذكر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وحكى عن الطير صلاة والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وفي ناس صلوا والله حيوانات أحسن منهم، ده كلام الله. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وفي الفرق

قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طيب لذلك تكلم عن مشاهد الحيوانية وهي الذين طبائعهم كطبائع الحيوانات وأخلاقهم كأخلاق البهائم. طيب بدأ ابن القيم يتحدث عن نفوس بعض البشر، نفسه كلبية أي نفسه كنفس الكلاب. من الناس من نفسه نفس كلبية. طيب أوريك طبائع الكلب وقيسها هل موجودة في بعض البشر ولا ما في. قال لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحمى سائر الكلاب أن تقع عليها، لكن الكلب جشع. هل في نوع من البشر كده؟ الشغل يكفيكم كلكم في الشركة في الشغل في العمل، الشيء يكفيكم هو دار يقوم براو ده في البشر فيه. إذا من الناس من نفسه شنو؟ كلبية. طيب همه شبع بطنه من أي طعام، لا يبالي بالميتة والمزكاة. يعني الكلب كان لقى خروف ميت فطيسة بيأكل ولا بيأكل، وكان لقى كراع خروف مذبوح في الصينية الناس بعد ما ضبحوا وكسروا ببالي ولا بشيل بشيل. ومن الناس من البشر الحلال والحرام عنده سيان. بعض الحيوانات أكرم نفسا من حيوانات أخرى، فمثلا النسر لا يقع على جيفة إلا أن يأكل فريسته حية بعد أن يقتلها وأن يطمئن إليها يبدأ بعد ذلك في أكلها. أما النسر من علوه لا ينزل على الجيف، والجيف المقصود هنا شنو؟ الحرام. الجيف المقصود عندنا شنو؟ الحرام. والدنيا قال عيسى عليه السلام الدنيا جيفة، قال وطلابها كلاب. الدنيا شنو؟ جيفة وطلابها كلاب. قال وجد عيسى عليه السلام منظرا كلاب يمزح بعضها بعضا تتداعب أخوان أخوان، فنفس الكلاب مرت على جيفة اختتلت لما لقت الفطيسة شكلت. قال عيسى هكذا الدنيا جيفة وطلابها كلاب، توقع المودة بين الأحبة، ناس يكونوا كويسين أصلا شوف ما تعمل معه بيع وشراء ولا تخش معه في مشاركة، تلاقيه في الجامع وصحبك وأخوك ما يعمل غشاني، جيبوا الأجاوي فضوا الشراكة. حصل ما حصل؟ ما السبب؟ الدنيا جيفة وشنو؟ وطلابها كلاب. طيب الكلب عنده ميزة، قال إن أطعمته بص بص بذنبه وإن منعته هرك ونبحك. كان أديته برضه وكان مديته بيقول فيك، هل في بشر زي ده؟ في نوع من البشر زي ده ما في؟ إذا أديته بيكون مبسوط منك، كان مديته بيشيل حالك. في ولا ما في؟ في ناس التقوا مع الكلاب في الصفات. وإن كان القاضي أبو بكر محمد ابن خلف ابن مارزبان الذي كان في القرن الرابع الهجري سنة 317 هجرية، هذا القاضي ألف مجلدا يقع في 600 صفحة اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ذو العالم أي آية فيها كلب جابها، في آيات ربنا ذكر فيها الكلاب خاصة العلماء طلاب الدنيا. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

ترم. طبعا يا اخواننا النبذ بالحيوانات ده انا ما لقاني في الدين في الدنيا. الزول ده يطلع الاسطوب وجا واحد ماشي طلع راسه بلا يا حمار هنا ما بجوز بقى هنا ما صح لانه محمر هذا ما يصح. لكن اليهود ربنا قال الحمار احسن منه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالقاضي ده عنده مشكلة جاب الأحاديث الرسول الحديث الصحيح قال إني نهيت عن قتل الكلاب لأنها أمة. الكلب ما أمة لأنه ربنا قال شنو وما من دابة في الأرض الكلاب فيها ولا ما فيها ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. أمم أمثالكم عند طبائع. وأن بعضكم يقتبس طبائع فتكون طبائعه كطبائع بعض الحيوانات وذلك مستقر. عشان كده قام عمل مقارنة قال الكلب عنده وفاء أحيانا لصاحبه لكن بعض الناس تصادقه ولا وفاء له. عشان كده قام ألف 600 صفحة سماها شنو فضل الكلاب على كثير ممن لبس شنو الثياب. انا مجلد كان عندي وقريت من الاول لحد الاخر الحمد لله فيه اشع اي شعر قالوا العرب في الكلب جابوه وحكى دي صفحه صارت له مع ناس كان بيودهم ويحبهم خانوه وغدروا به فغضب منهم غضب شديد وقام الف شنو فضل الكلاب على كثير من شنو من لبس الثياب وحتى حكى فيها قصه من أعجب ما رأيت يعني أو من أعجب ما وقفت عليها هي من القصص الخيالية بغرض تجسيد قيم ومعاني اجتماعية لتصحيحها. قال ذهب رجل إلى إبليس في زول مشهد شنو لإبليس ولقيه وقال عندي مشكلة كبيرة وما أظن أني أجد حلا إلا عندك. قال له إبليس روي قول أحكي فشنو أرويها. قال مشكلتي جاري. قال قص مشكلة جاري. قال جاري شديد الميل إلي رؤوف علي وعلى أولادي شفيق حبيب زول بحبنا حب شديد زول حبوب إذا استقرضته أقرضني. أقول هذا يديني طوالي ما أقول لك عندك شنو وبتجيب 200 أكتب وصل أمانة ما عندك كلام في هذا. يقول أديني دين والديني. قال ولا يرد لي دينا ديني لما جاء رجع لي ما بردها. أقول يا أخي ما بيناتنا يا أخي حق الجير أكبر من كده. قال وإذا غبت يوم أسافر قام على عيالي يرعاهم يبرهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا لا يقصر فيه. قال إبليس نعم الجار ما هي المشكلة. قال هذا الجار غني وأنا أريد له الفقر والدمار. مشكلتي أنني كلما رأيته يتنعم كلما ازددت ألما. أريدك أن تدلني على طريقة تدمر هذا الجار لتنتهي مشكلتي وأرتاح. قال فصرخ إبليس فاجتمعت الأباليسة الصغار ده كلام ابن مارزبان فسألهم قال أتظنون أن الله خلق خلق شر مني؟ قالوا لا. قال اليوم وجدت من هو شر مني وأشار إلى الرجل. يعني في ناس حاقدين لدرجة إنه إبليس ذاته احتار فيه. إبليس ذاته قالوا إخواننا حرام عليكم كمثل الشيطان إذ قاد الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قام حكى الكلام ده في شنو وأعقبه بقوله يتلقاك بالبشر والمحبة ويضمر لك الغش والمسبة لا يريد لك خيرا. قال ده ما صاحبه تصاحب الكلب ده ما صاحبه تصاحب الكلب أحسن لك منه. الكلب بيحرسك وبيعمل لك بعض الفوائد ده غير الشر ما بجيك منه. ده معنى الكتاب يعني خلاصة شنو نفهم الكتاب هو يناقش القضايا الاجتماعية كأنه يريد أن يصلح المجتمع. طيب قال ومنهم من نفسه نفس حمارية. النفس الحمارية أخوانا في ناس

من البشر زي الحميد. انت اخوانا ما تزعل حسا ربنا قال كده، قال الناس الشايلين التوراة دين زي شنو؟ زي حميد. ونهانا عن رفع أصواتنا، قال شنو؟ إن أنكر أصواتي لصوت الحميد. طيب الحمار ماله؟ أول حاجة لم يخلق إلا لأمرين، لكد وعلف، يأكل ويشتغل. تاني فيش نوريني الحمار عنده شنو؟ وريني الحمار يعمل شنو؟ الحصان بيجاهدوا عليه، الحمار بيعملوا شنو؟ لم يخلق الحمار إلا لكد وعلف. ومن الناس من خلق في دنياه لكد وعلف، ما عنده رسالة في الحياة، يشتغل بالليل والنهار يلم القروش ويجي يضرب الباسطة كويس والكبد واللحوم ويرقد، ما عنده أي رسالة في الأرض. أشو ده يا أخي؟ ممكن تكون كده. قال لك طيب الحمار كلما زيد في علفه كلما زيد في كده وتعبه، كان الدبر يصير كثير معناه في شغلة كثيرة. قال شنو؟ الحمار أقل بصيرة، ما عنده بصيرة ونسمة، الحمار ما عنده بصيرة. إخواننا يعني أبلد الحيوانات ممكن يكون شنو؟ الحمار أو الغراب. لأن إخواننا ابن القيم تتبع ذكر الحيوانات في القرآن، يعني مثلا لما قتل ابن آدم أحد ابني آدم أخاه ما بعث الله له إلا شنو؟ غرابا. ليه الغراب؟ ليه الغراب بالذات؟ شوف شوف التفسير عن القيم الآية بتقول شنو؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب واري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. ليه الغراب؟ قال لأنه أقرب إليه شنو؟ الغراب. قال انظر بين غربته مع نفسه وندمه وبين غراب لاح له في الأفق شؤما لفعله. شفت كيف؟ لذلك ابن القيم تتبع هذه المسألة فقلنا شنو؟ قلنا الغراب أقل بصيرة، الحمار أقل بصيرة، وهكذا. طيب ومن النفوس نفوس سبعية غضبية لا تقوم إلا على العدوان ولا تستلذ إلا بأذى الآخرين. حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ طيب بمعنى همته وطبعه أن يقهر الناس، لا يحترم الإنسان ولا يتعامل مع البشر من خلال آدميتهم، يتعامل معهم من خلال سبعيته، يعني أشبه شنو؟ السبع المفترس. طيب قال طبيعته كطبيعة السبع لما يصدر منه. إخواننا في ناس عدوانين بطريقة ما عادية، وكل من اتبع قوته الغضبية بفش ويكورك ويهيج في الناس ويشاكل ويأذى ويتكلم ويضرب ويقتل، هذا شنو؟ نفسه نفس شنو؟ سبعية. ابن القيم يقول شنو؟ قال حرمت لحوم السباع لأن اللحم المأكول يؤثر على الطبع، فمن أكل لحوم السباع كان خلقه شرسا حتى لا تتقاضى طبعا ذميما وتتبع خلقا ملحقا، نهاك الله عن أكل السباع وكل ذي ناب من شنو؟ من السباع وكل ذي مخلب من شنو؟ من الطيور. طيب قال ومن الناس من نفسه فارية، زي الفار. الفار ماله؟ أنا بوريك صفاته وإنت شوف في ناس في زيه ولا ما زيه. أولا فاسق بطبعه مفسد لما جاوره خلق للضر. الشيء ده في الناس ولا ما في؟ في ناس ما عندهم شغلة إلا الضر فيه. حس الفار ده يخش الدولاب يقرم الهدوم كلها، يا أخي ما تمسك واحدة قرم لحد ما تنتهي منها كلها وتشبع بعد ذلك شبه تاني الشغل ما شغل شبع يقرم ده ويقرم ده إلى خبيثه كله كله ما ينفع. ولذلك أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ الفوز.

وإذا وقع في سم وجمد يزال ما حوله. ينتد المائع كله، كان وقع في زيت، شوف كان عندك دكان وجا وقع عليك في برميل زيت السمسم، تدفق زيت السمسم ده كله برميل، أوعى تبيع للناس، حرام ما يجوز. هذا فقه عليه الصلاة والسلام في شنو؟ في الفار. الفار مضر، وفي ناس مالهم مضرين اخواننا، والله في ناس الفار بالنسبة لهم ما مضر، من كثرة ما ناس مضرين اخواننا، حصل ما حصل. طيب بعدين قال ومنهم من نفسه على نفس ذوات السموم من الحيات المؤذية كالحية والعقرب. طيب وده نوع يتؤذي البشر اخواننا، العقرب والحية بتؤذي، بتؤذي ليه؟ سم العقرب ده كعب، السم كعب بيقتل، ليه ما قتل العقرب؟ السم الفدابي في الحية، في الحية قاتل، اول حاجة يقتل منه يقتل الحية نفسها، هو الاطلاق وليس يضار على الاطلاق. والخبيثة هي التي تجعله إذا خرج منه وصادف محلا آذاه. ضرب ابن القيم بأصحاب النفوس السمومية بالمعيانين من البشر، العين الحارة، أي زول عين حارة ده نفسه نفس سمومية. ابن القيم يقول شنو؟ يقول العين وحدها لا تفعل شيئا، إنما النفس الخبيثة السمية التي فيه إذا تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب وصادفت أعزل من سلاح الذكر المتحصن به أردته، وربما أصابه العطب أو أصابه الأذى. لما نظروا إلى ربيعة وهو فقال جلدا ولا كجلد مخبات، قال له الزوج ده بس تقول عروس قافلنه من الناس، قال له كان بيستحمى لبط لبط على شنو أغمى يا أخوان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ إن أعجبك شيء من أخوك فبرك، قول شنو ما شاء الله واذكر الله كويس. ثم قال فليغتسل له، وهذا دواء السموم إخواننا، دواء السم منه حس مصط العقل شنو السم علاجه كده، وعلاج العين لأن السم سمية بالمصط منه كيف؟ قال الزورة طقاك عين يغسل لك داخلة إجوة دي بيكون في عرضه، شوف لك الفنيلة الداخلية تحته دي ولا العرق، غاص الزورة طقو عين بيبقى كويس هكذا. ده في البخاري بالمناسبة، أو أكتم كده هذا حديث البخاري علاج العين. وبل أمر قال من أمر أن يغتسل فليغتسل لأخيه، لأن الرسول عارف في ناس بعدين بننمو تقول له أنت ضجت نعيم أول حاجة تقبل في التخارج لو قلت له أسمع اتفضلي ولا أغسل لي عراجيك، يقول لك ليه؟ تقول له ضجت نعيم يخنقك، يقول لك أنا أغسلك عين، يقول لك يا أخي ما تعمل دعايات ضجت أنت تخلي الموية تقبل في التخارج منه أشكد قال لك. قال عليه الصلاة والسلام ومن أمر أن يغتسل لأخيه فليغتسل، تحب الضر شنو ويغتسل ممكن يتوضى، يعني يتوضى له مو يتوضى ما يتوضى في الوضع، يتوضى في معون ويشيل الموية دي يمشي يكبوها في الزول الطقعين، والرسول ورى الطريق الكبوة به يكبوها دفقة واحدة من خلفه تجيبه وراء تكب فوق الموية دي عشان السم الجواه يطلع، ثم الزور دخلوا ده عشان يطلع، عشان كده مقيم داري وردي مقدرين قدس. قال كيف يا اخوان؟ لا يقول لك الزور ده عينه حارة، العين مي حارة، لكن كل سميت بالعين لأن العين أقرب المنافس إلى الروح. الله عليه وسلم إذا خف تبعها شنو؟ البصر. ليه البصر؟ أن البصر أقرب شنو؟ المنافس إلى شنو؟ إلى الروح. العين ما حارة، الروح هي حارة. ليه؟ قال ابن القيم هنا وقد يكون الشخص معيانا وهو أعمى، ها في ذول عميان وعينه حارة، رأي في وشنه بس توصف له تقول له الشيء ده كده كده كده كده كده طوالي يدو فيه طوالي خبت لك بيصوتك، في ذول بصوت

يقول صوتا سمين زي السيف. والله بعد ذاك الزول يكوس في الأنف والأذن والحنجرة. كنا نتحدث عن أصحاب النفس السمية، كما أن في الحيوانات والدواب من الخلق من نفسه شنو سمية. ثم بدأ ابن القيم يتحدث حديث فقهي، حديث شنو فقهي. الحديث يقول من اشتهر بأنه معيان هل يجوز للحاكم حبسه؟ عند الحنابلة يجوز للحاكم حبسه لأن ذلك دفع ضرر على المسلمين. في زور هو اشتهر، أي زور عارفه ونكله بلاوز منه بيخافوا منه. والله أنا بعد زور في حتة الناس لما نشوفه ما بيعمل حاجة كويسة بلاوز منه ملاوزة شديدة. ده نفسه أصلا سمية، تكيفت بنفسية غضبية قد يكون فيها حسد أو كذا. ويا إخواننا ما كل حاسد يستطيع أن يكون معيانا، وإن كان الأغلب في الحساد أنهم شنو معيانين. طيب، لأن الحاسد إذا كتب وما نظر بنظرة غرأ الغرض منها الإفساد قد لا يعين. فقال ابن القيم يحبس، وعلى إمام المسلمين إطعامه وتصريف أهله، لو عنده ذرية يأكلون ويشربون وكذا. قال ابن القيم شو الكلام بتاعه، قال وذلك ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن هذا من باب نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم. يعني العين الحارة اشهدوا عليه اثنين في المحكمة انه زود عينه حارة، طوال يدخلوا الحرس، لكن ما مع يشيلوا الطوب ويشغلوا، لا يقعدوا في أوضة مكيفة ويجيبوا له أكل لحد ما ربنا يعالجه. أما يا إخواننا في شيء فاسد مرتبط بالعين، يقول لك كان في زول عينه حارة وهو راقد تجي تكبر على شنو صلاة جنازة، هذا كلام باطل ما صحيح، هذا كلام ليس بصحيح. طيب، ذكر الإمام الدينوري رحمه الله تعالى في كتابه حياة الحيوان الكبرى، بإضافة لكلام ابن القيم حياة الحيوان الكبرى، ذكر إنه قال اللي هو الضب هو المعيان في الحيوانات. في البشر في ناس عين حارة، الضب عين حارة في الحيوانات. قال لك الضب هو ساحر الحيوانات، أقرب إلى السحر. ولذلك شوف تجد أن الشيوخ في الضلال وأولياء الشيطان الذين يتعاملون مع الجن والسفلي يحضرون السفلي بالضب. دي معلومة لازم تأخذها، بدلو لحد ما ينشف يبدو قوه، يبدو يقول خطو قدام ويبدو يقول في ترانيم وكذا وكذا، بعد ذلك بيظهر لهم الشيطان. واختيارهم الضب لأنه الأوفق إلى السحر. الدينور يقول لو أن ضبا من علي محل عالي نظر إلى لبن ثم شققت بطنه لتجدن فيه لبنا، ما جرى حسن لبن بس عين اللبن ده بعيد زي الطق العين، الطق العين ده بكيف كويس. وده يوريك إن العلماء المسلمين القدامى كالدينوري تكلموا عن طبائع الحيوانات بالملاحظة والتجربة، ما لا يمكن أن يكون الآن موجود في الغرب. وده ينفع مع ناس البيترة، الضب خصيم الرب، هذا أقرب إلى الصواب، لأنه في حديث البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام الوزغ يقتل بأول ضربة فمن فعل ذلك كتبت له 100 حسنة، قال لأنه نفخ على نار إبراهيم. وهذا ورد في السلسلة الصحيحة في الأحاديث الصحيحة. يا أخواننا في القرآن في حيوانات وقفت مواقف عجيبة، قال ما أرى لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين كمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. والله الهدهد ده فيه فهم كثير من الناس الدار يطلعوا المرأة من البيت ويمشوا يشغلوها وتقبى رئيسة وتقبى هناك ما بتنفع. في واحد بيحكي لي قال لي محاولة

قال لي مشينا زول داري يقطع يده سرق داري يقطع يده القاضي حكم عليه قال يقطع يده الزول قاعد يبكي جاب كلام عاطفي يصدر العواطف قال للقاضي انا اكبر اخواني مرقت من امي بيدي الاثنين وابوي ميت ارجع لامي بايد واحده امشي اقول لها شنو الزول قال لي المحاميات القعدات منتظرات قضاياهم تتبكت اي واحده طلعت بتدير ورا وقشقشت في دموع تبكي دي باقي لك القاضي بتحكم كيف يا ناس الرجل رجل والمراه امراه الفوارق لا بد ان تثبت المراه يا اخوانا تستغل ما يعني مش اذن لكنا بالخروج لحاجتكن ممكن تدفع في قيم المجتمع تساعد فيما يمكن ان تساعد فيه كويس ولكن ان يكون الاصل ان تخرج المراه هذا لا يمكن ان يكون والا انهار المجتمع لا بد يكون في زوج جوا البيت وزوج برا البيت ممكن مره يتفقوا يكونوا الاثنين برا البيت لكن المجتمع كله رجال وصاروا برا البيت ممكن يكون اسر عندها خصوصيات محتاجه عندها اشياء المراه تعلمت علم ما في عين غيره والراجل شغال المراه برضه شغاله ممكن يا اخواننا حالات تستثنى ولكن ان يكون الاصل ان تخرج المراه من بيتها هذا ينافي الفطره السليمه وقرن في بيوتكن ده الاصل الاصل ده فيه استثناء يجب الاستثناء ان تخرج المراه للتعليم وان تعلم اذا جاز ذلك فيما تقدر عليه وان تعمل فيما يليق بها في التمريض في غيره في غيره ممكن لكن الاصل هو ان يكون الرجل وين في العمل هذا هو شنو الاصل فالمهم ابن القيم رحمه الله تعالى حاول ان يدلل على كلامه في حديثه عن النفوس قال رحمه الله حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا راى نوع من انواع الحيوان في منامه اوله تاويلا يليق بالحيوان فمثلا قبل احد راى صلى الله عليه وسلم كان بقرا تنحر قال اولت ذلك باصحابي يقتلون قال ابن القيم ما هي العلاقه بين البقر وبين الصحابه قال رحمه الله البقر انفع الحيوانات الارض الارض دي بالذات انفع الحيوانات شنو البقر والصحابه انفع الناس للامه ما تقول لي الامه دي كلها ما في زول قدام الصحابه هم الانفع للامه طيب ثانيا البقر فيها صلاح وفلاح وفائده والصحابه لا يمكن ان ياتيك من ورائهم ضرر قال رحمه الله البقر فيه سكينه وتواضع وذلول ورؤية الجواميس في النوم إذا رأيت جاموسا قد مات هذا يعني عظيما في المجتمع سيموت هذا تأويل ونسبة تأويل عند السلف أن رؤية لأن الجواميس بالنسبة للبقر شنو كبارها وشنو وأحسنها طيب رأى عمر رضي الله عنه قبل موته أن ديكا روميا نقره ثلاث نقرات قال سأقتل على يد أحد ثلاث طعنات ما هي العلاقة بين الديك الرومي وأبو لؤلؤة المجوسي الديك الرومي شرس وأبو لؤلؤة المجوسي شرس الديك الرومي ليس من ديك المجتمع إنما هو عنه غريب وكذلك أبو لؤلؤة المجوسي طيب هذا مما تكلم عنه ابن القيم يجدر والأفضل أن نختم هذا المشهد ثم قال ومن الناس من طبعه خنزيري الخنزير عنده طبع سيء قال لك شوف دي ملاحظة السلف قال الخنزير تضع له طيبات قال لا يأكلها ولكنه يأكل قمامته بيأكل فضلاته قدر جدا في ناس برضو قادرين بالمستوى ده يقدم له الحلال فيختار الحرام يخلي والعصر ينفي العرق بالله عليك الله ده ما خنزير ما هي الخنزير ذاته يا اخي يا سر اتحلتك الطيبات من العصائر الودك للخبائث شو هذا كالخنزير

يأكل رجيعه. يا أخي أعوذ بالله. كويس. ومن النوع الخنزير ابن القيم قال منه من يغض الطرف عن المحاسن فلا يذكر إلا المساوي. في ولا ما في؟ أنت زول فاضل عندك حاجة كثيرة خير، ما بقول زول عنده خير والله الشدة. الزول ما العين ليه بكله يشوف لك بس غلطه، يمسك لك غلطه ده يكرفه لك ذاته، ما بيعين ليه بقى يشيره حسناتي. وممكن يكون حتى بين أهل الخير ضعف في الإنصاف. ده شنو؟ ده خنزيري. قال ومنهم من هو طاؤوسي همه التزين والتريش، بس يعني شكله ده جيه العطر، أرقى أنواع العطور، نظيف، ده من الدين لكن ما عنده علاقة بدينه، بس نظيف، ده ما بينفع. ده ماله طاؤوسي، يهتم بشكله أكثر من شنو؟ من جوهره. ومنهم أحقد الحيوانات، قال الجمل ده ابن القيم فإنه لا ينسى. لا إله إلا الله. والله في ناس تعمل له وتغلط على غلط واحد 20 سنة ما بيسالك، وممكن بعد 20 سنة يكون نسيت. يقول لك تذكرت زمان نحن نلعب صغار، انت ما كفتني بعد ما نقول بأولاده يا زول يا أخي ده لا ينسى. حاقد الجمل حاقد. ولذلك قال ابن القيم هذه علة رعاة الإبل أغلظ من رعاة غيرهم من الإبل. دير جاسب. ولذلك ما استرعى الله نبيا إلا شنو؟ إلا الغنم. ليه؟ لأن في الغنم سكون ودعة، والله يريد للأنبياء أن يكونوا على سكينة ودعة. ولذلك الجمل أغلظ الحيوانات كبدا لا ينسى إساءته. طيب قال وأحمد بالنهاية وأحمد الحيوانات طبعا الخيل فإنه معقود في نواصيها شنو؟ الخير إلى يوم القيامة. والله يا أخوانا إلى يوم القيامة دي مهمة، عشان ما تقول لي الطيارات والكامري، قال لك إلى يوم القيامة الخيل. لو قال معقود في نواصيها خير كان كده معقول، لأنه كان الحياة الثانية ما ظهرت، لكن قال شنو؟ إلى يوم شنو؟ معناها أحسن من الحاجات دي كلها. أي لكن مش معناها ناس يركبوها، لا، لكن فيها خير. يعني مش معناها الناس راكبين الكامري، أنت تقول أنا راكب حصاني ماشي الوزارة شغال موظف، بعد الوزارة توقف الحصان ببرة وتقول أنا جاكب أرجع البيت وأقطع الكبري يا زول، أكلنا ما صح كده. لكن ده أنا أوريك إنه الخيل فيها خير، وهذا الخير شنو؟ قال إلى شنو؟ إلى يوم القيامة. قال لي قال الخيل أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طبعا، ولذلك من ساس الخيل تطبع به، ومن رعى الغنم استفاد، ومن رعى الإبل كان كبده غليظا وكان قاسيا جافا في طبعه. ثم قال حرم الله أكل السباع والجوارح والطيور لما تورث آكلها من شبهة أو من التشبه بها. شوف بالمناسبة في حاجة مهمة جدا هنا ذكر ابن القيم، قال الخيل أمه لا يطأها، إذا عرف أمه لا يطأها، فإن لم يكن إلا الأنثى ومن أنجبت وكبر وأرادوا لقاحها عصب شنو؟ عصب عينه، لأنه عنده من المكارم ما عنده النفوس. وابن القيم يتكلم حتى عن المعاصي ولكن ليس في مدارج السالكين في الجواب الكافي، يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا من شنو؟ أمثالكم. تكلم عن بعض الطبائع، من تطبع بطبيعة حيوان قال قلبه يتغير شبها بالحيوان، وربما تظهر بعض آثار شبه الحيوان على وجهه لمن دققه. وهكذا تم المسخ في الأولين، ربنا في أمم عملوا شنو؟ مسخهم إلى شنو؟ قردة وشنو؟ وخنازير. ولكن

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في صحيح مسلم قال: إذا مسخ الله أمة قطع نسلها. يعني في ناس ربنا مسخوا لقرد وخنازير، بيقوا قرد وخنازير، حيكونوا قرد وخنازير لحد ما يموتوا ولكن ما بينجبوا نهائيا. يعني القرد الحجم دي ما هم بني إسرائيل، دي خلق الله. والخنازير شنو؟ الحايمة دي ما شنو؟ ما بني إسرائيل. بني إسرائيل وين؟ بيقوا قردة وخنازير قاعدين لكن ما عندهم سلالة. هذا أفهم هذا الكلام مهم بالمسألة كويس؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا مسخ الله أمة شنو؟ قطع نسلها. وفي آخر الأمة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيمسخون إلى قردة وخنازير. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يبيت أقوام من أمة قرب علم، علم يعني جبل، باتوا على لهوهم وخمرهم وقيناتهم، نسوان غنم والخمر شغالة قاعدة يعني منظمة كويس قاعدين وحفلة المغني تغني. قال: أصبح الصباح يسخوا إلى قردة وخنازير. هكذا قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. هذه المشاهد، مشاهد المعصية اللي يسموها ابن القيم شنو؟ مشاهد المعصية شنو؟ الحيوان في شيء وهو كالحيوانات في عصيانه. هذا مشهد أهل الضلال. أما مشهد أهل الطاعة لسه ما جيناه. ليه ثمانية شنو؟ مشاهد لأهل الطاعة في المعاصي لما تقع المعاصي. وحتى لا تستغرب أنا أقول لك شيء عشان تتبسط شوية. ولدي يزور حديقة الحيوان ويعود يحكي لي كوصف عيان شو شافوا بعينه، يقول: يا أبتي إني رأيت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران. الولد جاني قال لي انت حيرتني: إني وجدت الذئب يظهر بأسه في نعجة منهدة الأركان، ورأيت ديكا مدخما شبعا ولم يرم الفتاة لجاره الجوعان، ورأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزان، ورأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان الخيانة الزوجية، ورأيت قردا فاسقا مترصصا يرنو إلى أنثى لدى الجيران، ورأيت دبا كالكثيب ضخامة ويظن قامته كغصن البان، ورأيت ثورا كم يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان، ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الجنين بشيخة، والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان. فصرخت: أقصر يا بني ولا تزد وصفا، فتلك حديقة الإنسان. هل ده فيه ولا ما في البشر؟ فتلك حديقة الإنسان، للذئب أرقى من بني الإنسان إنهم عاشوا بغير المنهج الربان. بن آدم بدون شريعة وأخلاق هو البهايم، الذئب أحسن منه. الأوصاف الجانة في الحيوانات الشافة دي بتدافي البشر. هل رأيت قردا فاسقا متنصصا يرمو إلى أنثى لدى الجيران؟ لقاك ولا ما لقاك؟ لقاك ولا ما لقاك؟ في ولا ما في؟ هل رأيت هذا؟ هل رأيت صقرا غافلا وإناثه مفتونة بالبوم والغربان؟ هل رأيت النفاق؟ ثورا خائرا يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان؟ هل رأيت ليثا خائرا متخاذلا وعرينه بقيادة الجرزة؟ لقاك ولا ما لقاك؟ أزود احتار. قال لي ولده: فصرخت: أقصر يا بني ولا تجد وصفا، فتلك حديقة الإنسان. هذه مشاهد المعصية شنو؟ الحيوانية التي تحط الإنسان من قمة الكرامة الإنسانية إلى حضيض البهيمية
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, fe inne asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala ve khayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'ah.
1: Ey vakfu bey'ihi ala rıza murtehinih. فله الإجازة وتعجيل دينه والرد إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل له أو بيع بغير جنس الدين حيث لم يأتي برهن ثقة أو كان الدين عرضا من بيع عرضا من بيع.
0: في هذه الصور معطوفة على ما جعل فيه الحق لمن تعدي عليه أنه يوقف البيع لعدم القدرة على التسليم. يفترض في الرهن أنه لا يقدر على تسليمه للمشتري لأنه في حوزة المرتهن، لأن هذا متى يكون هو رهن؟ متى يكون رهنا؟ عندما يكون في حوزة المرتهن، فلا يستطيع الراهن الذي باعه تعديا أن يسلمه، فهو غير مقدور على تسليمه. وإذا حصل شيء من هذا، تعدى الراهن وباع، فلا يخلو الحال إما أن يكون بيعه للرهن قبل أن يقبضه المرتهن، وإما أن يكون بعد أن يقبضه المرتهن. فإذا باعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن أيضا فلا يخلو الحال إما أن يكون المرتهن مفرطا في طلب حوز الرهن، أو يكون جادا في طلبه ولكن الراهن يماطله. فإذا كان المرتهن مفرطاً لم يطلب يعني أن يحوز الراهن، الراهن تعدى في جميع الأحوال، الراهن متعدي لأنه لا يحق له أن يبيع الرهن، أعطى العهد وأعطى الرهن عقود، عقد من العقود. فإذا هو تعدى عليه وباع، الذين آمنوا أوفوا بالعقود، المرتهن ضاع عليه الرهن، المرتهن هو الذي يتحمل تبعات تفريطه، فيبقى دينه من غير رهن ويمضي البيع. وإذا كان المرتهن لم يفرط، كان يطالب ولكن الراهن يماطل حتى تمكن من البيع وباع، في هذه الحالة قيل من حق المرتهن أن يرد البيع ويبقى الرهن رهنا، وقيل ليس من حقه ذلك، وإنما يطلب أن يكون الثمن، ليس من حق الرهن من المش من حقه ذلك، وإنما عليه أن يمضي البيع، ومن حقه أن يتمسك ويأخذ بالثمن بدلا من الراجح. وهذا هو المشهور في المسألة، فيما إذا كان الراهن جادا في الطلب ولم يفرط. فالمشهور قال فيه تردد بين ابن أبي زيد وربما وغيره وغيره من أهل العلم، لكن المشهور أن البيع يمضي ويبقى الثمن رهنا بدل الرهن الذي تعدي عليه وباعه الراهن. هذا في الحالة الأولى، وهي ما إذا كان الرهن لم

0: يقبضه المرتهن. أما إذا كان الراهن في حوزة المرتهن وتعدى الراهن عليه ومع ذلك باعه، فهو يتعذر عليه من التسليم، كيف يستطيع أن يسلم؟ ولذلك البيع موقوف على اختيار المرتهن، فإذا أراد أن يمضيه يمضيه، وإذا أراد أن يرده يرده. وله أحوال، فإذا أمضاه تعجل دينه، يعني قد يمضي يقول له إذن تعجل لي ديني، فإذا عجل له دينه يمضيه. له أن يمضي البيع ويأخذ الثمن، وإذا كان الثمن لا يفي بالدين الراهن يعجل له بقية الدين، بحيث حق المرتهن لا يضيع، إما بأخذ الثمن وتكميل الناقص كان ناقصا، أو بتعجيل الدين. وهذا ما لم يكن الدين عرضا من بيع، فإذا كان الدين عرضا من بيع فمن حق المرتهن أن لا يقبل إمضاء البيع، ومن حقه أن يتمسك بالراهن ويقول لا أمضيه لأنني لا أريد أن أتعجل ديني، من مصلحتي أن يبقى الدين إلى أجله. فكما هو معلوم الدين إذا كان عرضا من بيع فالحق في الأجل فيه للدائن وليس للمدين، الحق في الدين أو في أجل الدين يكون للمدين في حالتين: حالة ما إذا كان الدين من قرض وليس من بيع، فإذا كان من قرض سواء كان الدين عينا أو كان عرضا كله واحد، الحق في دين القرض للمدين لأن القرض مبناه المعروف، والمعروف يراعى فيه الطرف الضعيف وهو المدين وليس الدائن، فمن حق إذا أراد أن يعجل يعني يدفع دينه معجلا قبل أجله يجب على الدائن أن يقبله. هذا إذا كان الدين من قرض سواء كان عينا أو كان عرضا. وكذلك إذا كان الدين عينا يعني نقدا فهو الحق فيه أيضا للمدين سواء كان من بيع أو كان من قرض. في حالة واحدة يكون الحق في أجل الدين للدائن، وهو ما إذا كان الدين عرضا من بيع، لأن هذا يترتب عليه أحيانا ضرر على الدائن، لأنه ليس هذا معروف، إنما هو صفقة بيع وشراء ومشاحة ومكايسة، فهو ما وضع الأجل إلا لأنه عنده غرض في هذا العرض لا يستطيع أن يقبله في هذا الوقت، لا فائدة له ولا مصلحة له في أن يأخذه قبل أجله، من حقه أن يتمسك به ويؤجله إلى الأجل الذي اتفقا عليه. أما إذا تراضيا في مسألة أجل الدين، إذا كان عن تراضي من الطرفين فكله جائز، لا يقال أنه ممنوع أن يعجل مثلا الدين حينه ما معجله له، إذا اتفق على ذلك وكان التعجيل من غير زيادة ولا نقصان في الدين فلا حرج. تأتي تفصيلات ربما عندما يطلب التعجيل مع بعض الدين، هذا واللي فيه دعوة تعجل وفي هذا خلاف المشهور أنه ممنوع، لكن إذا كان الدين هو نفسه وقدره يريد أن يرده قبل أجله واتفق الطرفان عليه فلا حرج في ذلك أيا كان نوع الدين.
1: وأما لو باعه الراهن قبل حوزه مضى بيعه إن فرط مرتهنه، ولا يلزم الراهن دفع بدله وإن لم يفرط فتأويلان بالرد والإمضاء وجعل الثمن رهنا.
0: لا يضيع الرهن ما يمضيه، ما الثمن خلاف المسألة الأولى عندما يبقى الثمن رهن بدل العين اللي كانت مرهونة.
1: وإلى هذا كله أشار المصنف في باب الرهن بقوله: ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه، وإلا فتأويلان، وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن جل. انتهى.
0: كان دينه عرضا له أن يرد، يعني إذا أراد أن يمضي هذا فضل منه، لكن إذا أراد أن يرد من حقه أن يرد. إذا بيع بأقل ولم يعجل الراهن بقي، أو كان عند زيت ولا أي شيء.

بيع، فمن حق المرتهن أن يرد في هذه الحالة ولا يقبل الثمن إلا إذا أتاه برهن ثقة، بحيث يضمن أنه يرد له عين دينه. إذا كان دين عرض يقول أريده عرض لا أريده غيره، فالذي يرجع ويمضي البيع الأول لكن يأخذ رهن ثقة، يعني رهن يتوثق به ويكون في الملاءة وفي الثقة وفي الوفاء بالدين مثل الأول، ده معنى رهن ثقة.

0: ووقف ملك غيره أي بيع ملك غير البائع على رضاه، أي رضا مالكه إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي. بل
1: في مسألة أخرى جديدة أيضا تتعلق بالقدرة على التسليم، الفضولي يعني هو

0: ذاته فيه كان مقتضى القواعد، ولكنه نسب بالنسبة إلى الجمع في الأعلام التي تشتهر الجمعة، يجي مجرى العلم نسب العرب، لكنهم أرادوا به العرب المنسوب إلى البادية فنسبوه إلى الجمع قالوا أعرابي. كذلك الأنصار بالنسبة فيه قال أن يكون هذا ناصري مثلا، ولكن قالوا أنصاري لأن صلاة محمد وعلي فنسبوا إليها. وعادة عندما يقال هذا فضولي لا تكون هذه النسبة صيغة الجمع هذا إلا في ما ليس الإنسان عمل جيدا أو يمدح لي يقال. والفضولي هو بائن يسمونه في كتب الفقه، الفضولي يسمونه المفتات أو بيع الافتيات، التعدي في نوع من التعدي، يعني إنسان يشتغل بما لا يعنيه، يعتني بشيء ومش مطلوب منه أن يفعله. والأصل في أن الإنسان يعتني أو يهتم بشيء لا يعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه أصله مذموم مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء يعني، لكن هذا ربما تعتريه أحكام، هذا هو الأصل، قد يكون في بعض الأحيان ويكون أمر يكون أمرا محمودا خامل الذكر وقليل المعرفة، فيه شيء من البلادة والغباء وعدم قدرته على تسيير أموره، فهو محتاج أن يبيع ملكا من أملاكه، توقف في السوق مرارا وتكرارا بسيارته بدابته حتى يعجز أحيانا يبيعه، لا يبيع إلا بخسارة والناس لا يعرف أن يتعامل معهم. فإذا رآه شخص وأراد أن يحسن إليه وقال هذا والله حاله يعني أصابني من كذا كل يوم يأتي ولا يفعل، فهو عنده معرفة وعنده خبرة بالسوق، فبغير أن يستشيره أتى وعلي هذا الشخص اللي هو الضعيف قدرة أن يتصرف نيابة عنه دون أن يشاوره. فهذا الحال يكون عمله محمودا لأنه أصلا معروفة إلى الشخص لله بغير أن يطلب شيء، في هذه الصورة يكون مطلوب ومرغوب. لكن في الغالب قد يكون فيه شيء من التطفل أو الافتيات، فهو يعني حكمه ينبني على حكم الغرض أو الدافع الذي من أجله قام هذا الفضول بهذا العمل، كان خدمة وإحسانا لأطراف ولا يقصد منه شيء من هذا، فهو قد يكون حسن ومحمود يكون محمودا. ولكن إذا كان يعني فيه شيء غير هذا فهو الأصل فيه أنه منهي عنه ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. هذا في حكم يعني الإقدام عليه. لكن عندما يحصل لو إنسان باع ملك شيء من غير إذنه، باع له بيته وسيارته ودابته وتم البيع، فالبيع صحيح ومنعقد لكنه متوقف على إذن المالك، أما العقود التي تنعقد صحيحة لكنها لا تتم إلا بإذن المالك. فإذا كان المالك حاضرا وأذن لا بأس، وإذا كان يعني يأتي هذا التفصيل، فهو الأمر يعني هو تعدي على بيع ملك الغير والتصرف في ملك الغير بإجارة أو بأي عقد من العقود بدون إذن، قد يكون في شركة، قد يكون بإجارة، قد يكون ببيع. الفضول هذا عقوده كثيرة.
1: ووقف ملك غيره أي بيع ملك غير البائع على رضاه أي رضا مالكه، إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي بل ولو علم المشتري بذلك.
0: إنه صحيح، البيع صحيح حتى لو علم، المبالغة في الحكم بصحة البيع، حتى لو علم المشتري، لأن أنت عندك مشتري وعندك بائع فضولي وعندك مالك للسلعة، ثلاثة أطراف. الفضولي البائع هذا فضولي لا يملك وباع دون أن يشاور المالك، والمشتري أحيانا يعلم بأن هذا لا يملك الذي باع له وأحيانا يعلمه،

0: ففي الحالتي الأمر سواء، قال نعم الأمر سواء، العقد صحيح والبيع صحيح، سواء كان المشتري يعلم أن هذا متعديا أو لا يعلم أنه متعديا، فالبيع صحيح من حيث توفر صحة شروط صحته.
1: لازم منحل من جهة المالك،
0: وهو لازم، لأن هناك فرق بين لزوم البيع وبين صحته. شروط الصحة لا ينعقد، وشروط اللزوم ينعقد البيع بفقدها، لكن مع ذلك يبقى هو موقوف على من جعل له الإذن بالإمضاء أو الرد. فهذا هنا شرط لزوم، يعني فقد البيع بيع الفضولي فقد شرطا من شروط اللزوم ولم يفقد شرطا من شروط الصحة.
1: ويطالب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته، أو يطالب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له.
0: هنا كما يعني قلنا هنا ثلاثة أطراف، مشتري ومالك وبايع اللي هو الفضولي. من الذي يطالب بالثمن في هذه الحالة عندما يقع البيع؟ المالك يريد الثمن، من يطالب؟ هل يطالب المشتري أو يطالب البايع اللي هو الفضولي؟ قال المطالب بالثمن هو البايع الفضولي، لأنه البيع لا يلزم إلا بإذنه، إذا لم يأذن البيع لا يلزم، لا يتم. فإذا أذن لزم البيع، وإذا لزم البيع وأذن معنى هذا الفضولي وهذا البيع صار وكيلا بإذنه له، صار وكيلا. وعندما الإنسان يوكل إنسان ليبيع له سلعته، من يطالب بالثمن؟ يطالب الوكيل ولا يطالب المشتري؟ يطالب الوكيل، الوكيل هو المسؤول، حتى لو أن فرط أو ضيع أو كذا يكون هو الضامن للثمن. فهنا إذن قالك يطالب من؟ يطالب البائع اللي هو الفضولي، لأنه صار وكيلا عنه في البيع.
1: ومحل كونه منحلا من جهة المالك إذا لم يكن البيع بحضرته، وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا.
0: يعني قالوا البيع صحيح وهو لازم من جهة، منحل من جهة أخرى، لازم من جهة المشتري، لأن المشتري أقبل على الشراء برضاه باختياره، توفرت شروط العقد كلها بالنسبة لي، فإذا العقد بالنسبة للمشتري صحيح لازم. وبالنسبة للمالك البيع صحيح متوفر فيه الشروط، شروط الصحة، لكنه منحل، فهو صيدا العقد لا غرابة أن يكون العقد الواحد منحلا من جهة لازما من جهة أخرى. فعقد الفضولي لازم للمشتري منحل من جهة البائع.
2: ثم ماذا قال؟
1: ومحل كونه من جهة المالك البيع بحضرته، وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا.
0: يعني يقول بيع منحلا من جهة المالك ما لم يكن موجودا في السوق، يعني هو ماسك بمقود دابته وجالس في سيارته، وجاء آخر ثالث وباع له وهو ساكت ووافق على البيع. في هذه الحالة هل نقول أيضا لا يزال العقد منحل من جهة المالك؟ لا، ما دام هو موجود وسكت ووافق فصار البيع أيضا لازما من جهته أيضا، صار محل كونه غير لازم للمالك ما لم يكن موجودا وقت العقد وسكت. فإذا كان موجودا وقت العقد وسكت فيلزمه ويكون البيع من جهته أيضا لازما.

0: وكذا بغيرها إذا بلغه ذلك وسكت عاما.
1: وكذا
0: وكذا بغير يعني بغير حضرته يعني.
1: والمالك غائب.
0: نعم.
1: والمالك غائب.
0: إذا بلغه ذلك وسكت عاما.
2: بلغه السلعة هو غير موجود وقت البيع يعني من أصحاب الجهات اللي تولوا العقود الآن. لأن يتنافسون كل واحد يعني يحاول أن يعقد أكبر

0: ما يقضي عين صفقات، لأن كل صفقة عنده فيها حتى الآن هل يبيع أو لا يبيع، ربما تكلم هكذا كلمة عابرة أنه يريد أن يبيع بيته ومزرعته وكذا، فيلتقطها بعض أصحاب الوكالات ويعمل عليه ويعول عليها ويعمل صفقة ويبيع دون أن يرجع إلى البائع، والبائع هو غير موجود في مجلس العقد لأن باعه ثم بعد ذلك بلغه بهذا البيع، فكونه غير موجود في العقد، العقد كنا العقد غير لازم بالنسبة إلي. طيب أو سكت بلغ البائع أو الفضولي بلغ المالك وقال أنا بعت وسكت، هل يعد سكوته إمضاء للبيع بمجرد أن سكت مثل ما إذا كان هو يعني موجودا أثناء العقد ولا يختلف الأمر؟ قال لا يختلف فيما يتعلق بحالة وجوده في العقد، بمجرد لأنه ما دام هو واقف بالسلعة للبيع وبيعت أمامه وسكت فغالب الظن أنه يريد البيع، لكن عندما يكون هو عارضا سلعته ولا واقفا بعها قد يكون هو لا زال مترددا، قد يكون متوقفا فيها وذلك أعطي هذه الفرصة، فإذا بلغوه وسكت فسكوته لا يعد إقرارا، يعني حدد مدة لهذا ليه سنة عام، يعني عند الفرصة حتى لمدة سنة ما دام هو لم يكن موجودا، فهذا يدل على عدم عزمه وتصميمه على البيع، وقد يكون مترددا ومجرد أن يبلغ بأنه بيع له ملكه وهو غائب عنه فمن حقه أن يرد البيع ويتروى فيه حتى لمدة سنة عنده. هذا تتصل عنا
1: مش كثير
0: شيء
1: هذا
0: دور نعم
1: مش كثير يعتبر هذا في واضح القرار
0: ما نعرفش هل يترتب أي ضرر، لا يترتب أي ضرر ربما، لأن إذا كان هو الإنسان هو لم يبيع، لأن الأملاك لها حرمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطيب مال امرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا كان الإنسان لم يعرض سلعته ولم يكن هو موجودا معها وأحد افتات عليه وتعدى عليه وباع قد يمنعه الحياة أحيانا، ثم يبقى هو يتردد، ربما هو الآن الأسعار تتقلب أحيانا بالارتفاع أحيانا بالانخفاض، لكن هو يتحمل هذه المسؤولية، قد يكون هو يخسر نفس المالك، قد يكون بسكوته وانتظاره هذه المدة قد يخسر وقد يربح، فالظاهر أنه ليس هناك من حرج يمنعه، لأنه الأصل ما علمنا منه أنه يريد البيع أساسا، لو كانت هناك قرائن تدل على أنه كان يريد البيع لم يمهل، مجرد سكوته عد إقرارا منه، لكن ما دام ما فيش قرائن تدل على أنه يريد البيع وهو بلغ بهذا الأمر وسكت فسكوته لا يعد رضا، لأن الأملاك لها حرمتها وربما يكون هم بيتردد ومتروي أو قد يكون يمنعه الحياة إلى آخره، ولذلك هم أجلوه بهذه المدة الطويلة اللي هي السنة.
1: ممكن الحرج يكون على المشتري باعتبار لو اختار الفسخ البيع على المالك ربما المشتري معش يستقرار بين العقود، يعني
0: ربما المشتري ماذا؟
2: السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية، خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيه حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم كالعادة، برنامج من القلب، بعد ما انقطعنا أيام على هذا البرنامج وإن شاء الله يا رب موضوع الحلقة اليوم يكون حتى هو زي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى. ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت وعلاش ما رديتش وعلاش خليته يقول اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهش كلام. أحيانا الإنسان اللي يسكت لأن لو تكلم ممكن يوجع، وكلامه يوجع. يسكت لأن يعرف الحقيقة كاملة لكن ما بيش يجرحك. يسكت لأن تعب من التبرير. ويسكت لأن اكتشف أن بعض الناس مش جايين بيش يسمعوا الحقيقة، جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. وأحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار انك انت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار انك انت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار انك انت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة انت عارف من البداية ان هي ما تستاهلش فعلا. اليوم حلقتنا مش عن السكوت اللي سبب الخوف، لا، اليوم نحكو على السكوت اللي سبب وعي، على إنسان اللي كان زمان يرد على كل كلمة وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إنك أنت تبرر له. كان يحاول قبل إنه هو يثبت نفسه في كل مرة وبعدها اتعلم وفهم إن قيمته مش محتاجة شهادة من حد أيا كان يكون. فاليوم نحكو على سؤال مهم، متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، ومتى نقول إن خلاص الرد معاش يستاهل، قاعد الرد يستنزف وياخذ فيه جهدي ووقتي. ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوه أنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد لأي شخص كان؟ فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم، وأنا أعتقد كلكم مريتوا بهالمواقف هذه، ممكن تذكركم حتى بشخص سكتوا في يوم ياماتوا ما خديتوش حقكم بالكلام، أو موقف اخترتوا فيه إن تكونوا من الناس اللي تختار الصمت، أو كلمة ديما نقولوا فيها لكن اخترتوا إن تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. بعلش الإنسان يسكت؟ أهلا وسهلا باللي انضموا لينا على التيك توك والفيسبوك وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. علش الإنسان يسكت؟ خلونا نسألكم السؤال الأول كالعادة، أخذ وعطاء، علاش الإنسان يسكت؟

أحيانا مش كل سكوت سبب واحد راه، في ناس أو في واحد يسكت لأنه هو خايف، وفي واحد يسكت لأنه هو فعلا إنسان محترم، وفي واحد يسكت لأنه ما يبيش يخسر الشخص اللي قدامه، وفي واحد يسكت لأنه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت أحيانا لأنه فهم. وهنا هو الفرق الكبير، في مرحلة من عمر الإنسان يعتقد أن القوة معناها أنك أنت ترد على كل شيء، على كل شخص، حد قال كلمة الرد، حد ظلمنا الرد، حد فهمنا غلط نشرحه، حد اتهمنا ندافعه، حد نشرع لنا الكلام نقعد نوضحه. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي في مرحلة من مراحل عمرك تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة، صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك، عمرك ما تقدر تكمل حياتك مرتاح، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة. بعض الناس بيحكموا عليك بناء على هو اللي يشوف فيه، او هو اللي يبيه، او هو اللي يصدق فيه، تفسيراته مثلا. وهنا تقول انا انسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك حتقول انا انسان مش مسؤول اني نبرر لك، مش مسؤول اني نصحح صورتي اتجاهك، تفسيرك الخاطئ. خلاص انا مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. شبحتني شرير، انا شرير. شبحتني صح ولا انا صح، وهكذا. انت استمر وانا نستمر، ومع الوقت حيكشف كل شيء. به السكوت مش معناه انك انت ما تتألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش، وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون اكثر شخص موجوع، احيانا الشخص اللي يكون ساكت يكون اكثر شخص موجوع. لكن مش كل وجع لازم يتحول لكلام. في ناس لما تتوجع تعيط بصوت عالي، نقول احنا خلاص تفقد السيطرة. وفي ناس لما تتوجع تبكي، وفي ناس لما تتوجع تسكت. والأخطر من الموضوع هذا إن فيه ناس لما تتوجع تضحك. عندكم علم في الشيء هذا؟ إن فيه ناس لما يتوجعوا يضحكوا، يعبروا بالضحك. هذا علاش في ناس عندها هستيريا الضحك غريبة؟ هذا يدل إن أو يحاول يهرب من شيء. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما أن الفئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لي غرفتها أو دارها وتكفل تليفونها وتبعد عن الناس وتقول يا ربي أنت عارف بنيتي، يا ربي أنت عارف شن صاير. وهذه يمكن أقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لأن في أشياء ما تقدرش أنك أنت تشرحها، ما تقدرش أنك أنت تعبر. في ظلم لو حكيت عليه الناس تقول لك يمكن أنت فهم غلط. لو في ناس لما أنت توقع في ظلم معين وتبدأ أنت تفضفض وتحكي يقولوا لك لا أنت فهم الشخص غلط، أو ممكن أنت فهمت في جزئية خطأ. وفي خدلة.

الآن لو وصفت الناس شو بتقولك؟ عادي يصير، عادي جدا، صايرة معاي سابقا، عادي يبسطولك في الشيء. لكن أنت الوحيد اللي عارف حجم الوجع اللي عشته، ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب أبدا. السكوت يكون مساحة باش تقدر تلملم نفسك وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم إن السكوت أحيانا راه مش هروب. في ناس تعتقد إن السكوت هروب، راه لا، مش هروب أبدا. مرات أنت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. بح قلت لكم في بداية الحلقة أن مش كل معركة لازم أنت تدخلها، صح؟ مش أي معركة في الحياة لازم أنك أنت تخوضها. معنى كلامي أن في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا أنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها أنك أنت أنت هنا خسرت الشخص، وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار. وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه. مش لأنه هو راه ضعيف، ولا ضعيف الشخصية، ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيع في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا، أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام؟ مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها وكذا، نقول إحنا تحرت في بحر، مش حتغير رأيهم، خلاص هم واخدين عليك فكرة معينة. الإنسان اللي فعلا فهمك دي مرة لارة بدون ما توضح له. لكن فيه ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكره اساسا وخلاص. علاش انت بتصلحها؟ مش هتغير شيء. صحيح، فعلا هذا واقع كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين ان وجهه نظر من دون حد يغير مسار حد. كويس. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمعها بها دائما، نقولوا السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. لكن السكوت ليه تعابير أخرى وتفسير أخرى، يعني مش تفسير واحد، يعني قلنا ساكتة معناها اني راضية، لا لا، تفسير لها أشياء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة أخرى، إنه هو يكون مرات أقوى من الرد. السكوت يكون قوة لما يكون اختيار مش خوف، لما أنت تختار أو أنت تختاري تسكتي، لما تكون أنت قادر ترد على الشخص كويس، لكن تختار إنك أنت ما تردش عليه، لما تكون قادر إنك تفضح بني آدم لكن انت تختار الستر، لما تكون قادر انك انت تجرح لكن بالمقابل تختار الاخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة لكن تقول خلاص انتهى. هذا عمره ما كان ضعف،
هذا نضج

هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه. أنا نقدر ناخد حقي منك، لكن أنا مش حنكون الشخص اللي ينجر إنه ينزل لمستواك أو ينزل لشيء أنت تبيني نوصل له. لما أنت تختار تكون نفس الشخص، ما تتحولش بسبب قسوة أو بسبب ظلم خذلان إلى ما ذلك، لأن في الأخير حتنقلب عليك الطاولة نقوله إحنا، وتطلع أنت اللي غلط وأنت اللي كذا وأنت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عام، أيا كانت العلاقة الاجتماعية. قصدي بها ملاك الصمت أمام الاستفزاز. احنا نعرف الاستفزاز صفة في ناس يتفننوا فيها، مبدعين جدا في صفة الاستفزاز، إنه يستفزوك يطلعوا أسوأ ما عندك، يستفزوك بأفعال بكلام إلى ما ذلك، ويحاولوا يطلعوا الشخص السيء اللي عندك. بشني هما يرتاح ضميرهم، يقولوا هذا هو الشخص احنا كنا مخدوعين فيه، هذه هي حقيقة فلان، لأنه هو قدرنا احنا نستفزه وطلعنا حقيقته. في ناس تعرف بالضبط شنو هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك، ما ليك تتعصب، تعرف الموضوع ويوجعك ويكسر دراعك أو يلوي دراعك بمعنى بهي، وتقولها وتستنى في ردك. في ناس نقول احنا يحتولك كلمة هكي أو موقف معين يستنوا في ردك، وهنا لو رديت انت ومتعصب، انت عطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما انت تختار تسكت، قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لان الشخص اللي يستفزك غالبا يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك واسلوب يبي يشوف ردة فعلك، يبي يشوفك متعصب، يبي يشوفك تدافع على نفسك، يبي يشوفك انك انت تبرر، يبي يشوفك انك انت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح تفكيره او تفسيره. لكن لما تكون انت او انت هادية جدا، هو استفزك وانت هادية جدا، او انت استفزتك اي حد، تكوني هادية وتقولي سمعت كلامك وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. احيانا الجملة هذه اقوى من الخطاب كامل. خطاب كامل ممكن يتكون من صفحة كاملة باهي، او رد يكون رد قوي مثلا وبصفحة كاملة، نقول احنا باهي ما يعادل صفحة كاملة. لكن لما انت تقول سمعتك بس، وصلت بس، وما تجاوبش، خلاص ما عادش ترد عليه، الكلمة هذه بس من المختصر المفيد، الجملة هذه أقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا، ولا أحيانا يكون خاطئ؟ لا طبعا، وهذه نقطة مهمة جدا لازم نكون واضحين فيها، مش كل سكوت حكمة. ما تسكتش، السكوت هنا غلط. لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه، ما تسكتش، لأن السكوت غلط في الموضوع هذا. لو حد يستغل في سكوت

صوتك حط حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف معاك في كل مرة، لأن كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل، هنا السكوت ما عادش بدي قوة ولا ضعف، بدي يستنزف في قدرتك. هنا وبهدوء من غير نقول إهانة، من غير صراخ، لكن بوضوح وضح لنفسك ووضح للآخرين إنك أنت مش هتسكت. لأن القوة يا جماعة الخير إنك أنت تسكت، مش إنك أنت دائما تسكت. القوة مش إنك أنت تتكلم ديما، القوة إنك أنت تتوازن، القوة إنك أنت تعرف أمتى تسكت وأمتى تتكلم. شفتوا كيف؟ رأيت القوة وين؟ قوة في التوازن، تعرف الوقت المناسب أمتى تسكت والوقت المناسب أمتى تتكلم. في هالبناس يقولك مريت يا ملاك بخذلان من أشخاص في حياتي، أيا كانوا الأشخاص، بهنتو بنحكي لكم السكوت بعد الخذلان. بعد الخذلان أصعب سكوت هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل من شخص قريب منه. أصعب سكوت أمتى؟ يكون بعد ما ينخذل الإنسان هو من مني؟ من شخص قريب منه. لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا؟ خير تغير علي، ليش تغير؟ شن اللي صار؟ شن السبب اللي خلاه يتغير في معاملته معاي؟ على إجابات في متاهة الدور، لأنه شخص قريب منك عزيز على قلبك. في ناس تانية تقولك لا أنا الشخص القريب مثلا شخص بعيد ما ندوراش، مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيا. ما تجوز تقولي لا ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لي فهم لي، فهمني وفسر لي وضح لي اشرح لي شن صاير بالضبط، يمكن احسن حاجة تديرها في الوقت هذا لما بتمشي بتسأل الشخص، وقبل ما تسأل الشخص وضح لي واحكي لي وعلاش تغيرت وكذا وكذا وكذا. الأفضل إنك تراقب الأفعال، لأن الأفعال مرات تقول كلام ما تقدرش، في كلام مرات ما تقدرش تقول. أرى هذا علاش نبيك دائما ما تفكروش إنه لا لازم نركزوا في الكلام بس، ركزوا في الأفعال. أنتم لازم تراقبوا أفعال، الأفعال هي اللي توضح اللي بيك حيبان، واللي يقدرك حيبان، واللي يحترمك حيبان، واللي خاف يخسرك حيبان. بشني؟ بالأفعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص أنه يثبت لك قيمتك عنده، مش كل مرة تجي تسأل الشخص أنا شن عندك، أنا شن بالنسبة لك، أنا شني كذا كذا. لا، لأن اللي يبيك فعلا حيبين لك بالكلام وبالفعل بالزوز. اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك، واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقوله احنا حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلبه من الأشخاص المقربين منا ان يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام، في ناس تتغير اللي طول الوقت يبرر. ترى فكروا فيها شويه،

شن يصير للإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، بتتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسياً، حيتعب من شرح نفسه للناس وشرح نواياه، وأنا نيتي طيبة، راه وأنا مش قصدي كذا، أنا راه قصدي كذا. يحاول إنه هو يرضي جميع الناس، مع أن الرضا غاية لا تدرك، رضا غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتاع رضا الناس غاية لا تدرك، حتعرف إن آخر همك الناس، حتعرف إن آخر همك رأيهم فيك أساسا، حتعرف إن آخر همك إنك أنت توضح لهم وتشرح لهم على نواياك. النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما تبررش، ما توضحش، وما تفسرش. اللي فاهمك حيفهمك، واللي حافظك حيفهمك، واللي ما يبيش يخسرك حيفهمك. مش حتكون إنسان غلط بالنسبة لي، مع أن احنا كلنا الناس عبارة على مميزات وعيوب، مفيش إنسان كامل. ولكن اللي يدور لك في زلة، افتح له الباب وقول له السلام عليكم، اي تسجد. لان في يوم من الايام حتقول خلاص انا تعبت من شرحي للناس، وتعبت اني نفسر للناس، وتعبت اني نجري في رضا فلان على علتان على كذا. مش لان ما عادش انت مهتم، لكن لانك انت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك أهم من كلام الناس ورأي الناس فيك. وهنا تبدأ المرحلة الجديدة في حياتك، وهي مرحلة الوعي يا جماعة الخير. فلهذا معاش ترد على أي إشاعة صدرت منك، عفوا إن صدرت عليك، أي شخص طلع عليك إشاعة مش لازم تفسر، باي أنت سمعت علي خبر، باي تمام أنت صح أنا غلط، تمام انطلق في حياتك. وهكذا ما عادش تدخل في أي نقاش، مش كل نقاش يستاهل. ما عادش تحاول أنك أنت تكون مفهوم للجميع، لأن زي ما قلنا رضا الناس غاية لا تدرك. واللي يفهم، واللي فعلا عنده مكان عندك أو عندك مكان عنده، حيفهمك صحرة، خذوها هذه قاعدة. وما عادش تشرحوا أنفسكم للناس اللي قررت فعلا إن هي ما تفهمكمش، اللي قررت ان هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور انك انت انسان مغتر بنفسك، لا ابدا، هذا اسمه السلام الداخلي، ارتاح ومسلم امرك لله سبحانه وتعالى. هذا مش غرور. وانا دائما اقول فيها ان في فرق كبير بين الثقه والغرور. غرور شيء والثقه شيء. انك تكون واثق من نفسك ومن واثق من افعالك، خلاص انت هنا عندك سلام داخلي، خلاص انت هنا تدور في راحتك وراحة بالك وراحة قلبك، بس مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي امورك تمام. باهي، ايهما اصعب؟ ولا انتم تشوفوا فيهم نفس بعض، اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة، هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة، فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. قبل ما ناخد فاصل كنت نقول السكوت والكرامة. السكوت والكرامة، قلت هل هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقول إحنا مشتركين فيها؟ أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خل نقول لكم حاجة بهي، إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة في فرق، لأن الكبرياء يقول أنا ما نبداش بالكلام. شفتوا كيف؟ أنا عندي كرامة وعندي كبرياء، وأنا ما نبيش نتنازل ونبدأ مع الشخص السلام، ولا نبدأ معاه الكلام. أنا هنا اخترت أن عندي كبرياء. صحيح رامي يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله، وهذه كنت بنقولها تو حاليا، كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة، ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله، ما عادش عندي شيء نقوله. أحيانا لما نوصل لوقت معين دي ما نقوله فهدي أكتر حاجة في النقاشات أو الجدالات أو نقول إحنا في العلاقات العميقة جدا، احنا نبدو

خلاص نبدو نقوله، احنا ما عادش عندي شيء بنقوله خلاص، ايه قلت اللي نبي نقوله خلاص. واخترت انك انت تختار الجملة هذه تسكت خلاص بعدها. بهي لما يكون الرد حقيقي هو افعالك، احيانا يكون الرد الحقيقي هو الافعال وليس الكلام. احيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بأفعالك، ترد أحيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا أنك أنت مش حتنجح في مجال معين، أو مش حتنجح في حياتك، أو مش حتنجح في مشروعك، أو مش حتنجح حتى في زواجك. لكن هنا أنت ردك شنو بيكون؟ نجاحك. فأقوى رد هنا النجاح، أنك ترد على ناس قللت من نجاحك. مثلا انسان ما تقدرش، انجازك هنا يرد، عملك هنا يرد. قالوا انك انت انسان ضعفت وطحت، لكن انت هنا شو بيصير الرد متاعك؟ انك انت بترجع توقف من جديد. هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دائم. في ناس تقول لك انت ما عندكش قيمة، انت ما تسوى شيء اصلا. اقوى رد انك انت تحافظ على نفسك. واحيانا اجمل رد انك انت تكمل حياتك وكأن الكلام ما قدرش يوقفك. مش باش انك انت تغيضهم وتخليهم يتعصبوا منك، او تخليهم ان هم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لانك تخطط افعالهم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا. انا ما نبيش الرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس هيك تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى. لأن مش كل شيء نقدر نتحكم فيه في الدنيا هذه، وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم. أفضل رد على الظلم انك ما تخليش هالظلم هذا يحولك الى انسان ظالم. اذا الشخص جرحك في يوم من الايام، رد بالك تجرح غيرك. اذا الشخص خانك في يوم من الايام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. اذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحقيقية. ومرات تصنع حتى شخصيتك را عشان نوري للناس إن إني إنسان كذا وكذا. لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو أنت توا تسمع فيا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شخص قال عليك كلام مش صحيح

وكان افتراء مثلا ويعني نقول احنا كذب عليك شوه سمعتك غيرها وغيرها وغيرها هلبا اشياء هلبا امور. فحاب انا نقول لكم برسالة واحدة فقط، مش لازم ترد على كل شيء، مش لازم الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي يظنوا السوء فيك ايا كان. لكن في نفس الوقت ما تخليش سكوتك هذا يكون على حساب كرامتك. لو حد وصل في كرامتك ما تسكتش، أقولها لكم، حد وصل في كرامتك ما تسكتش، لازم تحط حدودك، اتكلم لما يكون الكلام ضروري، وتسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. باهي السؤال لكم أنتم كلكم، أنا حنقرأ تعليقاتكم توه. باهي هنعطيكم سؤال واحد وحنمشي طول للفيسبوك وحنشوف في الفيسبوك شن صار فيه. السؤال ليكم كلكم وحنقرأ تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبة ليك قوة ولا ضعف؟ إجابتكم حنقرأ. علي يقول بس صعب تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت علامة القرف مش علامة الرضا. إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توا ضعف، ضعف. ليبيا يقول ضعف. أسيل تقول صعب نسكت، أنا برا لأن بعد توصل لعمر معين مش فاضي رد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك ربي يحفظك. سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. راضي يقول خوف من اللي يصير، من اللي يصير. هداية تقول على حسب الموقف. أحب اللي يحبني يقول الاحتفاظ بالهدوء. برنس يقول القوة، السكوت قوة، شاهد قوة لأن ما نزلش قيمتي. أنور يقول بكل

أمرك بشيء، لأنه وكل أمرك لله واستمر. السؤال اللي بعده، هل سبق وسكت على شخص وبعدها ندمت؟ هل سبق وسكت لشخص وبعدها ندمت؟ إيه أو لا؟ بننسي السكوت حكمة، اللي شفته والله تكتجيه في راسك. علي يقول إيه ندمت، فرج يقول نعم نعم، تفرج يقول ندمت إني تكلمت، ركزوا، قال ندمت إني تكلمت. هداية تقول أنور يقول إيه والله ينادم شديد الندم، شاهين كثير وضر وصار موت لشخص. سليمة إيه للأسف. أم فولة إيه بالنسبة لي غلطة عمري تقريبا، حاجة هكي. أحمد يقول أكيد، معناها سبق أنكم أنتم سكتوا على شخص في يوم من الأيام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا أن ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش، بالنسبة لي عملي. جميل جميل، بس خلينا نشوفوا ترى التعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. أنجل تقول ويكون الضعف، دقيقة بس، يكون الضعف لما تسكت خوفا من المواجهة أو لأنك ما تقدر تدافع عن حقك أو تسمح لأحد يتجاوز عليك وانت قادر توقفه. السكوت يكون قوة لما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله، لأنك تعرف أن الرد ما راح يغير شيء أو لأن كرامتك أهم من دخول في الجدال. باختصار، إذا سكت وانت قادر ترد يعني قوة، وتسكت لأنك عاجز عن الرد يعني ضعف. أنور نعم، أحيانا السكوت أقوى من الرد لأنه يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. وأجمل ما يقال، ليس كل كلام يستحق الرد، فبعض الصمت جوابه أبلغ من 1000 كلمة. جميل أنور. حنان تقول مساء الخير والورد. صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير كل اللي بين، تحياتنا لكم. باه، برنامجكم كالعادة من القلب. موضوعنا اليوم السكوت أقوى رد، أو مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

نلتحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. عندنا صبر يقول أحلى مساء الورد ياسمين أستاذ ملاك. بالنسبة لي أنا في الموضوع الحلقة طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هما تقريبا ولا حلقتين. حس روحي طولت. شفتوا كيف؟ يلا حلقتين إن شاء الله نعوضوهم يا صبري. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون والرد سيأتيكم من حيث لا تعلمون، السكوت أفضل شيء. ريم تقول السلام عليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش. سجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا لا، اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. اعتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا السكوت يكون علامة من علامات الصدمة، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. جميل. محمد يقول السكوت ليس دائما علامة على الضعف أو قلة الحيلة، بل هي في كثير الأحيان من الأحيان دليل على النضج والقوة والقدرة على التحكم في النفس. جميل. مساء الخيرات لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا جميعا، نورتوا كلكم. وعطيت سؤال أنا قبل الفاصل، ما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك. وصوت الحق والسكوت على الحق شيطان أخرس. في فقرة أخرى، في فقرات ليست فقرة أخرى، في فقرات. بح احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والكرامة، والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. بح حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل وبنقعد نسألكم وناخد الأجوبة منكم. رندا تقول السكوت أوقات يصبح عند الشخص الآخر ضعف. جميل. السؤال يقول هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، رد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة نظره في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة، التجاهل أقوى رد تقول رندا. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم وحسب موقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل أفضل، تالية تقول على حسب، يعني على حسب الموقف على حسب الشخص. با تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخد المكالمات. في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد عليا، ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. رد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل، لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. بح هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ في شخص اتمنى انه يرد، وعليكم السلام. هل البعد احيانا اقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة، بمواقف معينة، هل تشوف البعد اقوى من المواجهة ولا المواجهة اقوى؟
بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة راهو كذا، لا. سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، السيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. بقى أنتم بتعتقدوا أن المواجهة هل هي مواجهة لصالحكم أو ضدكم؟ أنا سهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة دكتورة تقول، مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد، على حسب شخصية الشخص. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخو حميدة تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس، ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر. مبارك يقول مرات تكون المواجهة توجه لين الشخص لصالح الطرفين، بتكون هي المواجهة مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من الأيام، الاحتواء حكمة أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ الرياض يقول المواجهة أفضل مرات تكون في حلقة مفقودة، ربما فهم غلط، أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم، إذا تقول إيه عاود السؤال، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه، أجل تقول يس، يس. أسيل تقول نعم، تالي تقول نعم. لو يرجع بكم الزمن حتقولوا الحين حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت أو كسر قلبي. أنور يقول إيه، في شخص خسرت علاقتي بيه لأنني سكتت. أما فقد عفونا أما الود فلا يعود. قريت الفيس أنج حنسكتوا، سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت حبابي. جميل. بهل السؤال الأخير اللي لجماعة الفيسبوك والتيك توك باش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع، هل تقدر تسامح شخص جرحك من غير ما ترجع علاقتك به؟ هل عندك الجرأة أنك أنت تسامح شخص جرحك في يوم من الأيام من غير ما ترجع علاقتك به؟ أنجل إيه؟ سليمة إيه؟ جنكيز يقول لا، نسامح نعم. تالية إم إيه يقول إيه، أحمد يقول لا، نسامح إلا الشخص. حياة تقول أكيد نسامح، فرج يقول صعب. شفتوا كيف إنها تختلف وجهات النظر وكيف احنا نتعامله على حسب مفهومنا في الحياة أو حسب خبرتنا. رندا ربي سامح، أما أنا لا. زيدان يقول فمن عفا واصفح فأجره على الله، علي والله ما نسامح. أنور يقول بنسامح لأن بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة أما العفو فقد عفونا، أما الود فلا يعود ولا أنظر إلى الوراء. جميل. عندكم علم. تالية تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا من أقوى الأشياء اللي في شخصية أي بني آدم لما يفهم موضوع التسامح
وموضوع السماح.

لما انت تسامح مش تسامح في الشخص بس، انت ترى مش تحافظ على وده وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحه. بس لما انت اساسا تسامح الشخص، انت تسامح في نفسك. ليش؟ ليش انت تحرر في نفسك؟ مش انك انت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة في يوم من الايام، حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله احنا بشكل مأساوي. انك انت في يوم من الايام تتلاقى انت وياه صدفة، انك ممكن تقول السلام عليكم يرد عليك عليكم السلام وخلاص، وتمشي كل واحد يمشي في حالة. هذه ثقافة السماح على فكرة. لكن انها ترجع علاقة سابقة زي قبل ما لا اعتقد صراحة، خاصة الشخص لو جرحك في موضع معين في اشياء معينة، صعب صعب. به ماذا تعلمنا؟ تالي تقول تعرفي ليش العلاقة ما ترجع زي قبل؟ لانك تقرأ تانية. صح صح الكلام هذا صح يا تالية، يعطيك الصحة. ما ترجعش لأنك تخاف أنه يصدر منه تصرف معين يجرحك أكثر من قبل، وما تبيش ترجع لنفس نقطة الصفر. مش لأنك أنت كذا، لأنك أنت خلاص يعني تحافظ على الود والعشرة اللي بينك وبينه، لا أكثر ولا أقل. بإحنا شنو تعلمنا من السكوت؟ تعلمنا ان السكوت مليش معنى واحد فقط، الا هو السكوت علامة الرضا. في سكوت يكون خوف، وفي سكوت يكون حكمة، وفي سكوت يكون وجع، وفي سكوت يكون كرامة، وفي سكوت استسلام. ولهذا ما تحكمش على شخص ساكت وتقول ان الانسان هذا ضعيف أو ضعيف الشخصية. يمكن هو يعرف عليك حاجات لو قالها تتغير الصورة الكاملة، لكن هو اختار إنه هو يسكت. ممكن مش لأنه هو عاجز عن الرد، لكن لأنه كان أرقى من إنه هو يفضح. عزك سكت لأنه هو يحبك ويعزك وعندك مكانة عنده، وممكن سكت لأنه خلاص معادش يحبك ولا ليك مكانة عنده، وممكن هو سكت في الوقت هذا لأنه هو تعب من الشرح والتبرير والأشياء هذه. وفي كل الحالات، حالات السكوت، ما تعرفش اللي داخل قلب الإنسان إلا لما يقول لك. ما تفسرش سكوته إلا إذا هو قال لك. على 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع ناخده المكالمات.

0: عند انتظار.
1: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وخلاص أنا يمكن أعطيت الموضوع أكثر. عندنا أنجل تقول أحيانا البعد أقوى من المواجهة، لكن مو دائما. المواجهة تكون أقوى لما يكون فيها شيء يستحق التوضيح أو حق لازم ينقال أو علاقة تستحق محاولة أخيرة. أما البعد فيكون أقوى لما تكتشف أن المواجهة لن تغير الشخص ولن تعطيك إلا مزيد من التعب. وقتها انسحابك بهدوء يكون رسالة واضحة، أنا اخترت راحتي بدل الاستمرار في شيء يؤذيني. والأجمل أن البعد ما يكون بهدف الانتقام أو لفت الانتباه، بل يكون قرار هادئا بعدما حاولت بما يكفي. المواجهة تقول هذا الشيء أذاني، والبعد يقول فهمت إنه لن يتغير، لذلك اخترت نفسي. الله عليك. السلام عليكم.

0: ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: صوت ضيف عندي.
0: أهلا وسهلا، ما قدرش نتكلم بصوت عالي.
1: أخبارك أخت ملاك؟
0: الحمد لله. حييك
1: وحيي مراك الطيب وإذاعة السرايا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك. تفضل. أي
1: بارك الله فيك، تحكي عن موضوع عبد الله من طرابلس إن شاء الله.
0: مرحبتين بك خون عبد الله، أهلا وسهلا بك. أول مرة عبد الله صح؟
1: لا لا، مشترك معك.
0: باحية، مرحبتين بك مرة ثانية وثالثة وعاشرة.
1: في إذاعة راديو البلاد تقريبا.
0: قولي من الأول إنك أنت في راديو البلاد، باش نقول لك أنا. إيه، لكن أول مرة هنا ولا في البرنامج هذا؟
1: لا، ممكن ثاني مرة.
0: باه، مرحبتين بك، مرحبتين بك خون عبد الله.
1: بدك تحكي على
0: السكوت.
1: السكوت يعني من الطرف الثاني تكلمك، هذا الموضوع ولا تخرب؟
0: إيه، السكوت، السكوت، نتكلم على السكوت، مرات يكون أقوى رد.
1: نعم،
0: السكوت يكون أقوى رد.
1: مرات هي عن موقف يا أخت. الله سبحانه وتعالى إذا خطبهم جهلون فقالوا سلام، عباد الرحمن الذين ينفلوا في الأرض هولا إذا خطبهم جهلون فقالوا سلام. مرات الموقف الرد يقول لك ده كلام من فضة فالسكوت من ده. مرات الموقف ما تردش عليه، لكن في أشياء لازم ترد عليها. ما تفحق نفسك أنت ممكن مش ترد، لكن في أشياء زي الشهادة تبي ترد عليها مرات. فهمت كيف ولا؟ في أشياء في المجتمع لا تطلب ترد يعني. زي مثلا النميمة والغيبة وهالبيض أشياء يعني. ما كل موقف لي واحد. زي الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم مدينة يعني. فاهم كيف فاهم على المجتمع ما عادش خلاه يكلمهم. ما حتى قلت كلام علاج راه. في ناس كل واحد تمشي معاه علاج، كل واحد عنده شخصية في المجتمع هذا. وتمشي معاه هل تسكت ولا تكلمه.
0: كويس.
1: وفي كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني، وهذه الأشياء هذه من هو الإنسان الحياة تعلمها. دلني أعلم الأيام فدون الأيام تعلمني يعني. الإنسان يتعلم الحياة، والحياة مدرسة. فهمت؟ أنا أعلمهم إحنا مش مشكلة، إحنا بشر نخطأ ونصيب، ممكن نخطأ أكثر من نصيب يعني، لكن المهم ما نجوز نشوف الخطأ متاعنا، ما نستمرش في الخطأ يعني، نتعلم من أخطائنا إحنا. تعلم من اخطاء جيراننا، تعلم من اخطاء الرجال، تعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل اصحابه، كيف كان زوجاته، كيف كان كذا، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يعني في اشياء لازم نتعلم منها، السيره النبويه يعني نعطي راحنا. هي مشكلتنا تو يا اخت ميروز، يا اخت ملاك، المشكله ان احنا نعرفوا كذا، ما نعرفش حتى سيره الرسول، شن سيره الرسول، تهديد، المعاملات مش عرفت، هي كبار في السن راوي يا اخت ملاك. وما يعرفش شيء الأشياء هذه، وما يعرفش يعني واحد كلمة عنده سلطان جاير، مش كلمة يكون السلطان جاير يكون رئيس البلاد، ممكن يكون حتى رئيس مؤسسة، ممكن يكون رئيس حكومة، ممكن هتطلع منك تتكلم وترد عليه. مثلا في واحد لم شخص قدامك، في واحد مثلا سب الدين قدامك، في تكلم تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، لازم ترد عليه يعني. خلينا من تحال الشخصية ممكن تتغاضى عنها، لكن في حاجات تخدش الحياة، تخدش المجتمع نفسها كلها مع بعضها، يطلب منك ترد عليه وتكلمه يعني. على مو باش تطول على المستمعين. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المكالمة. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم وانتظار مشاركتكم حول موضوع الحلقة اليوم، السكوت أقوى رد. وأحيانا السكوت مش ضعف، والسكوت على حسب الشخص وعلى حسب الموقف. وهل بناس جاوبوا في مكالمة؟ ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نحييك طبعا أستاذة ملاك، ورب يوفقكم إن شاء الله. إدارة سرايا إدارة ومقدمة مهندسة إذاعية طبعا، ومستمعينا الكرام. ودائما الانسان دائما يثقف نفسه ويفقه نفسه حتى يصير الوعي مع نفسه، ان هذه برامج راوي لها قيمه الحب، وبرامج هادفه الانسان يجدها ومحتاجها في حياته اليوميه، سواء النظريه ولا العمليه. ايه، وان شاء الله ربي يهدي النفوس، ربي دائما ليبيا في تحت مظلة واحدة.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودائما في معدة ومحبة، ولازم نصبر على بعض من ناحية، لأن المشاكل هذه اللي صايرة سياسيا لازم نصبر على بعض، لازم نعطي الثقة لبعضنا، لازم الدنيا راهي فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن نعيشوا بقدرنا واحترامنا وتاريخنا، واللي عنده موقف كويس موجب راه بحيسجله بإذن الله، فهمت؟ وهكذا. أنت طبعا عندي الموضوع على الصمت،
1: السكوت. أها تفضلي.
0: السكوت أستاذة ملاك، وحس بدال أخوي ربي يحفظ أخوي أخوي عبد الله، ما حسب الموقف حسب كذا، لكن ما معنى هذا الإنسان لما أحيانا في مواقف يسكت يعني إنه مثلا ضعيف؟ لا، ما تفسرهاش إن الطرف الثاني ضعيف. رات هو يقول لك أنا هيك سكوتي رسالة، راني مانيش نتاع مشاكل، إنسان عادل، إنسان بيتية، عندي كرامة لي مكانتي في المجتمع، في قريتي، في كذا، مانيش متهور، مانيش فاضل للمشاكل، فهمت عليا؟ هي يعني الصمت راه كويس، راه الصمت والعفو، والله من سمات الرجال، راه مش ضعف لما انت نيتك يعني فعلا لله، هيك لله انك ما يعني اقل كلمه، لان كلمه على كلمه تجيب مشاكل. يا ما نسمع في مواقف يعني استاذه، والله في عليه اشاره ضوئيه صارت فيه قريب، حتى معنى قتل، اشاره ضوئيه خايله، حلاقه والله صارت هي في عيد الله يرحمه ويستر عليه، في حلاقه انا قبلك انت قبلي مش عارف شنو هاي في هي في الصبريه، قالت نكذب ولا حاجه، ان ربي يغفر له اللي توفى واللي كذا، ان شاء الله ربي يهديهم وخلاص،
1: ان شاء الله ربي يهديهم
0: ذكرتان على خاطر حلاقه. شوفه الصمت احيانا كويس فعلا علاج،
1: واحيانا
0: حتى جد قبلني هو شد، نعرف ان متهور حشاك، مش حتى مرات ماليه يسكو منه، يا سيدي زود انت حسن فض شنو كان ما حسنش انا خلاص في العيد، والله صارت مشكله كبيره في العيد اللي يعني الفطر حسن، يعني كلام موثوق يعني الصمت كويس، الصمت ومن عفا واسع فاجع على الله اجل الله، هذا كله راه السمات كويسه، وانك تعطي الثقه للناس، اعطي الثقه، اعطي الثقه اللي يامس عدو اليوم راه مرات والله منها عز الثقة، لان تلقاه
1: صح
0: يعني تاب توبه يعلمها الله، لكن ما يقدرش يقولها لك علنا، لكن سلوكه تدل على ان فعلا افكاره وسلوكه متجهه للخير والسلام. هل بهجات انا توا يا استاذ ملاك، والله إن نتأسف ليبيا هكي في موقفنا هذا، قاعد هكي طوابير والله نشفع بضوقي، أقسم بالله غر للرجال ما صعب إنه تدمع تبكي، والله نشفع في طوابير كبار صغار على بنزينة، وخلي الحاجات الأخرى ليش هكي ليش هذا كله، هذا كله قلة يعني زي ما نقولوا إن النية النفوس في منا، في منا ما نقولش كل، ما نعممش أنا ديما ما نعممش، حتى المسؤولين الأمور مش صافية، عناد ايه هنا بهيك بونتو فيك انا هيك، لا هذا كله اعفو ديما خليك اعفو ديما، يعني حاول انك المهم بالاحتفاظ بالثوابت زي ما تقول، العفو مع احتفاظ بالثوابت الانسانيه والاخلاقيه والكرامتك والادميه والوطنيه، ايوه هيك العفو، مش اني ضعيف لكن انا مانيش بتاع مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأنا لما في العهد خلينا نعطوا أدلة بالسلف الصالح حتى نفترضوا لما جاء بيخش العمرة، تخيل النبي وما ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية والإنسانية، يعني يعني يحمي فيه من الله سبحانه وتعالى،
1: أكيد
0: ما فيش قوة يعني زي قوة الله سبحانه وتعالى،
1: أكيد
0: لما جاء بالعمرة وقعد ما مكة ما زي ما نقول إحنا ما تحركش مكة، ما قاعده فيها الاوثان وقاعد كذا بيبي عمره، مش قالوا لا انا في عهد الحديبيه سنه السادسه من الهجره، باهي قالوا لا ما قالش لا كيف انا نبيت وشنو انتم ولا في حكمه ينظر لقدام، قال باهي خلاص قالها مش حتخش السنه هذه، وعلي موجود والسيدنا علي وعمر وكذا. مش عمر قال كيف احنا مش على حق يا نبي الله وكذا، وقال ايه لكن الموضوع فيه حكم، فيه حكم، فيه صبر، فيه زي ما نقول تكتيك. قيادة تبي إدارة تبي تكتيك.
1: إن شاء الله ربي
0: بالعقل.
1: اسمع اسمع اسمع
0: بالحكمة.
1: أكيد أكيد.
0: مش بالتهور.
1: أكيد.
0: يعني أكيد. هؤلاء والحمد لله يشوف ربك يعني أكيد. بعدها خشوا مكة وفتحت مكة وبدت للناس تخش للإسلام وكذا. يجب يجب يجب على كلنا، على أنا ندوي على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع.
1: تمام.
0: يجب إن ناخذ هذه الصفات الكويسة.
1: أكيد. الصمار. أكيد.
0: وأنا عدم الرد مش إنك ضعف، لا، لأن يعني راني أرقى من هيك، أرقى من اللي أنت تقول فيه ولا الكلام ولا السفاهة ولا الثقف اللي أنت تدنيه، أنا أقوى منه. رح مش معنى حاقد عليك ولا حاسدك، لكن أنا مانيش انتع مشاكل انتع سلم. تفضل تبي سلم تدلل، تعالى تلقى الاتريس.
1: أكيد أكيد. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
0: يجب استادة ملاك والكلام أنا للجميع ولي حتى أنا لي حتى أنا. خلي كل واحد يدير تاريخ لنفسه مشرف، يصبر ويعطي ثقة في الناس، ومن أجل إيش؟ من أجل بس الناس ترتاح، العائلات ترتاح، حتى الكبار. إن أيام حسن الحسن رضي الله عنه وارضاه، آخر كلمة نقولها ما هي معليش أنا بالك على الثلث على المستمعين. الحسن رضي الله عنه وارضاه، واللي ما يقرأش أنا يمشي يطلع ويقرأ. باهي لما تعرفوا على يعني الحسن بني طالب ابن طالب علي، يب الخلافة، يب الإمارة، يب الحكم زي ما هتوى حكم. بالمقابل فيهم نظير لي منازع اللي هو معاوية. فلما حسن شوف الحكمة، لما لقي إن الزوز عنده هذا عنده جنود يبوه، وهذا كذلك معاوية عنده جنود أنصار يبوه، قال كيف توا معناه بنقعد نتقاتلوا؟ من الربح؟ الربح الكفار والمشركين اللي تمتوا بهم. كان شوف شوف التاريخ هذا اللي يطعد، اللي يبي يطعد مش بالتهور بتسكير راس هيك بالجهل،
1: بالتنازل يا اخوي، بالتنازل بالتنازل.
0: اخر كلمه بس نسيت نزلها، قال لا لا بس بس نحافظ على المسلمين ودماهم واطفالهم، وما تشوفش فينا الكفار، خذها انت يا معاويه وانا نتركها. مش ضعف، لا قادر، لكن التاريخ استبهالها من ذهب، من ذهب، باش نقد ناس من الدماء ومن وتشمتوا فيه الكفار والروم والفرس نحو ذلك. والسلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخله والمعلومات القيمه واستنادك على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام والقصص اللي صارت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمران كثر الافراح صح؟
2: ربي يكثر عليكم فرح ودائما منورين. تحيه لك يا اخت ملاك.
1: اهلا.
2: وتحيه حقيقه للمخرج يونس. يونس اليوم لا
1: طبيعي يا عمران. كيف يا عمران؟
2: تحيه تحيه ليونس والله هالراجل المحترم حقيقه اللي يستاهل كل خير. وتحيه لكل المستمعين الكرام واهلا وسهلا، وربي يديمكم حقيقه لهالمستمعين. ودائما انت يعني احد الاخوه المستمعين، سماك دكتوره، فعلا انت دكتوره وانت حقيقه تستاهلي كل شيء، ولك الاحترام والتقدير وكل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك يا عمران. تفضل يا عمران، موضوع الحلقه اليوم.
2: والله موضوع الحلقه على السكوت والكلام ومش عارف ايش. اعتقد انت والله تقريبا سمعتك البدايه وبعدين ما عادش سمعت.
1: ايه ايه ايه
2: يعني والله بيقولوا اساسا الانسان اذا كان في حق وفي كلام كويس وفي حاجه يعني تشيل من عقد كلام، يقولوا السكت على الحق شيطان اخرس يعني. واذا كانك انت في مواقف ثانيه فيها مرات تضر الناس، مرات السكوت يكون خير يعني. ما يعني يقول الفتنة شد من القتل يعني. مرات يعتقد أن صحيح الكلام هذا وده، لكن إنسان يبدأ يقول كلام ويبدأ يعاود أنه هو بالشأمة وضر الآخرين وقال أهو حشاك الله بطن معدي الكلام وما يعنوش عليها الكلمة هذه شن تد. مرات أنت فرق العائلات وفرق بين الأصحاب وفرق بين الناس عندي بيقتل. أعتقد إيكي ولا والله في حاجة
1: صح؟ لا لا صح صح كلامك صح
2: بالضبط. يعني فالإنسان فيه مراحل يسكت فيها، وفي مراحل كان بتقرب كذا. ليش هم قالوا والله حتى حشاكم الكذب في المصالحة يعني المصالح يجوز يعني هذا ليش يعني يقول ساكت يقول والله أو بيعاود عليه مثل مشى لشخص أنه هو بصالح بناته وراه قال عليك وقال عليك وما فيش حاجة اللي قال عليك. تقدر يقول لهم والله روح اسمه دام قال علي هيك، لان اللي كان هو قلب اسود علي يعني مثل
1: إيه؟
2: يعني شنو

0: معناها انتم جايين هيك خلاص يا اخي، بالعكس يرفع صوره ثانيه ومش عارف ايش، يقول خلاص مدام هو الراجل نادم، ومدام هو الراجل هو قال اني غلط يا جماعه انا قدامكم نمسح حمرات، وقال عكس كلام هذا، اذا انت حصلت اجر. فحقيقه تحيه ليك يا ملاك، وتحيه ليونس، تحيه لكل المستمعين الكرام، منورين دائما من عمران كتر الافراح دائما. ربي ان شاء الله يسلمكم جميعا، وسلام الله عليكم.
1: سلام الله عليك يا أخونا عمران، بارك الله فيك على المداخلة الطيبة على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أهلاً ملاك، كيف حالك؟
1: أهلاً وسهلاً يا نورس، أهلاً وسهلاً.
2: درجي صوتك يا ملاك، درجي صوتك.
1: تعبة أنا تعبة، والله تعبة، مريضة وتعبة، صوتي تعب.
2: لذت عليك، لذت عليك.
1: بردة والله بردة يا.
2: والله كلنا مرينا بها يا ملاك البردة. كيف حالك؟ كيف حال يونس؟ من أخبارك؟
1: والله الحمد لله في نعمة، الحمد لله.
2: حال الوالد والوالدة إن شاء الله.
1: كويسين الحمد لله، الحمد لله. كيف حالك انت؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
2: والله حتى لي كنت ملاك، علاش غبت عليك؟ حتى لي كنت والله مريت بيامات ما نحكيلكش، مع هروب الضي، مع الزكمه، البرده، ناقص بالله ما نحكي لك. راه دابش ما كلمتك. راه
1: اياه ان شاء الله. لا باس عليك يا نورس، والله لا كويس الحمد لله، كويس
2: الله يسلمك. بس حتى انت قالت لا باس عليك، اسعد الله مساءك، وان شاء الله عشية مباركة على الليبيين كلهم. إن شاء الله صلى يجينا الضي.
1: إن شاء الله يجيكم الضي ويجينا الضي ومعش يهرب إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله. شو موضوعك ملاك اليوم؟
1: موضوع السكوت. إن السكوت ما ليش تفسير واحد، يعني إن كان واحد سكت معناها إنسان ضعيف، عنده هلبة تفسيرات للسكوت.
2: والله تعرف اسمي ملاك، ملاك
1: نعم
2: بنسمعش فيك.
1: قلت لك السكوت، السكوت اليوم موضوعنا السكوت، ان السكوت ماليش شي تفسير واحد، ان لما يكون الشخص ساكت معناه انسان ضعيف. السكوت ليه هلبة تفسيرات. تو انا بنعرف انت السكوت على حسب رايك انت شنو شنو يعني السكوت.
2: هو يقول لك تعرف الملاك، يقول لك السكوت علامة الرضا.
1: ايه
2: يقول لك معناتها اذا كان السكوت منصب، اذا كان الكلام من الذهب، عرفتي؟ مرات تسكتي احسن من ديري مشكله، فهمتي؟
1: باه كويس.
2: يعني هيك ملاك بديت نوصل لقناعات، زمان نتكلم وملاك نناقش، كل مرات نوصل حتى لمشكله حاجات شكلتكي. لكن توما بديت حتى نسمع في الحاجه، ولا تنقال مثلا اي حاجه، ولا حد حشاكم يكذب علي ولا حاجه، معاش نواجهها وكل شيء. بديت نسكت من سنوات، بديت ساكتة، معاش ندور، عرفتي؟ لقيت السكوت أحسن، أقل مشاكل وأقل وجع راس. وكنت تتكلم مرات تفق لحد قريب ليك، أخ، أخت، بنت أخت، مرت أخوه، مثلا بنت جيران، صديقة، ما تتكلم مرات تفق دي طرف أنت تحبي. فأحسن حاجة الواحد أنه يسكت ويفوض أمره لله وخلاها على ربي. كان مثلا الواحد سكت على حقه، ارى والله حياخذ الحق، عرفت؟
1: اكيد.
2: انا يعني بديت نبدل ملاك في حقي بحق الله، ما عادش نتكلم، بديت لما نبدا مظلومه، فهمت؟
1: جميل.
2: بصراحه بديت انا اتخذت شعاري الصمت والسكوت، انا كان الكلام من فضه، السكوت من الذهب. معناتها السكوت اغلى، اغلى من الكلام، الكلام من الفضه، لكن السكوت من الذهب.
1: اي والله
2: الذهب معياره اعلى من الفضه، فهمت؟ فالواحد يسكت، كان كذبوا عليه ولا ظلموه ولا واجهوه ولا قالوا له كلمه، فوت امر الله. والحق اللي ما ياخذهاش ربي يا ملاك راه متروك، لما تتكلمي هو اللي تضيعي حقك، عرفتي؟
1: صح.
2: لكن لما تتكلمي حقك بحق الله وتسكتي، هذيك هي الاحسن، فهمتي؟ فانا ما نبيش نعطل عليك، لان اذان المغرب ودي ديما ملاك حلوه، وديما تتعاود البرامج في الفجر ونسمع فيها. نتمنى لك التوفيق انت والقناه ويونس، واجمل تحيه من صديقك نورس يا ملاك، والف لبس عليك.
1: تسلمي يا نورس، بارك الله فيك، وشكرا، شكرا على كلامك الطيب، والف لبس عليك حتى انت واي حد مريض، ان شاء الله ربي يشفيه ربي ويعافيه. ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام. شكرا في مكالمة زي اللي حسيت إن سمعت في مكالمة حسيت. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: أيوة السلام عليكم.
0: أم سند.
1: كيف حالك بهي؟ كيف حالك؟
0: والله الحمد لله في نعمة. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ماما سميرة معك أنت؟
0: آه ماما سميرة مرحبا. يا مرحبا.
1: مرحبتين. كيف حالك بهي؟ كيف حالك؟ حسك بحالك
0: انتي؟ والله صحيحتي من هذاك اليوم وانا ضربتني وعكة صحية.
1: والله لا عرفتك يا بنيتي. ان شاء الله ربي يحبك يا بنيتي. ربي يحبك وان شاء الله ميزان حسناتك يا بنيتي. ان شاء الله يا ربي يشفيك ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين ويشفيني ويشفي كل مريض يا ربي.
0: اللهم امين يا ماما سميرة. اللهم امين يا ماما سميرة. اللهم امين.
1: والله مواضيعك شو بنقولك؟ مواضيعك ما شاء الله عليها.
0: تسلمي. الله يعزك.
1: موضوعك ما عندي ما نقول فيها.
0: الله يعزك.
1: والله تبارك الرحمن عليك. الله يرحم ميم إجاباتك. إن شاء الله ربي يحفظك أنت ويونس وإن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله بالذرية الصالحة. إن شاء الله يا رب تشوفوا أولاداتكم وبنياتكم قدام عيونكم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: وأنا ملاك منك بالله عليك بالله عليك من نفسي فيك مرة ثانية. بالله عليك أي حد يسمعني نعطي رقمي حتى على الهواء بنتي.
0: لا لا مش رقمك على الهواء. لا لا لا لا لا رقمك على الهواء. لا لا لا يا أم سميرة رقمك على الهواء. لا لو سمحت. أوكي
1: إن شاء الله بنتي. شو
0: أنا عندي رقمك. أنا عندي رقمك. أنا عندي رقمك.
1: لا يكلميني بنتي.
0: أنا عندي رقمك بس رقمك على الهواء.
1: إن شاء الله بنتي ربي يحفظك. إن شاء الله ربي يعاونك. إن شاء الله ديما محفوظة. إن شاء الله ديما مفتوحة قدامكم. إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ماما سميرة. أنا عندي رقمك بهي ونعرف شو سجلت يومها ولا خلاص. أنا أصلا أساسا الفترة اللي فاتت صارت إشكالية معينة طلعت طول فمخديتش الرقم لكن حنتواصل معاك يا ماما سميرة. أمانة اليوم بس باش جيت للقناة واليوم بس باش قدرت نستمر. وانا اتأسف منك صراحة. اتأسف منك امام الملأ ان والله صار ظرف معين ما اسمحش اني نتواصل معك امانة ولكن حنكلمك ونتواصل معك وما يصير الا كل خير. والله ان شاء الله ما يصير الا كل خير. 092-150-59-99 092-150-59-99 092-150-59-99. تكلمنا على موضوع الحلقة في بداية الحلقة إن السكوت مش كل ساكت معناه هو إنسان ضعيف. أحيانا السكوت أقوى رد. حاضر حاضر حاضر. اللي بالرقمها على الخاص أنا بعت لها. تمام حاضر. حكينا في موضوع حلقتنا علاش الإنسان يسكت ويختار دائما إن هو يسكت. لأن السكوت ما ليش معنى واحد لهلبة معاني ولهلبة تفسيرات.

0: مرات لما يسكت ما احترم، هو ما بيصل لي قدام لأنه هو تعب من الشرح، لأنه هو فهم أشياء أعمق منه. وهذا هو الفرق الأصح في مرحلة يوصلها الإنسان في عمره، مرحلة مراحل. ومعناها أنك أنت مثلا ترد على كل شيء، ترد على إشاعات، ترد على كذب، ترد على افتراء، حد قال عليك كلمة، ظلمك، كذب عليك، فهمك غلط، اتهمك باتهامات باطلة، انشر عليك كلام وإشاعات وأخبار كاذبة، يعني كنا في وقت ان احنا مثلا نردوا عليهم ونشرحوا لهم ونفسروا لهم وندافعوا على انفسنا ونوضحوا الى ما ذلك، لكن مع الوقت تكتشف ان كله صرف ضي على الفاضي. حتكتشف بعد وقت انك انت تعطي في وقت وجهد لناس ما تستحقش. حتكتشف انك انت لما تحاول انك انت تصلح او تصحح الصورة اللي اخدوها الناس عليك او اللي رسموها عليك بسبب تفسيراتهم او مفاهيمهم الخاطئة او اشياء زي توا، عمرك ما ترتاح، حتعيش طول عمرك تعب وانسان يعني نقول احنا خلاص احنا معاش عندك قدرة، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، في ناس تحب تحكم على حسب أراها فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
1: نعم.
0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مملوكي كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا أستاذة ليلى؟
1: الصوت بعيد بعيد بعيد، خليني أنا نسترسل معاك لأن عندنا انقطاع في التيار الكهربائي عند الساعة السادسة و 30 دقيقة، فصل علينا القط. وانت كيف بديتي في برنامجك؟
0: يا ودي ان شاء الله اجيكم الضي استاذة ليلى،
1: خليني استرسل معاك لان صوتك بعيد ما نسمعش فيك.
0: يلا استرسلي.
1: انا نحييك على البرنامج القيم، وتحية كبيرة كبيرة لقينا المهندس يونس وكل من موجود بإدارة قناة السرايا. تكلمتي اليوم عن الموجعة وتكلمتي عن الإنسان اللي يتوجع الألم اللي هو يحسه، وتكلمتي على الظلم. شن قال الإمام الشافعي الكاتب والأديب المرحوم الإمام الشافعي؟ قال: إذا نطق السفين فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبت وفرجت عنه أن سكت كما بل يموت. فالإنسان لما ما تردش عليه ما يستحقش انك انت ترد عليه، خليه يتكلم وكيل ربي حسبي عليه الله سبحانه وتعالى. والظلم قال: اذا الظلم ظلمات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. مرات الصمت ابلغ من الكلام، لما تصمتي يحس بيك ان تحسي بنفسك انك انت مظلومة وانك انت في يعني ترتي بالموقف هذا أو الكلام هذا، لما ما ترديش عليه هو نفسه يندل ينهزم أو تنهزم، اللي يتأول على الناس واللي يتكلم على الناس واللي يظلم الناس هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ربي موجود في هذا الكون، الله لا تخفى عليه خاطئة لا في الأرض ولا في السماء. لكن قال الإمام الشافعي حتى هو في بيت من الأبيات: كن في هذه الدنيا تعابر سبيل، واترك وراءك كل شيء جميل، ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوفا، وعلى الضيوف إلا الرحم. وبالنسبة للموجعة، احنا عندنا في أمثالنا الشعبية يقول لك: الورق يتورق والموجعة في القلب ما تتدرج، الورق في القيمة والموجعة في القلب تقعد ديمة. لما انت توجع إنسان ويتألم هذا الإنسان في يوم، في رب كريم في من يجي ويوجعك. فالإنسان الظلم ظلمات، يقولك: لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك آخرة الندمة، ينام المظلوم في الليل وباكيا، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وإحنا في اللغة العربية نقول الكلام في غير موضعه سفاهة، إنسان أو إنسانة تتسفى الكلام في غير موضعه في غير مكانه. فكن لبقا، الحكمة تقول: كن منفتحا في التعبير عن

0: وجهه نظرك، لما تتكلم وبتقول وجهه نظر ولا بتتكلم وبتعطي وجهه نظر، يكون متجه، خلي كلامك موزون. ويقولوا الزيت من الزيتون والعاقل يفهم من جيق الطير، وخلي كلمتك موزونه والله اسكت عليها خير. تحيه لي ملاك ودمتي لمن احبك، وتحيه لكل احباب برنامج من القلب الى القلب، من الاستاذه والدكتوره التربويه ليلى الغرياني. تحياتي لي تملوكي، تحياتي لاخي يونس وكل محبينكم.
1: تحياتنا لك، بارك الله فيك استاذة ليلى على المداخلة الطيبة، شكرا، بارك الله فيك. باه في مكالمة، باه استنى شوي قبل، كان في مكالمة أشر لي بس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. تكلمنا أيضا على أحد الفقرات، تكلمنا على أن السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش. أحيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لأن مش كل وجع لازم يتحول إلى كلام. في ناس لما تتوجع تصرخ، وفي ناس تبكي، وفي ناس تسكت، وفي ناس تتحول إلى هستيريا الضحك، يضحك هي تعرف أن الإنسان موجوع صراحة. ومرات في وجع ما يتفسرش، قد ما تبي تشرحه وتوصفه ما تقدرش توصفه، ما تقدرش انك انت تشرحه اساسا. فشني تتوجه الى الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب انت عارف نيتي، يا رب انت عارف شن نقصد، يا رب ما فيش حد فهمني، الله سبحانه وتعالى انت عارف بالنوايا واين ما ذلك. فهذه من اقوى الجمل اللي يقولها الانسان امام الله سبحانه وتعالى، لما هو يعجز عن شرح وجعه والألم اللي يتألم فيه. لأن فيه ظلم لو حكيت عليه للناس وتفضفض لهم وتحكي لهم ولا كذا، شنو يقولوا لك أول حاجة؟ يقول لك ممكن أنت اللي فاهم غلط، راه أنت فاهم غلط. وفيه خذلان، مرات الأشخاص لما يخذلوك، لو أنت وصفت لأشخاص وفضفضت وحكيت، تقول عادي، يقولوا لك عادي يصير، عادي تصير، خيرك مكبرها، تصير موضوع بسيط. لكن انت بروحك وحدك عارف حجم الوجع اللي عشته. ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب، السكوت يكون مساحة باش تلملم نفسك وتنقد ما تبقى منك أمانة. لأن راه اللي حاط رجله في النار مش زي رجله في المميارة. في مكالمة ولا؟ أعطيني مكالمة. هاي أنا، السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا، كيف حالك أستاذة ملاك؟
1: الحمد لله.
2: كيف حال صحتك بهي؟ كيف حال عائلتك؟
1: والله لك كويسين طيبين كلهم الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: من معاي؟
2: أنا معك بنت الجربولي أستاذة ملاك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك. أنا فترة فاتتك اتصلت بيك وكنت بخدمك الخاص أستاذة ملاك تحت الهواء.
1: تمام، خليك مكالمة وخلي لي رقمك تو نتصل بيك، خليك لوطة تحت الهواء وياخذ منك رقمك. باي
2: ان شاء الله.
1: تمام. قلنا في الفقرة اللي كنا نحكي عليها ان مش كل معركة لازم تدخلها يا اخونا علي، مش كل معركة لازم تدخلها، والله مش كل معركة تستاهل انك تدخلها، لانك حتلقى رد مش حيعجبك. في معارك لو ربحتها حتخسر نفسك، وفي نقاشات لو اثبتت فيها انك انت صح خسرت شخص. وفي ناس لو اقنعتهم بالحقيقة مش بيغيروا رايهم فقط، علاش؟ لان مش قاعدين يبحثوا عن الحقيقة، هم يبحثوا عن الانتصار. وهنا الذكي يعرف

يعرفك. اللي يبي يفهمك ما يحتاجش انك انت تبرر له ولا تشرح له اساسا، انا هو فاهمك. واللي ما فهمكش صح هذا يستنالك في غلطة ويستنالك في زلة وإلى ما ذلك. في مكالمة على 092-150-59-99 قلنا فاصل المكالمة تقريبا، قلنا أم تكون السكوت أقوى رد؟ السكوت يكون أقوى لما يكون هذا اختيارك انت، مش بناء على خوف، مش انك انت خايف انك انت تتكلم. لما تكون قادر انك انت ترد لكن انت اخترت انك انت ما تردش. لما تكون انت قادر تفضح بني ادم ولكن انت تختار انك انت تستر عليه. لما تكون قادر ان انت تختار في الاخلاق. لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة واشياء قديمة لكن تقول في خاطرك خلاص انتهى الشيء هذا، هذا مش ضعف، هذا نضج وهذا وعي وهذه إدراك. إن أسهل حاجة إنك أنت تنتقم بالكلام، تأخذ حقك بكلام، لكن أصعب حاجة إنك أنت تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، نقدر أنا تو أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه أو تبي أنت تجرني ليه. ليش؟ لأن في ناس تستعمل في الاستفزاز، في ناس تتفنن في الاستفزاز، يحبوا يستفزوا بني آدم ويطلعوه عن طوره ويطلعوه على شخصيته باش يقولوا يرضوا غرورهم وكبرياءهم، واهو شوفوا البني آدم استفزيته أنا بكلمتين أو بفعل وطلعت لكم حقيقته، هذه هي حقيقته. الصمت أمام الاستفزاز، في ناس تعرف بالضبط في أشياء تضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي قاعد يوجع فيك، يقعدوا يستنى يقولك نستنى في ردك. انت اعطيت الشخص اللي قدامك الشيء اللي تبيه بمجرد انك انت رديت عليه. لما يستفزك وترد عليه بعصبية اتأكد ان الشخص هذا اللي استفزك انتصر عليك. ليش؟ لان انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبي. لكن لما انت تسكت وتختار انك انت تسكت، هنا قطعت اللعبة عليه، ما وصلتاش اللي يبي هو، ما وصلتاش الغاية والهدف. لان الشخص اللي يستفز غالبا يبي يشوف دائما ردة فعلك، يبي يشوفك انك انت انسان متعصب، إنسان يدافع على نفسه، يبي يشوفك أنك إنسان لازم تشرح وتبرر وتوضح. لكن لما تكون إنسان هادي وتقول سمعتك خلاص، وصلني ردك، وصلني جوابك، وصلني خلاص، مش لازم نطول في الكلام، وتسكت بعدها، الجملة هادي تعتبر من أقوى الجمل، أكثر من الخطاب كامل أو مجرد كلمات تختارها أنت في نقاش أو جدال معين. لكن هل السكوت يعتبر دائما صحيح أو خاطئ؟ على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. مرات يتمادى الشخص رد ضروري بالضبط. وأنا نقول لك علاش النقطة هذه اللي حكيتها أو التعليق هذا اللي حكيتيه، تنقول لك عليه. الشاهين يقول إنسان فقير العلم والتعلم جاهل والنقاش معه عقيم. قلنا لكن هل السكوت دائما صح؟ لا طبعا، وهذه نقطة لازم نكون واضحين فيها جدا. مش كل سكوت حكمة، مش كل سكوت حكمة يا ناس، مش كل سكوت لصالحك. في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك. لو حد اتعدى على حقك اتكلم، لو حد ظلمك أو يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه. لو حد يستغل في سكوتك في كل مرة حط له حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف في كل مرة لأنك أنت قاعد تسكت ما تبيش تخسره، هنا السكوت بدأ معاش قوة. هنا لازم أنت توقف بهدوء
بدون ما تكبر الإشكال.

كلية بدون أي مشاكل من غير إهانة لكن بوضوح. القوة مش إنك أنت تسكت راه، القوة مش إنك أنت تسكت ديما، والقوة إنك أنت تعرف متى تسكت ومتى تتكلم، الوقت المناسب في كلتا الحالتين، في السكوت وفي الكلام. لأن أصعب السكوت دائما السكوت اللي هو بعد الخذلان، هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل، لما الشخص كنت تعتبره إنسان قريب جدا منك وإنسان عزيز على قلبك يتغير عليك، يتغير تصرفاته عليك بعد ما كنت أنت متعود عليه ومتعود عليك وكذا وكذا، فتلقى روحك تسأل في نفسك شن اللي درته أو شن درته، شن درت معاه، على شو تغير معاي، شن اللي صار باش تغير معاي. وهنا تبدأ تبحث عن الإجابات وتسأل في نفسك، لكن مرات ما تلقاش الإجابة. وهنا ما بدل ما تجري ورا الشخص هذا اللي نقول احنا سيبك لأفكارك وخلاك لأفكارك، وتقعد تقول له احكي لي يا فلان ليش تغيرت عليا، فهمني يا فلان شن صار معاك، وضح لي شن قاعد يصير معانا، ممكن أحسن شيء تديره في الوقت الحالي وقبل ما تتهور وتسلى اتراقب الأفعال، لأن الأفعال هي اللي توضح الشخص اللي يبيك فعلا ويخاف عليك ويخاف على مصلحتك ويخاف على صحتك. حيبين من أفعاله معك، مش من الكلام فقط، من الأفعال. واللي يقدرك واللي يحترمك حيبان من أفعاله مش من الكلام. الكلام نقول فيها ألف مرة في عدة حلقات إن الكلام كنا نعرف ونتكلم وكنا كذا وكذا، ولكن الأفعال هي اللي تحدد. قلنا لما يتغير الشخص الإنسان بسبب كثرة الكلام وكذا وكذا وكذا، حكينا على هلبة أمور وهلبة أشياء، وحكينا أيضا على الفرق ما بين الكرامة والكبرياء. الكبرياء أنك أنت ما تبداش بالكلام مع الشخص، لكن الكرامة تقول أنا ما نسمحش لحد يهيني يقلل مني. الكبرياء يمنعك من الاعتذار، لكن الكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس انك انت نقصت من نفسه. يلا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

الحلقة مشت بسرعة، وفي خاتمة الحلقة وفي نهاية حلقتنا نبي نخليكم مع جملة يمكن تختصر كل اللي حكيناها اللي حكينا فيه اليوم. مش كل ساكت ضعيف، ومش كل متكلم قوي. في ناس صوتها عالي لكن من داخلها مهزوزة، وفي ناس ساكتة لكن قلوبها مليانة قوة. لا تخاف من سكوتك، ولا تحس انك لازم ترد على كل شيء. مش كل كلمة تستاهل جواب، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل معركة تستاهل انك انت تدخلها. احيانا اقوى رد هو انك تحافظ على اخلاقك، على احترامك، واقوى انتقام انك ما تصبحش نسخة من شخص اللي اذاك في يوم من الايام. واقوى اثبات انك انت تكمل حياتك، واقوى رسالة تقولها للشخص اللي ظلمك في يوم من الايام: انا ما خليتش اللي درته فيا يغيرني، انا قاعد طيب، فخليك طيب لكن مش ساذج، سامح لكن حط حدود دائما، واسكت لكن مش خوف، تكلم لكن مش بغضب، وابعد لما يكون البعد فعلا بعد وراحة ليك، لكن ما يكونش حقد، وخلي قلبك دائما متعلق بربي، لأن مرات الناس ما تفهمش سكوتك، لكن ربي يعرف حتى الكلام اللي ما قدرتش تقوله في يوم من الأيام، يعرف دمعتك اللي دسيتها في يوم من الأيام، يعرف القهر اللي نقول احنا تحملته، يعرف المواقف اللي قلت فيها يا رب انت اعلم بنيتي، ويعرف كل مرة قدرت انك انت ترد لكن اخترت السلام. ولهذا لو اليوم في كلام في قلبك ما قلتاش، خليه عند رب العالمين، ولو في شخص ظلمك خلي الايام هي اللي تكتشف وتكشف لك حقيقة الشخص هذا. ولو في شخص ما قدركش في يوم من الأيام، ما تقعدش تجري وراه باش تثبت له قيمتك. قيمتك ما تنقصش لأن الشخص ما عرفش يشوفها. وفي النهاية يمكن بعض الناس يتفكروا لأنك ما قدرش تبت، أنت سكتت لأنك كنت تقدر واخترت تكون أفضل منه. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تغير فينا حاجة من الحاجات. وإلى أن نلتقي، خلوا قلوبكم دائما هادية ونفوسكم دائما مطمئنة، وما تنسوش مش كل سكوت ضعف، أحيانا السكوت يكون آخر درجة من درجات القوة. دمتم بخير، ودمتم بخير من الداخل قبل الخارج. استودعتكم الله، ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو

استكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

ما لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

وَلَّهُمْ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۗ

الله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

هم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.

أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً.

في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا

رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس تتولوا كما توليتم من قبل يعذبون

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، انتهينا من المحور الأول أو الأساس الأول الذي أسس عليه الإمام المالك رحمة الله عليه المنهاج الذي وضعه في كتابه بغية السالك، منهاج السلوك إلى الله تبارك وتعالى. كان هذا المحور يتعلق بفهم العلاقة بين الروح والجسد، وإلى حاجتنا إلى تطهير هذه الأرواح وهذه القلوب، وإلى المنهاج الذي ينبغي أن نتبعه عند عدم وصولنا أو وقوفنا أو تربيتنا بين يدي عالم من علماء هذه الأمة من وراث النبوة. المحور الثاني الذي ركز عليه الإمام المالك رحمة الله عليه وهو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. والإمام المالكي في حديثه عن الذكر جعله يعني من الأمور أو من الأدوار المركزية في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، أي الدور المركزي للذكر في

السلوك إلى الله تبارك وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يسلك إلى الله تبارك وتعالى وأن يكون من السائرين في منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى إلا وهو متزود بذكر الله تبارك وتعالى. فخلاصة ما قاله الإمام رحمة الله عليه، بدأ أولاً بذكر فضل الذكر، ذكر ما يتعلق بفضل ذكر الله تبارك وتعالى وأنه أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه، وأن طريق الذكر إذا كان مستوفياً لشروطه وآدابه فإنه من العبادات العظيمة الكبيرة. وتكلم كلاماً طويلاً على أن المقصد الأسمى للعبادات هو ذكر الله تبارك وتعالى، فالصلاة وأقم الصلاة لذكري، والصيام لذكر الله، والحج لذكر الله ولتكبير الله تبارك وتعالى، كل ذلك داخل في مسمى الذكر. وتناول قول الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر، وبين تفسير العلماء في هذه الآية أنه أكبر من كل شيء، أكبر من كل عبادة، أكبر من كل عمل تعملونه. وذكر أيضا القول الآخر في تفسير هذه الآية ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم عند ذكركم لله هو أكبر من ذكركم لله تبارك وتعالى، ويعني تناول فضل الذكر بشكل مفصل. ثم انتقل إلى أمر آخر بين من خلاله أن أعمال البر مقصودها الأساسي والأعظم بعد العبودية لله رب العالمين هو تصفية النفس وتطهير النفس وإخراج النفس عن هواها، على حد يذكر ذلك بحد تعبير الإمام الشاطبي كيف أن العبودية لله تبارك وتعالى تخرج الإنسان من هوى النفس ومن الانصياع لنفسه حتى يكون عبدا لله تبارك وتعالى اختيارا كما هو عبد لله تبارك وتعالى، يعني فيما العبودية العامة التي لا يخرج عنها أحد. إذن قال إن أعمال البر إنما مقصودها الأعظم هو تصفية النفس وتطهيرها وإخراجها عن هواها حتى تلحق بعالمها، فأعمال البر مسلطة على محو هذه العلل وذهاب آثارها. كل عمل يمحو علة وآفة من آفات النفوس، وأنتم تعلمون أن الصلاة هي من أكثر الأعمال المداوية لعلة الكبر والاستعلاء في الأرض والاتكاء والغطرسة والاعتزاز بهذه النفس. الصلاة تورث التواضع، تورث الخضوع لله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يضع جبهته على التراب هو يتواضع في هذا الأمر، هو يفعل هذا الفعل طاعة لله تبارك وتعالى، عبودية لله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة تخرج من قلبه معاني الكبر والاستعلاء في الأرض. والزكاة لها دور كبير في معالجة الشح والبخل الذي يدخل في أعماق نفوسنا. الصيام له دور كبير في معالجة شهوتي البطن والفرج، كيف أن لا يكون الإنسان تحت سيطرة هذه الشهوات فيأتي الصيام ليضبط هذا المسار. كل أمر، يعني كل عبادة من هذه العبادات، كل بر من هذا من أعمال البر هو مسلط، كما أن له أجر وفضل ودرجة عند الله تبارك وتعالى، فمن زاوية أخرى هو يعالج في النفوس داء محددا ومرضا مخصوصا. ثم تكلم عن الذكر فقال الذكر إذا استعمل على طريقه المعروف مبنيا على قواعد الشرع محفوظا من خطوات الزيغ فإنه لا يدع من علل النفس شاذة ولا أثرا إلا أتى عليه حتى تبلغ النفس غاية طهارتها. يقول أن الذكر إذا استعمل بشكل صحيح وفق الهدي النبوي بدون شك على طريقه المعروف مبنيا على قواعد الشرع محفوظا من خطوات الزيغ فإن هذا الذكر بلا شك، كما أنه سينتفع الإنسان به في زيادة يعني ميزان حسناته في الأجر، كذلك هذا الذكر سيكون علاجا لمرض أو لداء في نفس هذا العبد الذاكر لله تبارك وتعالى. قال مع التنبيه على أن الذكر هو من أبواب باب من أبواب التزكية كغيرها من الأبواب، وليس طبعا هو المجال الوحيد في تزكية النفوس، فالعبادات بأنواعها المتعددة كلها تؤول إلى تزكية النفوس وتطهير هذه النفوس. إذن
المقصد أن المنازل التي سيتحدث عنها وسنتحدث عنها في الحلقات القادمة من منزل التوبة والاستقامة والتقوى إلى أعلى المنازل كلها ضبط الإمام رحمة الله عليه ميزان هذه المنازل بمعيار الذكر، لكل منزل جعل له ذكرا مخصوصا يدل بمعانيه ودلالاته على دلالة ذلك المنزل. وطريقته أي طريقة الإمام وفهم الإمام في طريقة معالجة النفس بالذكر تقوم على أمر وخطوات سهلة وميسرة. ماذا يقول؟ يقول أن العبد المؤمن إذا داوم على ذكر محدد وأكثر من هذا الذكر اتصف بصفة الكثرة الواردة في الكتاب والسنة، هذا الذكر إذا داوم عليه وأكثر منه بشروطه وآدابه، هذا الذكر يتضمن مجموعة من المعاني، هذه المعاني ستعالج آفة من آفات النفس. هذه المعاني مع المداومة والتفكر في هذه المعاني، هذه النفس تنطبع بهذه المعاني مع مرور الأيام والليالي حتى تنتهي النفس مطبعة تصبغ بمعاني التي تأتي في هذا النوع من الذكر. مثلا منزل التوبة، الذكر المرتبط بمنزل التوبة هو الاستغفار، ومن وظيفة الاستغفار هو أولا الإنسان يأخذ أجر باستغفاره، ولكن هذا الاستغفار له أكثر من الإيمان بشيء، لأنه تكلم عن الأذكار ينظر إليها من زوايا ثلاث: من زاوية الأجر، ومن زاوية أنها تعالج آفة من آفات النفوس، ومن زاوية أخرى أنها تؤكد وتعمق معنى من معاني منازل السير إلى الله تبارك وتعالى. وهذه من القضايا المهمة في هذا الكتاب والإشارات المهمة في هذا الكتاب فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى. كلنا نعرف أن الذكر نحن نذكر الله تبارك وتعالى ابتغاء الأجر، وهو أمر مطلوب وهو أساس كما ذكر الإمام، لكن هذا الذكر مع هذا الأجر هو أيضا من علاجات النفس، وهذا الذكر مع هذا الأجر وكونه من علاجات النفس إلا أنه أيضا يعمق معاني منازل السير إلى الله في نفس العبد. فالإنسان مثلا التوبة وهي الندم والعزم على عدم العود، الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، ذكرها المخصوص هو الاستغفار، والاستغفار إضافة إلى أنه من مجالات كسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى أيضا يعالج عقدة الإصرار في نفس الإنسان، الإصرار على الذنب، لأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإنسان إذا كان يكثر من الاستغفار فإن الاستغفار يعالج القلب من داء الإصرار على المعصية. فلذلك قال يبدأ الإنسان بالاستغفار بكثرة بشروطه وأدابه كما سنتكلم عنها، وهو مستحضر لمعاني الاستغفار: التوبة والعودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما فات من الذنوب. ما الذي يحدث؟ إذا بدأ يتفكر في هذه المعاني ويستحضر هذه المعاني وهذه الدلالات لمفهوم الاستغفار بمعناه الواسع، فإن هذه المعاني مع الأيام تستقر في نفسه، تترسخ في نفسه من كثرة تكرارها وإعادتها على النفس، وبعد فترة من الفترات تنطبع هذه النفس بهذه المعاني، فتصبح هذه النفس نفس مستغفر، نفس تائب، يصدق أن يوصف من التائبين المستغفرين، أي أنه أصبح من صفاته الأساسية أنه كثير الاستغفار وكثير الأوبة وكثير العودة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا مثال، وسنتكلم على أمثلة كثيرة في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الذكر إذا أداه العبد على وجهه الصحيح بشروطه وأدابه وتأمل في معانيه ودلالاته، فإن هذه المعاني مع الأيام كلما ذكر الله تبارك وتعالى تستقر هذه المعاني في النفس حتى تنطبع النفس بهذه المعاني، وعندها تحل العقد هنا وتعالج الأدواء.

الأمراض بهذا الذكر. وهنا انتقل الإمام إلى أقسام الذكر، وذكر أن الذكر ينقسم باعتبارات كثيرة، أهمها يعني من الأقسام التي ذكرها ذكر ثلاثة. قال أولا ذكر الأجور، أن يذكر الإنسان ربه وهو يريد الأجر والمثوبة، أن يذكر الإنسان بما شاء من الأذكار لا يقصد به إلا نيل ما وعد الله تبارك وتعالى الذاكرين من الأجر وأعد لهم من الثواب من غير التفات لما وراء ذلك، ما يهم، هو يريد الأجر وهذا أمر مطلوب ولا نقلل منه أبدا. ذكر الأجور. ثم تكلم عن ذكر الحضور، قال وهو أن التزام أذكار معلومة بحسب أحوال مخصوصة على سبيل الاستشفاء من علل النفس والخلاص من أمراض متعلقاتها ليخرجها عن الأخلاق الذميمة ويحليها بالأخلاق الحميدة. هذا هو النوع الثاني، أي أنك تذكر الله تبارك وتعالى زيادة على ابتغاء الأجر، أنت تذكر وأنت تتأمل وتذكر على سبيل الاستشفاء من بعض علل النفوس ومن بعض شهواتها. ولذلك الإنسان أحيانا يصاب ببعض الأمراض، الإنسان مثلا إذا كان يخاف من الناس، من كيد الناس، الخوف مرض، إذا كان على غير السبيل المعتاد الطبيعي عند الناس، فيأتي حسبي الله ونعم الوكيل يداويه، يعمق هذا الأمر. الإنسان يعني قد تأتيه خيالات وقد تأتيه أفكار وقد تأتيه أوهام، فيأتي ذكر التسبيح لمعالجة هذه الأوهام، التنزيه لله تبارك وتعالى. الإنسان قد يأتي تعظيم البشر بين عينيه وفي قلبه، فيأتي التكبير الله أكبر، فيشعر أن الناس جميعا بالنسبة له في مقام البشر ولا يعلون عن هذا أبدا، الله أكبر من كل شيء. وهكذا ذكر الحضور هذا قال أنه ينقسم إلى عدة أقسام. ذكر اللسان هو أن يكون الإنسان يذكر بلسانه، حركة اللسان، والقلب يتبعه، يقول استغفر الله والقلب يتبعه بمعنى الاستغفار، سبحان الله والقلب يتبعه بمعنى التنزيه، الله أكبر والقلب يتبعه بمعنى التعظيم والتكبير والإجلال لله رب العالمين. وهذا كله كما قال في مقام الإسلام لأنه على اللسان الظاهر. قال ذكر القلب وهو تمكن معنى الذكر في القلب حتى لا ينفك مع متابعة اللسان لما أمكن من لفظه، الإنسان يكون قلبه دائما ذاكر لله تبارك وتعالى، فقط يعبر عما في قلبه بذكر لسانه، فاللسان هو الذي يتبع القلب وليس القلب الذي يتبع اللسان، وهذا في درجة الإيمان. إذا كان القلب يتبع اللسان فهذا في درجة الإسلام، وهذا هو بداية الطريق. الإنسان يبدأ أولا بالأذكار ويحاول أن يتبع هذا الذكر بلسانه المعاني بقلبه، ثم إذا انغرس هذا الذكر في قلبه بمعانيه ودلالاته يصبح يذكر بقلبه واللسان تبع لهذا القلب، تعكس، وهذا في مقام الإيمان. ثم تكلم عن ذكر الروح، قال وهو الاستغراق، أن الإنسان يستغرق في معنى الذكر حتى يعني يرى من ورائه حقائق كثيرة جدا وتأتيه كثير من الخواطر والمعاني الإيمانية لأنه يستغرق في معنى الذكر استغراقا تاما. ثم انتقل إلى الحديث على المعاني المختلفة للأذكار، قال اعلم أن لفظ كل ذكر له اختصاص بمعنى، كل ذكر له معنى، ما في ذكر من غير كل ذكر يدل على معنى محدد، يختلف التسبيح على التهليل على التكبير على الاستغفار، كل واحد له معنى. فالأذكار مختلفة المعاني كما أن علل النفس مختلفة الأنواع، ولكل معنى من معاني الأذكار اختصاص بزوال نوع من أنواع علل النفس وبالمناسبة الضدية التي بينهما. يقول هنا أن عمل المؤمن ما هو؟ عمل المؤمن أن يسلط على علل نفسه الأذكار المناسبة،
ولو تتبعنا الأذكار النبوية التي في اليوم والليلة سنجد أنها شاملة وعلاجها شامل لكل أمراض القلوب والنفوس. فهو قال: وعمل المؤمن أن يسلط على كل علة ما يضاد معناها من الأذكار. كيف؟ قال: حتى يؤثر ترداده انفعالا في النفس واتصافا بمعنى الذكر. فالإنسان كلما أكثر، سأل مثلا إذا تفرغ وذكر الله تبارك وتعالى مثلا مستغفرا 1000 مرة 2000 3000 حسب ما يستطيع، بالكثرة بصفة الكثرة 100 200 حسب ما يستطيع في خلوته مع الله تبارك وتعالى، ما الذي يحدث؟ معنى الذكر كما قلنا ينطبع في النفس. ثم انتقل رحمه الله إلى الشروط، وهنا تحدث عن شروط الذكر وتحدث عن آداب الذكر. قال: أول شرط لكي ينتفع الإنسان بالذكر ويكون على أكمل أحواله هو الطهارة، أن يكون التوجه للذكر على طهارة، لأن التوجه إلى الله تبارك وتعالى كما يقول بذكره ينبغي أن يكون على أكمل الأحوال وأشرفها. لذلك أقول دائما قبل أن ندخل حتى في تفاصيل الشروط والآداب، تخيل معي أنك تتبرت وتأملت وتفكرت في أكمل أحوالك عند ذكر الله، ماذا ستقول؟ ستقول: أولا أكون على طهارة، وأتجه إلى أشرف الجهات وهي القبلة، وأكون في خلوة مع الله، وأكون متأملا متدبرا في المعاني ومستحضرا لها، وأكون في حالة خشوع وخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، وألا أقطع هذه الخلوة بأموري ومشاغل الدنيا. وهذه كل التي ذكرها الإمام، هذا هو التصور الطبيعي لشروط وآداب الذكر. لذلك قال: أولا الطهارة، لأن الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالذكر فينبغي أن يكون على أكمل أحواله وأتمها، وأكمل أحوال المؤمن أن يكون على طهارة. الأمر الثاني قال: التوجه إلى القبلة، أن يكون جلوس الذاكر للذكر متوجها إلى القبلة، لأن الذاكر يناجي ربه. وأكمل أحوال المناجاة لله تبارك وتعالى، نقول نحن لا نقول أن هذا شرط صحة للذكر، لكن نقول أنه أكمل الأحوال لذكر الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان متوجها إلى القبلة. وهو قد أصل هذه المسألة وحاول أن يستنبط وأن يعني يستل من معاني التوجه إلى القبلة في حال الصلاة، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختار لنا القبلة في حال الصلاة، أنه استنبط من ذلك أن هذه أكمل أحوال العبد بين يدي ربه. قال: مع ما في التوجه إلى القبلة من السر الذي يعود بصرف الباطن إلى الله تبارك وتعالى وجمع الفكر في مناجاته، وهو سر التوجه إلى القبلة في الصلاة. الأمر الثالث تكلم عن الخلوة، وهو أمر يعني لا يمكن للإنسان أن يستغربه أبدا، لأن الذكر حالة من الحضور مع الله. طبعا أنت يمكن تذكر الله في السيارة، في السوق، في عملك، وأنت تذكر الله بلسانك، لكن الذكر المخصوص الذي يراد أن يسلط على أدواء النفوس ويراد للإنسان أن يتمكن فيه من منازل السير إلى الله يحتاج إلى خلوة خاصة، مناجاة خاصة، الخلوة. لماذا الخلوة؟ الخلوة يفر الإنسان في هذه الخلوة من شواغل الحياة، مما يقطعه عن اتصال فكره وقلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى. الخلوة من الأمور المعينة على أن يأتي الإنسان بذكره على أتم صورة كانت. وإذا كان الإنسان في أكمل أحوال قربه من الله تبارك وتعالى هو في قيام الليل، وسر ذلك هو أنه وحيدا بين يدي ربه، الناس نيام في الليل في حالة التهجد وحالة السكون، فهو متفرغ القلب للتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال: الخلوة لما في ذلك من تهيئة الفكر إلى القبول إلى القبول على معنى الذكر، أي أن يقبل الإنسان على معنى الذكر، يهيئ الفكر لكي يقبل على معنى الذكر، يهيئه بهذه
الخلوة وتهيئة النفس للورود على موارد الإخلاص وأسرار الاختصاص. قال: وقلما يرد على سالك فتح ولا يلوح له سر في غير الخلوة. هو كلام طويل في هذا الباب، تكلم فيه عن أهمية الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وأنها شرط من شروط الانتفاع بالذكر على أتم صورة. الأمر الرابع قال: مدافعة الخواطر المغايرة لمعنى الذكر عن الفكر، أي أن الإنسان وهو يذكر الله في خلوته يحاول أن لا يتابع الخواطر التي تأتيه التي تصرفه عن معاني الذكر. وهذا يعني تسلط الشيطان والنفس على الإنسان، مجرد أن تبدأ في الذكر يأتيك الشيطان فيأخذك إلى أودية الدنيا الكثيرة، هذه أعمال وهذه أولاد وهذه أرزاق وهذه الزوجة وهذه هؤلاء أصحاب وهذا مال، قد يشغلك هذا، هذه الأودية كلها تشغل الإنسان على أن يتأمل بفكره ويتدبر بقلبه وعقله في معاني الذكر. لذلك قال: مدافعة الخواطر، لأن ستأتيك الخواطر، كيف تدافعها؟ أن تعود دائما إلى معنى الذكر ومعنى المناجاة لله تبارك وتعالى، ومعنى يعني استحضار معاني الذكر بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني هل تتصور أن يمكن للإنسان يعني أن يدفع الخواطر وهو يمكن جالس في خلوة مع الله بجانبه جهاز التليفون مثلا، يرد على رسالة واتساب وينظر إلى آخر منشور في الفيس، يذكر 10 مرات ويعود؟ هذا الإنسان في الغالب لا ينتفع بهذا الذكر الانتفاع المطلوب، الأجر بإذن الله تبارك وتعالى حاصل، الانتفاع المطلوب لا ينتفع به. ثم الأمر الخامس والأخير الذي سأقف في الشروط، وهو ما سماه المقصد، مقصد الذكر. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة من أجمل ما وقفت عليه في هذا الكتاب، بل أقول لكم وبكل وضوح أن هذا الأمر هو أكثر ما دفعني لتهذيبي واختصاري هذا الكتاب المبارك. لأول مرة أقف على هذا المعنى بهذه الدقة، وهو الكلام عن مقصد الذكر. وماذا يعني بمقصد الذكر؟ مقصد الذكر قال: إذا أردت أن تجلس ذكر الله تبارك وتعالى لا تبدأ مباشرة في الذكر لضعف نفوسنا. يعني أنت كما أنك إذا جلست إلى قراءة القرآن قد تحتاج قبل أن تقرأ القرآن تجلس تتأمل قليلا بهدوء وأنت على طهارة وأنت تريد أن تقرأ تتدبر وتتأمل في القرآن، وقد تحدث النفس وتخاطب النفس: أيتها النفس انتبهي، أنا سأبدأ في قراءتي هذا كلام الله، كلام رب العالمين، انتبهي، لا تنشغلي، تدبري، تأملي. هذه نوع من المعالجات النفسية التي يستحسنها الإنسان في تثبيت نفسه على هذا المسار. المقصد قال: لا تبدأ في الذكر مباشرة، كيف تستحضر ودلالات الأذكار؟ قال: أول ما تبدأ أنت في مجلس ذكر، ابدأ بحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ بمناجاة الله عز وجل. أنت مقبل على الاستغفار فتناجي ربك، تدعوه بمعاني الاستغفار. قد تقول: يا رب أنت أمرتني بالاستغفار وأمرتني بالتوبة، يا ربي أنا تبت إليك، عدت إليك، اللهم أني أشهدك وأشهد الملائكة الكرام أني قد تبت إليك، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي ونقي وطهر سريرة صدري، اللهم أني استغفرك استغفار التائبين، أعود إليك يا رب العالمين. حاول أن تستحضر معاني من معاني التوبة التي سنأخذها. هذه المعاني بعد ذلك تدخل في الذكر. وأقول بقلبي وروحي وأنا مقبل عليك يا ربي مستغفرا تائبا يا رب العالمين، استغفر الله استغفر الله استغفر، وتبدأ في ذكر الاستغفار كما يكون ذلك مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بحمد الله عز وجل، تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تستفتح هذا المجلس حتى تستحضر عظمة مجلس الذكر، ثم تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتتوجه إلى الله: اللهم إني استجابة لهذا الأمر،
تعظيما لأمرك واستجابا لأمرك يا رب العالمين وإجلالا لمقام نبيك.

يقول بلساني مصليا على نبيك صلى الله عليه وسلم ويبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر لهذا المعنى. هذا هو ما يقصده بالمقصد، ويحتاجه الإنسان في الابتداء ويذكر نفسه بهذه المعاني حتى يسير في المسار، ثم بعد ذلك يصبح هذا جزء من تفكره وتأمله وتدبره لمعاني الذكر. ولذلك قال المقصد وهو ما تحصل به الفائدة التي عليها بناء الذكر، وتختلف المقاصد باختلاف الأذكار. وكلامه في المقصد كلام يعني كبير وعظيم، وخلاصته ما قلته لكم. المقصد هو مناجاة، دعاء تبدأ بها قبل الدخول في الذكر، تردد في هذا الدعاء وفي هذه المناجاة المعاني والدلالات الواردة في هذا الذكر، وتتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى في دقائق معدودة، حتى يعني قلب يلين ويخشع لذكر الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك تبدأ في الذكر وأنت مستحضر لهذه المعاني. هذا التكرار لهذا المقصد في اليوم، مثلا في ذكرك أنت، مثلا أنت قد رتبت لنفسك يعني أنك تستغفر الله مثلا 1000 مرة، مثلا إنسان قال أنا هذا الذي أقدر عليه، ولم يحدد هذا العدد بناء على يعني أنه يعني تحديد يعني مقصود بدليل خاص من أدلة السنة، إنما هو استجابة لأمر الله تبارك وتعالى بأن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. فأنت لما تعيد هذا المقصد 2 أو 3 خلال 1000، وتعيده في كل يوم، كل مجلس من مجالس ذكرك أنت رتبت لنفسك أنك تذكر الله قبل أن تنام، تستغفر الله قبل أن تنام، أو تستغفر الله في قيام الليل في آخر الليل، أو تستغفر الله قبل غروب الشمس، أو تسبحه قبل غروب الشمس وأنت جالس في خلوتك. تخيلوا معي لو أن العبد كرر هذا المقصد 10 مرات، ما الذي يحدث؟ هذه المعاني مع الأيام تتكرر وتترسخ في نفس الذاكر، وهذا أعظم في الحقيقة ما جاء به الإمام يعني في كتابه بغية السالك من تركيزه على معنى مقصد الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو موضوع هذه الحلقة. عائشة في مرحفة بنت بين فكان علاقتها بأبيها وبأمها كيفتها وأخواتها أسئلة كثيرة قد تدور الآن في ذهن الكثير من الفتيات والبنات عن كيف تجاوزت عائشة أم المؤمنين هذه المرحلة التي تتهم فيها الفتيات بالمراهقة وما شابه ذلك. كيف نستفيد من تجاربها من مواقفها في حياتنا؟ أقول عائشة ولدت ككل الناس، عاشت طفولة بين أبويها بين جدران بيت من الطين في رحاب مكة المكرمة، ثم انتقلت بعد ذلك لبيت زوجها في المدينة. عائشة كغيرها من النساء مرت بمرحلة الفتوة، فكانت كفتاة بنت صالحة بارة، ومن فضل الله عليها أن نشأت في بيت مسلم. هي بنفسها تقول لم أعقل

الأبوية إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. كانت هذه المرحلة لعائشة كبنت ما بين 9 سنوات إلى 18 هي أروع سني عائشة، حيث درست في أرقى وأعظم مدرسة، المدرسة المحمدية. فقد انتقلت إلى بيت زوجها بعد أن تأسست وتربت في بيت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. كان أبوها أبو بكر وأمها أم رومان يحبانها كثيرا. كانت العلاقة بأبويها علاقة متينة ورائعة قائمة على الحب والثقة والتقدير. لكنهما أيضا هما كغيرهما من الآباء والأمهات في تربية الأبناء والبنات، يقع منهما الغضب والشدة، ربما الضرب أحيانا. كانت عائشة كبنت صغيرة تتحمل ذلك بصبر وأدب جم كبير. برها بأبيها عجيب، طاعتها لأبيها لأبعد الحدود، تتحمل بصدر الرحب غضبه وتأنيبه، بل حتى ضربه ولكماته، إلى درجة أنها لا ترفع طرفها إليه. رغم أنها كانت متزوجة، بل أصبحت أم للمؤمنين، بل وزوجة لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لم يجعل عائشة تنظر لنفسها أو مكانتها، بل والله ما زادها إلا برا وطاعة لأبويها. في الصحيحين عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء بالصحراء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، يعني قبل أن ندخل، فثنى رأسه في حجري راقد. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة. تقول حبست يعني أبو بكر يقول لها: حبست الناس في قلادة؟ عائشة تقول: حبست أنفاسي، فبي الموت، أي كاد ينزل بي الموت من شدة الوجع من لكزة والدها وأبوها. كان يعني ما تدري الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حجرها، وأبوها أوجعها في تلك اللكزة. فتقول: لقيت من أبي ما الله به عليم من التعنيف والتأفيف في تلك الحادثة. لاحظ موقف عائشة البنت الصغيرة هنا، هي بين بر أبيها ووفاء زوجها، توازن عجيب، صبر وتحمل فريد، لا تريد أن تزعج زوجها الذي هو الآن ينام على حجرها، وبنفس الوقت تتحمل شدة الضرب من أبيها أو اللكز من أبيها. سبحان الله، رضا الوالد والزوج معا، والله لا يضيع أجر الصابرين. في هذا الموقف ما هي سوى لحظات، حتى رجع أبو بكر معتذرا ومعجبا بابنته وبصبرها، نزل بسببها الآيات، نزلت رخصة التيمم لعموم المسلمين بسبب هذه البنت. لقد اختارت عائشة الصمت احتراما لمقام الأبوة الكريم، رغم أنها كانت تشعر بعدم الرضا من تصرف والدها. ما وقع منه من العتاب بالقول والتأنيب بالفعل، إنما هي لحظات غضب من أبي بكر كأي أب. عائشة كغيرها من البنات في هذه المرحلة كبنت كانت تواجه من أبويها الغضب، التعنيف، كما يحصل في كثير من البيوتات. كانت تتوجس من غضب أبويها ومن رد فعلهما. مرة أقيمت الصلاة، مرة أبو بكر سمع أصوات شجار بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى على أزواجه، فقال أبو بكر بصوت عال للنبي: أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: الآن يا ويلي، الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجي أبو بكر فيفعل بي ويفعل. وفعلا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، فانظروا إلى خوفها من أبيها الممزوج بالتقدير والطاعة له رضي الله عنه. كانت العلاقة مع أبويه تقوم على الحب والثقة والتقدير. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى في أبيها يعني خير صحابة رسول الله، وكان يرى فيها أي أبو بكر الابنة البارة وزوجة النبي الكريم. كان أبو بكر يحب عائشة كثيرا، كان يعزها يكرمها. ولعل كلمات أبي بكر في آخر حياته على فراش الموت يعني يبين حجم الحب والارتباط العميق بين عائشة وبين أبيها. قال لها وهو على فراش الموت: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. إذن هكذا الحب كان بين البنت وأبيها. مرحلة عائشة كبنت قضتها عائشة بين طاعة زوجها وبين بر الوالدين، فهي مع صغر السن راعت العلاقة بوالديها بأرحامها مع الحفاظ على حقوق الزوج في آن واحد، وليس هذا بالأمر السهل. كثير من الزيجات اليوم تفشل في زماننا بسبب رجحان كفة على حساب أخرى.
لكن عائشة رضي الله تعالى عنها استطاعت بوسطيتها إدارة هذا الموضوع الشائك، التوازن بين بيت أهلها وبيت زوجها، وجعل من أسباب السعادة والهناء في حياتها دون تكلف، بل ببساطة بقناعة. أيضا علاقتها بأخوتها وأخواتها كانت علاقة مودة وتراحم ووفاء عجيب. لعلي أفرد حلقة خاصة، عائشة كأخت، كانت عائشة كبنت تراعي حقوق الجميع بكل محبة، بكل احترام، بكل تواصل، بكل خلق عظيم ووفاء.

إذن كانت علاقة عائشة البنت بأبويها أبو بكر وأم رومان رضي الله عنهما علاقة متينة قوية، هي تستعين بهما بعد الله في حل وتخطي مشاكل الحياة كأي بنت، كانت تستشيرهما، ترجع إليهما في الملمات في الضوائق، خاصة أمها أم رومان، أم عاقلة حكيمة اسمها زينب. في حادثة الإفك عائشة عمرها ما تجاوز 15 سنة، وعندما علمت عائشة بالخبر ضاقت عليها الأرض بما رحبت، وقبل أن تقوم بأي خطوة اتجهت مباشرة إلى والديها حتى تتأكد من صحة الخبر أولا ثم تسمع لرأي والديها. تقول عائشة: دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما؟ قالت: فأذن لي. فجئت أبوي فقلت: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ إلى آخر الرواية في حادث الإفك. لقد جمعت عائشة كبنت صغيرة العقل والحكمة في التصرف، هي تريد الذهاب إلى والديها لا تخرج إلا بعد أن تستأذن من زوجها صلى الله عليه وسلم، حرصا من أمها لتخفيف الفاجع على ابنتها عائشة في العلاقة، مع علم الأم بأن الذين تولوا كبر هذه التهمة هم المنافقون، لكن الأم تريد أن تخفف. قالت لها: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. تريد أن تخفف عليها الأمر، موقف يوضح مدى قوة العلاقة بين فتاة عاقلة وأم ربية فاضلة. فقد كانت أمها سمعت الخبر منذ شهر أو يزيد، لم تتدخل أو تبادر، حتى كانت عائشة هي المبادرة. يا سلام، رسالة للأمهات، لم تتدخل أم عائشة لم تتدخل في حياتها إلا بعد أن جاءت عائشة واستشارتها وسألتها، مما يدل على نضج عائشة ورجاحة عقلها في هذه المرحلة العمرية كفتاة وكبنت. تعاملها مع مصيبتها والاتهام لها بعرضها بتعقل كبير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر أثناء يعني ما كان الإفك يعني في اشتعاله، تكلم مع عائشة بعد أن حاصره المنافقون حصارا لا هوادة فيه. كانت جالسة في جلسة عائلية جمعت أربعة: الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأمها أم رومان وعائشة. لم تبادر ولم تتقدم على أبويها، بل قالت لأبيها لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر: أجب رسول الله فيما قال. قال أبوها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها وقالت لها: أجيبي رسول الله فيما قال. فقالت أمها: والله يا بني لا أدري ما أقول لرسول الله. حينئذ تكلمت عائشة وهي فتاة بنت لم تتجاوز 15 من عمرها برأيها دون تردد، أدلت بحجتها بكل قوة بكل أدب رغم غضبها رغم شعورها بالألم والظلم. عائشة في هذه المرحلة كغيرها من البنات، كان لها صديقات، كان لها صويحبات، كانت تأنس بهن، كانت تلعب معهن. كانت عائشة بصلاحها وأخلاقها قدوة لصديقاتها. تقول إحدى صويحبات عائشة واسمها رميثة، قالت: أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت توضأت ثم دخلت بيتا لها أي حجرتها، فأجفت الباب. قلت: يا أم المؤمنين، ما أصبحت عندك إلا لهذه الساعة، يعني أنا جاية نزورك الآن. قالت: فادخلي. قالت: فدخلت. فقامت فصلت 8 ركعات لا أدري أقيامهن أطول أم ركوعهن أم سجودهن، ثم التفتت إلي فضربت فخذي فقالت: يا رميثة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ولو نشر لي أبواي على تركها ما تركتها، يعني حتى لو رجع أبواي إلى قيد الحياة ما تركتها. كانت تحب نافلة الضحى حبا جما شغلها عنها حتى جلسات الصديقات. بل لاحظنا يا بنات، أعطت صاحبتها فائدة إيمانية، الصاحب ساحب كما يقولون. سيرة عائشة كبنت انموذج، إي والله انموذج أمثل لكل بنت في برها في علاقتها بأبويها في وفائها لإخوتها وأخواتها وأسرتها لصديقاتها، تأثيرها الإيجابي على صديقاتها ومن حولها. عائشة كبنت انموذج في خلقها في صلاحها في صبرها في عبادتها. رضي الله عن عائشة وأرضاها. السؤال هنا: ما هي العوامل التي أنجحت عائشة كبنت رغم خطورة هذه المرحلة؟ كيف تستفيد البنات في هذه المرحلة العمرية من عائشة كبنت؟

0: الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي متتبعي قناة السرايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. مر في واحد طالب يعني قرآن، يتعلم في القرآن أو يحفظ عن شيخ. فالمهم جاء مرة الطالب للشيخ وقال له أنا البارح قريت يعني نصف القرآن في ليلة واحدة في صلاتي. فالشيخ قال له باهي بك الليلة تقرأ الحزب بتاعك هذا، بس يعني تخيل اني انا مصبي قدامك، اني انا قاعد نسمع فيك. فلما جاء ثاني يوم قال له شن صار؟ قال له والله يدوب درت ربع، يدوب ربع القرآن يعني قريته البارح. قال له باي طيب الليلة جاية يعني بيك تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يسمع فيك. فثاني يوم جاء الشيخة وقال له ايش صار؟ قال له والله يدوب كمت البقرة. قال له طيب انا نبيك الان تخيل ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يسمع فيك، انت تقرأ القرآن امام المولى سبحانه وتعالى، امام صاحب هذا الكلام. فثاني يوم جاء يسأل فيه قال له شو صار؟ قال له الفاتحة ما كملتهاش، يعني الحمد لله رب العالمين ما كملهاش. القصة هذه طبعا تعطينا دلالات الحقيقة. الإنسان عندما يفعل الشيء من أجل الشيء أحيانا يفعله بسرعة بوقت قصير وبدون أي نوع من الحسبان لكثير من المسائل، لكن عندما يفعل لأجل شيء آخر فهذا الشيء اللي حط في حساباته الحقيقة هو حيبدأ يقدر فيه تقدير خاص. وذلك لما قال لا أقرأ كأني أنا نسمع فيك قاعد مهتم بالأحكام طبعا، لأن الشيخ شو يهمه؟ يهمه الحفظ والأحكام. لكن لما قال له الرسول لا، هو تخيل توا أن هذا القرآن أنزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في مسائل أخرى يبي ينتبه لها في تلاوته، وهي أنه كيف كان الرسول لما يقرأ القرآن كان يقف عند كل آية، إذا كان فيها خير يسأل الله من فضله، وإذا كان فيها عذاب يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان فيها معنى يتدبر وقد يكرر الآية مرتين وثلاثة. فهذه طريقة الرسول في قراءة القرآن. هو صلى الله عليه وسلم قام الليل كامل بآية واحدة. فلما يقف والآن بيقرأ أمام الله سبحانه وتعالى لا، كل كلمة ما هي دلالات هذه الكلمة علي؟ الحمد لله رب العالمين، وقف عندها الحمد لله رب العالمين عليش؟ شنو الحمد؟ ليش مش الشكر؟ عليش نحمده؟ وبدأ يستذكر في نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف رب العالمين من هو المدبر أموره؟ ما مسائل لما يفكر فيها يقف عند الآية ما عادش تكمل. القصة هذه هي تقول لنا أنه نحن عندما نتعامل مع الخلق مع الناس نتعامل معهم من أجل ماذا؟ هذا هو حديثنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. اليوم حنبدو في القيم الفردية الآن،
لكن حنبدو كنا نتكلم على قيم فردية اللي هي تعامل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه. تطور بتعامله مع الآخرين، مع الناس، مع الوالدين، مع الإخوة، مع الأخوات، مع الأقارب، مع الجيران، مع أصحابنا في العمل كأفراد. القاعدة الأساسية والقيمة الرئيسية في هذا التعامل هو إنه نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف بأجمع وصف وأفضل وصف عندما قال له في سورة نون القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، مش حتى خلق كريم ولا خلق جيد ولا خلق سمح، خلق عظيم. وهذه معناها أن في جميع مجالاته، مجالات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني يتأسى بالخلق العظيم وأخلاق راقية، يعني فيها من السمو وفيها من الجلال وفيها من العظمة ما فيها. وبالتالي نحن الآن عندما نتعامل مع كل من حولنا، نحن نتعامل أو نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا نتأسى به. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذه المسائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسول كان أب، كان زوج، كان تاجر، كان جار، كان قريب، كان وكان وكان، واستمر بهذه العلاقات حتى بعد الرسالة. فكيف كان يتعامل مع كل واحد من هؤلاء الناس؟ كل واحد كيف تعامل مع زوجته؟ كيف تعامل مع أصحابه؟ كيف تعامل مع أعدائه؟ كيف تعامل مع كيف تاجر؟ كيف تعامل في الحقوق؟ كيف تعامل في القضاء؟ كيف تعامل في النصيحة؟ كيف تعامل في القضايا الاجتماعية، زيارات والمواساة والتهنئة؟ وكيف تعامل مع المحتاج؟ كيف تعامل مع الغني؟ كيف تعامل مع الكبير؟ كيف تعامل مع الصغير؟ كيف تعامل مع الكائنات، مع البهائم رحمكم الله، مع الجمادات، مع الحجر؟ هذا كان كل الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل ما فيها أنها قد حوت لنا كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل تكاد تكون دقيقة جدا. وذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار لأصحابه، اختار لأصحاب يعني فضلا عنهم حبهم وتقديرهم وإكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين إن يسمعوا منه الكلمة يحفظوها، يشوفوا منه الموقف يحفظوه وينقلوه كما حدث بالضبط. نقلونا كيف يجلس، نقلونا كيف يقوم، نقلونا كيف يمشي، نقلونا كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يقضي حاجته، كيف يدخل على الناس، كيف يخرج منهم، كيف يكلم فيهم، كيف يسلم، كيف كل ما يعني أحداث اليومية بالتفاصيل. حتى أن الله سبحانه وتعالى اختار له زوجات مثل السيدة عائشة صغيرة السن، حافظة قوية جدا وعندها فهم عميق، فنقلتنا حتى حركته داخل بيته، بل في كل شيء، حتى في العلاقة الحميمية التي تحدث بين زوج زوجته ذكرتها لنا رضي الله عنه، كيف يغتسل وكيف يتطهر وكيف ينام وكيف يقوم وكيف يعني كل شيء، كيف تعامل معها في حالة غضبها، في حالة رضاها، في حالة كل يعني نقل عنا. وذلك يعني لما عندما الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ما طلبش منا حاجة غير موجودة، وإنما طلب منا شيء كل تفاصيله موجودة عندنا، اللي مش مذكورة في القرآن جاءت بها السيرة
وجاءت بها السنة وجاءت بها الأحاديث التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوه ورأوه وسمعوا منه بآذانهم ورأوه بأعينهم. هذه مسألة طبعا مهمة جدا أن نحن يعني نحطها في اعتبارنا. أول حاجة أن نحن مش مطلوب منا شيء غير معروف أو غير موجود، لا موجود تفاصيل. إيش تبي تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه هو عنده أي صفة تراها، كل شيء مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد، وكيف كان يعبر عن حتى مشاعر الجمادات. جذع النخلة اللي كان يقف يتكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة عندما داروا له منبر حن الجذع هو ماشي الحجر بتاعه يسلم عليه بالنبوة. هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، أعطاه صفة الإنسانية المشاعر أنه يحب المسلمين لهذا الجبل وهكذا. يعني ما فيش حاجة تفصيل ممكن أن نحن نفكر فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وما وجاء في سيرته.

وذلك الاقتداء أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. شنو يقول لنا ربي في سورة آل عمران؟ قل إن كنتم تحبون الله، شو يقول؟ إحنا نحب الله، الله خلقنا، الله رزقنا، الله أعطانا، الله الله الله الله، فنحب الله. فهي شو علامة الحب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني يعني منها اقتدوا بي. وذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كل هذه أحاديث جاءت تبين أو تطلب من المسلمين أنه لازم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شنو عمل الصالح؟ اللي هو يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الإخلاص، المتابعة. نحن مطلوبة منا طلب رسمي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوبة منا متابعة كاملة. طبعا هي درجات، هي مستويات في متابعة مفروض زي الصلاة، بنصلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما عنديش فيها خيار. وفي متابعة من باب الاقتداء، من باب السنية فيها أجر. وفي متابعة البشر اللي هي متابعة الحب، كيف ما كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يعني من خلينا نقول من المتشددين في اختفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يعني لو يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قدم على مكان يحاول أن يضع قدم على المكان اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لو لما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم

يجلس تحت شجرة يمشي يجلس تحت هذه الشجرة، مع أنه مش مطلوب منه، لكن كان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتتبع أثاره صلى الله عليه وسلم. حتى أن يقولوا كان في شجرة في الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر من تحتها يحني رأسه، يعني يميل إلى الأمام شوية لأنها شجرة، أزيلت تلك الشجرة. فسيدنا عبد الله عمر كان عندما يأتي إلى ذلك المكان كان يحني رأسه حبا، اقتداء محبة، مش اقتداء أمر واجب والله كذا تشريعي، لا، ولكن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان يفعل الكثير من الصحابة، كان عندما يأكل صلى الله عليه وسلم في مكان في إناء فيتتبع مواقع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، إيش؟ حبا أو طلبا للبركة. هذه مسألة أخرى. وكما كانوا مثلا يعني إذا توضب أثر الوضوء بتاعه، مية الوضوء يأخذوها يتمسحوا بها بركة، والله النخامة بتاعت يعني أشياء يعني من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إحنا الآن مش حنشوفون هذه الأشياء، مش حنقول، لكن إحنا الآن مطالبين بأنه ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم نحاول قدر المستطاع أن إحنا نكون متابعين متبعين مقتدين، نمشوا على نفس النهج اللي مشى عليه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل شرائح المجتمع اللي حولك، كل الناس اللي حولك. كيف لما جاره يؤذيه صلى الله عليه وسلم شو يدير هو؟ يصبر. لما الجار الأذى بتاع غاب يوم ولا يومين استغرب، فمشى يزور فيه لقاه مريض فواساه. هذا اقتداء. كيف تتعامل مع الجار المؤذي؟ طبعا الجار خلاص ما عادش قاعد مؤذي، لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاه خلاص ما يقدرش، بل بالعكس كان هو يهودي وأسلم. وهذا ما فعل مثلا التابعين والتابعين سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، حتى نفس كان عنده جار يعني كثير السكر، فكان ما يسكر يعيط في الليل يغني بصوت عالي يزعج جيرانه ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وقد يعود فيها الليل كله. فليلة من الليالي ما سمعش صوته. لما أبو حنيفة استغرب كيف، سأل عليه ثاني مستوى، قال لا والله جوه الشرطة خذوه أمس سكران وخذوه، عدى مشى لمركز الشرطة وشفع فيه وطلع. ولما طلع قال هل أضعناك يا فتى؟ فاستحى ووقف بطل الشرب وصلح حاله. هذا الإمام أبو حنيفة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. وشوف الأثر هذا الاقتداء وبركة هذا الاقتداء. كويس؟ يعني خلينا نقول هو لو ما مشش مش فرض عليه يمشي، لكنه لا حق الجوار يسأل عنه، ولو استطاع أنه يخف عنه ألمه يفعل، ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء لقى عمير شاب أي صغير، أي مش شاب أي صغير يلعب بالطير بتاعه، فش اسمه هذا اسمه نغير أو استفى بتاعته. بعد يومين لقى يبكي العيل، قال لك أنا، قال له مات العصفور بتاعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويدعى فيه يقول له يا عمير ماذا ما فعل النغير، يعني من المواساة عيل صغير. تجي البنت صغيرة، بنية جارية صغيرة، تأخذ بيدة يمشي معها، هكذا يتعامل مع الأطفال ويتعامل مع الكبار يعني هذه كلها واردة عندنا، كلها مكتوبة وكلها موثقة. كويس؟ ولما تتبع الحديث نجد يعني كثير من الحديث ما فيش حديث ما تمش تمحيصه، ولا بده مكتوب يعني خلاص هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا موضوع، كله موثق معروف. ولو تبعنا السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم لكفتنا. كيف كان في ذكرى؟ كيف كان في قيامة لليل؟ كيف كان يقوم الليل؟ كما وصفت السيدة عائشة قالت حتى تتورم قدمه. هذا قيام الليل، مش قيام واحد من احنا يصلي ركعتين يحسب روحه حاجة كبيرة.

تتورم القدمان. يا رسول الله أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول أفألا أكون عبدا شكورا؟ خلق كيف يتعامل مع أصحابه؟ يجلس بينهم اللي ما يعرفش ما يقدرش يميزه من أصحابه. ما فيش لبسة خاصة، ما فيش جلسة خاصة، ما فيش كرسي خاص، ما فيش هذه الأشياء كلها. لا يستطيع أن يميزه أحد عن أصحابه. ولذلك يعني عندنا ثروة كبيرة جدا كويس من المعلومات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها الدقيقة، كل شيء، ابدا من الأكل والشرب إلى قضاء الحاجة، ابدا من التجارة إلى الحكم، ابدا من يعني من كون زوج وأب، و كيف تعامل مع بناتها، كيف تعامل مع السيدة فاطمة، كيف بنتها اللي مثلا كانت متزوجة وجاءت زوجها، كلها يعيش مع ويعيش معاها. سيدة فاطمة تشكيلة تقول يا أبتي يعني أنا راني يدي تدبرا من الخدمة في شأن بيتها، كانت تصل لي خادم، فيجيها وينصحها ويقول لها ندلك على أحسن منها، يبي يعيشها لأنه بيعيشها بيت آل النبوة، بيس بحنان بعاطفة، تجيه يفرح بيها سبيلة وقام زهداء، أنت نسمة مني، أنت بضعة مني، ولما يزعلها حد يزعل من أجلها. فصلى الله عليه وسلم يعني لما نقول هو مثال، هو قدوة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به كويس، فمش طلب منا اقتداء بشيء ما عندناش معلومات عليه، لا، تفاصيل، التفاصيل موجودة عندنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يعني يتكلم فصلا، يعني كلاما بين، كلمة كلمة، يقولون لو شاء سامعه أن يعد كلماتي لعدها من قلتها، مش من احنا الواحد منا يدوي ساعة آلاف الكلمات، أخذ زبدة ثلاثة إن شاء الله، ما فيش زبدة، كل ما قيمة أوتي صلى ضمن الأشياء اللي نحس أن الاقتداء بها مهم جدا، هو أن احنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث بها فيزداد كلامنا جمال. أدوي أنت جيب شعر جيب كذا، لكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، خلاص بيان بيان صلى الله عليه وسلم، ماهوش يعني ما يجي يقول الدين النصيحة، اكتب فيها كتابة لي. الدين المعاملة كويس، إن من أقربكم مجلسا مني ويوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون، جملة سطر اكتب فيها مجلد. وهكذا ذلك كان يعني عندما يتحدث يعني كلمات محدودة، فحفظوها أصحابه صلى رضوان الله عليهم أجمعين، حفظوا منا هذه الكلمات ونقلوها لنا. ورأوا الآن لما نشوفوا لأحد بيجي يقول والله كتب الأحاديث واجدة وكثيرة، رأوا هذه فيها تكرار، إن الرواية جاءت عن فلان وجاءت عن فلان وجاءت عن واحد ثاني وثالث ورابع وخامس، كثرة الأسانيد الحديث نفسه قايش مكرر، لكن الحديث اللي هي بدون تكرارها عدد بسيط جدا، عدد محدود، لكن علماءنا حفظوا لنا كل شيء حتى نتأكد أن هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا الحديث المتواتر، هذا معناه يعني ورد عن عدد في كل طبقة الصحابة، عدد من التابعين، عدد من التابعي التابعين، حتى وصلنا، حتى سجل، هذا حديث قطعي الثبوت سموه، زي القرآن في الثبوتية بتاعته. وفي حديث رواها الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، يعني هذه يسموا فيها أحاديث أحاد وظنية الثبوت وهكذا. لكن برضو حتى اللي أحاد والله اللي عدد محدود، تأكدوا من أن الرواه كانوا فعلا العدالة والضبط والاتصال.

0: يعني كل واحد عن واحد عن واحد متصلين سمع منا قال حدثني قال سمعته وهكذا. وكذلك كل واحد منهم هو عبارة عن إنسان عدل يعني ما هوش صاحب معصية ها وضابط يعني ذاكرته كويسة. مرات الواحد مرات هنا نكون يقول لك هذا في آخر عمره بدأ يودر شوية فالحديث اللي وراهن في آخر عمره ما يخذوش منه أو يعتبروا فيه ضعف، بينما في البداية في تدقيق في الحديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نأخذ لازم في البداية لازم نتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر جاء عنه وثبت عنه حتى يسلم لنا الاتباع. أخيرا نحب نأكد على مسألة اللي هي أنه كيف نحن فعلا نجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قدوتنا نخلوه النبي صلى الله عليه وسلم. رأوا هذا يستدعي منا نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا من ملوش، وكل ما نقرأ حنجد شيء جديد. وذلك تو حتى الكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة المغازي في سيرة تلقاها تتعلق بالتربية كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربي الرسول صلى الله عليه وسلم في القائد كقائد جيش الرسول صلى الله عليه وسلم كسياسي تلقى سيرة المنهج الحركي للسيرة النبوية المنهج التربوي للسيرة النبوية فقه السيرة كتب كثيرة جدا. وذلك كل ما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حنجد شيء جديد. نقرأ في أحاديث اللي وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي المسانيد وفي الكتب اللي الحديث المختلفة نقرأ ونشوف كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم كيف شنو قال بيش نصحنا بيش أمرنا علش نهانا شنو الأشياء اللي هو كان يحبها صلى الله عليه وسلم والأشياء اللي كان يكرهها وهكذا. وبالتالي تتكون عندنا ثروة. الآن أبدأ نسأل نفسي السؤال الثاني، أنا وين من هذا الفعل اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتحكم في غضبه؟ متى كان يغضب؟ شين الأشياء اللي تغضب وشين الأشياء اللي ما تغضبش؟ كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم مثلا جي تكلم في حقه هو ما أدلش ولا يحرك في شيء، لكن إذا انتهكت حرمة من معارف الله لا يغضب شيء. حتى مهم جدا ان احنا نبدا نسال انفسنا الى اي مدى انا. وذلك لو حدثت لي حادثه نسال نفسي سؤال على طول نقول ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكاني شو يدير؟ حتى لو ما عنديش معلومه نعدي نبحث خاصه مع الذكاء الاصطناعي الان ادي اسال بس السؤال يجيك على طول الاجابه ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف الفلاني ونصف موقف اللي انا وقعت فيه ماذا لو هل انا اللي بندير حاجه تخيلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاعد معي هل اديها ولا ما اديهاش بس فقط لو كان نسال انفسنا هذه الاسئله ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني شي كان يدير وماذا لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراني هل اديها ولا ما اديهاش وشوف روحك شو بيصير فيك. لا شك ان حياتك كلها حتتغير حركتك كلها حتتغير سلوكك كله حيتغير. الآن نحن فقط اليوم تكلمنا على مسألة واحدة اللي هي قضية قيمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حول ما يتعلق ب لأن شفتوا القصة كانت تحدث عن ثلاثة الشيخ والرسول الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول تكلم عليه أن الشيخ مش موضوعنا لكن حنتكلم على يعني ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني تصور أنه قاعد قدامك شنو يدير. فإلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم.

أيام تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية، برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

ما الإرب وما الإرب؟ وكيف ننطق عاصمة موسيقى القرب؟ وما الأسطوانات وما الأساطين؟ أحدثكم عن العابث بلحيته، وعن سيناء وسيناء بين ورش والكسائي، وعمن تبغدد وعمن تدمشق، وعن عبد الوهاب وعبد الحليم اللذين لم تعجبهما كلمة في قصيدة إيليا أبو ماضي وتعبا معها. وأحدثكم عن مئة شيء آخر. مرحبا بكم. صوت الثاء يخرج من بين الأسنان العليا واللسان وهو مهموس، ويجده العرب اليوم ثقيلا فيجعله الكثيرون سينا أو تاء. نقل الصاحب في المحيط عن الخازرنجي، هو مبعوث في معنى مبعوث، كما يقال خبيث بمعنى خبيث. فيبدو أن مشكلة اللسان العربي مع التاء قديمة، غير أن أرياف بلاد الشام ومناطق الخليج تنطق الثاء قرآنية صحيحة. الأسطوانة مجسم هندسي، البرميل أسطواني. كانت أسطوانة الحاكي أي البيكب أي الفونوغراف لأول عهدها عندما اخترعت على هيئة أسطوانة كبرميل صغير، ثم غدت قرصا وظل اسمها أسطوانة. والأسطوانة عمود المسجد، وكان يقال للعلماء الذين يتخذون مجالسهم عند أعمدة المساجد عند أسطوانات المساجد الأساطين. من أين جاء اسم الفتاة هتون؟ الهتون السحابة الماطرة. واسم وائل، من أين جاء اسم وائل؟ وأل معناها لجأ، وألت إلى الله، فالله موئل كل حي وأنا وائل إليه سبحانه. أعنقت الناقة وأسرعت في مشيها، وأعنق الرجل أي رفع رأسه مبديا عنقه مفتخرا. يقول

أهل الشام أريدك يا ابني أن ترفع رأسي، ويقول أهل مصر أريدك أن تطيل لي رقبتي. أقطعه أرضا، أي منحه قطعة أرض بشروط، والنظام الإقطاعي يقوم على إقطاع الحاكم الأمير أرضا يجبي ضرائبها ويتقاسمها مع الأمير الكبير. وبعض الدول المتخلفة في هذه الأيام تقطع الشركات الأجنبية الأراضي وحقوق الصيد وحقوق التنقيب عن النفط وتقتسم معها الغلة. كان الحريري صاحب المقامات يكثر من العبث بلحيته في مجلس الأمير، والأمير ينهاه فيمتثل. وأجاب الحريري يوما إجابة حسنة، فقال له الأمير: تستحق جائزة فاحتكم. قال الحريري: أقطعني لحيتي، أي اجعلها لي إقطاعا أعبث بها كما أشاء. أقلعت الطائرة، طارت، وكذا السفينة، ليس طارت وإنما أبحرت وأقلعت، أليق بالسفينة منها بالطائرة، لأن القلع هو الشراع. الابتذال، هذه جاءت من البذل، أي الإعطاء، من بذل المرء وقاره في سبيل جلب الأنظار أو جلب المنفعة. يبتذل الموظف نفسه على رئيسه، ويبتذل المذيع بأن يلعب دور المناضل وهو قاعد في الاستوديو. أجلى السكان عن بيوتهم، أخرجهم، ولا نقول أخلاهم، أخلى البيوت وأجلى السكان. أجهش بالبكاء، أي بدأ يتهيأ له، فإن بكى واسترسل قلنا انخرط في البكاء. احتضر حضره الموت، ولا نقول احتضر، لا أحد يموت طائعا، هو احتضر، طلب إلى الموت. أخذ الشيء عنوة، أي قهرا وبالقوة. إدنبرة عاصمة اسكتلندا تنطق بكسر الهمزة وبفتحة خفيفة على الباء، هكذا يلفظها أهلها، وهم مثلنا يجعلون النون ميما في هذه المواضع. إدنبرة. المخترع توماس إديسون، توماس بالتاء وإديسون بكسر الهمزة. الإرب هو العضو، أقسم لا يقطعنه إربا إربا، أي عضوا عضوا، أما الجمع فهو إرب. اضطردت القاعدة، أي خلت من الشذوذ، فهي قاعدة مضطردة. اضطرد ليس فيها ضاد، فهي من طرد، واضطرب فيها ضاد لأنها من ضرب. الإعلام مهنة جعلها بعضهم ذات ثلاث وظائف: الإخبار والتثقيف والترفيه، فلئن كان أدنى ما يقف عليه الكرسي ثلاث قوائم، فإن الإعلام إذا فقد أيا من هذه الثلاث سقط. فإذا كان الإعلام ترفيهيا خالصا فليس بإعلام، وإن كان ثقافة محضة فهو شيء آخر، قل كتابا، وإن كان أخبارا لا تهمنا ولا تمتعنا فهذا سجل جامد من الوقائع. الإشراق، الإشراق هو عرض الخبر بما يؤدي إلى فهم حسن وسريع، هو من ركائز المضمون لا الشكل وحده، لأن الإشراق باب الفهم. يحصل الإشراق بالصياغة الواضحة وملاكها العربية المتينة والابتعاد عن التقعر والقصد في استعمال المجاز، هذا مع نبذ الحشو والثرثرة، وكذلك التفطن إلى مواطن اللبس. ثم هناك الصورة، ويجب أن تكون معبرة وقوية، فمونتاج الصور في التلفزة يمكن أن يجعل التقرير ركاما أو بناء جميلا. وهناك التسلسل الزمني، سياقة الأحداث بتسلسل قصصي، وتوفير المعلومات التي يدخلها الصحفي ضمن التقرير، ضمن هذا الهيكل، بحيث لا تكون ناتئة.

الاعتقال الذي تفرضه إسرائيل على عشرات الفلسطينيين دون إصدار حكم صريح بالسجن ودون التصريح بالتهمة تسميه الاعتقال الإداري، وقد درجت التسمية حتى لقد أصبحت مقبولة في وسائل الإعلام العربية، لكن الاسم الذي يصف الحقيقة هو الاعتقال التعسفي. كثيرا ما يتهم الساسة الإعلام باجتزاء كلامهم، وكثيرا ما يجتزئ الإعلام كلام الساسة الطويل، غير أن المتلقي شديد الحساسية ويدرك الفارق بين الاجتزاء باحترافية صحفية والاجتزاء بسوء نية. الإحاطة ركيزة من إعلامي الخبري، لئن ساغ في الموجز إيراد الخبر في سطر أو سطرين فإنه مع ذلك يجب أن يحتوي على العناصر التي تشفي صدر المتلقي، وقد صور الأكاديميون هذه العناصر في صورة إجابات عن ستة أسئلة: ماذا ولماذا ومتى ومن وأين وكيف. وفي النشرة بعد الموجز مجال للتفصيل في الإذاعة والتلفزة. الأمر طبعا مختلف في الجريدة والموقع الإلكتروني. المشاهدون يهربون في الإذاعة والتلفزة، لذا نضطر إلى إيراد الموضوع المهم على دفعات في الموجز في الخبر، ثم نستعرض أخبارا أخرى بعيدة، ثم نعود إلى الحدث المهم الكبير في مقابلة أو في تقرير جرافيكي أو تقرير مصور. هدف هذا التفتيت للموضوع الواحد ألا ينصرف عن الإذاعة أو التلفزيون من ليسوا مهتمين كثيرا بالخبر الكبير. أما في الصحيفة والإنترنت واليوتيوب فيمكن إيراد الخبر الكبير بكل تفاصيله في قطعة واحدة، فمن أراد أن يقفز قفز. تسمع محمد عبد الوهاب في الجندول يغني: ذهبي الشعر شرقي السمات، مرح الأعطاف حلو اللفتات، كلما قلت له خذ قال هاتي. يكررها ويعيدها ذهبي الشعر، ولها قصة. قرأ الموسيقار المعروف أبيات علي محمود طه في الجريدة وطفق يلحنها حتى استقامت له أغنية رائعة، ورأى من اللياقة أن يهاتف الشاعر وأن يبشره. قال له الشاعر: حسنا، هذه بكذا وكذا من الجنيهات، وسقط في يد عبد الوهاب. لقد لحنها ذلك اللحن البديع، وعطس عبد الوهاب الجنيهات العزيزة على قلبه وغنى الأغنية، وكل ما صنعه أن أنزل الفتحة من كرسيها وجعلها كسرة، فبدل أن يقول ذهبي الشعر واصفا ذلك الفتى الإيطالي قال ذهبي الشعر. ولهذه الأغنية الجندول قصة مع كلمة أخرى كان عبد الوهاب يسجلها في الاستوديو وبحضور طه حسين، وعندما جاء البيت غير يوم لم يعد يذكر غيره، يوم أن قابلته أول مرة، كان عبد الوهاب فيما يبدو يخلط بين عامي وفصيح، أراد الفرار من العامية ففتح تاء قابلته، قال قابلته وحقها الضم، فرفع طه حسين ذراعه، فانتبه محمد عبد الوهاب وأعاد المقطع مصححا. وفي التسجيل

غنى عبد الوهاب قطعة من قصيدة إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. واستثقلها عبد الوهاب، استثقل قدامي فجعلها أمامي فكسر الوزن. وبعد سنوات كثيرة غناها عبد الحليم حافظ واستثقل قدامي أيضا، وهي فصيحة، فنال استشارة أفضل فجعلها: ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت فسلم له الوزن. كان محمد عبد الوهاب ظريفا حقا، سمعته في لقاء متلفز مع ليلى رستم سجلته في لبنان، قالت له: هنا في لبنان مطعم سمك لا يسمع زبائنه سوى أغانيك، الناس لا يذهبون ليأكلوا السمك. وبسرعة قال لها عبد الوهاب: بل ليأكلوا محمد عبد الوهاب. بقي عندنا الهميان والجزدان والنقر والحفر والتقوير والتحريفيون والأدلجة، اللغة العالية. تارة هنا وتارة هناك، مرة هنا ومرة هناك، ونقول أيضا تارة هنا وطورا هناك، المعنى واحد. سخص، ووردت سعتها أيضا. شتان القول والعمل، أو شتان بين القول والعمل، كل ذلك صحيح. شلت يده، أي أصيبت بالشلل، هذه الصيغة القديمة، قالوا شلت يده على البناء المجهول، والعضو أشل أي مشلول، واليد شلاء. صحراء سيناء بفتح السين، وقرأ أبو عمرو بن العلاء الآية: وشجرة تخرج من طور سيناء، بالكسر، واعتبر بطور سينين. وقرأها ورش أيضا بالكسر، وقرأ الكسائي بالفتح سيناء، وقال صاحب الصحاح: إن الفتح أجود لأنه على أبنية العربية. وهي كذا بقراءة حفص المشهورة. كان قد صرح وكان صرح، صحيحتان. كدت أقبل العرض وكدت أن أقبل العرض، صحيحتان. ناط المدير بمحمود المهمة، نيطت المهمة بمحمود، هذه قديمة، أي عهد إليه بالمهمة. نقول في أيامنا: أناط المدير به المهمة وأنيطت به المهمة. نحن نقدر جهودك الطيبة، وغلب في هذا المعنى تشديدها: نحن نقدر جهودك الطيبة. هذا صحيح وهذا صحيح. وهذه المشكلة تزيد الطين بلة، والبلة النداوة، وثمة من قال بلة بفتح اللام. يتجنب الحصيف أو يجتنب الوقوع في أيدي المحتالين. الفقرة والجمع فقرات، الواحدة من عظام العمود الفقري، وهي أيضا الجزء من المقال. وجاء في المعاجم أيضا فقرة وفقرة وفقار وفقار وفقاري وفقري وفقر وفقرات، قل ما تشاء. سماه صحيحة وأسماه صحيحة، الأبله والأهبل، سليم دواعي الصدر أي الذي فيه غفلة. وقال صاحب التاج هذا الزبيدي: الهبل فقد العقل والتمييز. اتفاق واتفاقية ومعاهدة، قولوا لي الفرق بينها. ستجد ألف خبير قانوني يجعلون بين هذه الكلمات فروقا، وستجد قول كل خبير مختلفا عن قول صاحبه. أجاب عن السؤال أم أجاب على السؤال؟ كلتاهما صحيحة. المحفظة كيس النقود، وهو الهميان وهو الجزدان. نقول: هبط مستوى الطلبة هذا العام، أكثر ما يقولون ذلك. وقالوا بدل مستوى سوية، المقابلة اللقاء الإعلامي، وأيضا

المباراة الرياضية. الفارق بينهما أن المقابلة الرياضية تنافس على من سيغلب، ولكن المقابلة الإعلامية ليس فيها تنافس بين الإعلامي والضيف على من سيتكلم أكثر، بل هي سعي حثيث من الإعلامي للحصول على أكبر قدر من المعلومات والمواقف في أقصر وقت ممكن. بعض المذيعين يظن نفسه في مباراة مع الضيف، المقرض مقص الأظفار، وقالوا القراطة، المقور المحفور من وسطه، وتقوير الخضر بالمقورة حفرها، وقال بعضهم ينقر بالمنقرة، وقال آخرون في الشام يحفر بالحفارة. الملاءة غطاء السرير وهي الشرشف، والملاية ملحفة المرأة، والملاية اللف متران في 4 أمتار من القماش، كفيلة بستر هرم خوفو، لكنها كانت تغوي أجدادنا. المنشط المذيع والنازلة، والجمع نوازل، المصيبة، والنازلة في تونس الدعوة القضائية، النهج في تونس الشارع الضيق، والنهج مصطلح تستعمله أحزاب المعارضة لوصف سياسات النظام، النهج التفريطي والاستسلامي والاستهلاكي إلى آخر ما هنالك. الوزغة سام أبرص، تلك السحلية البيضاء، وسماها بعضهم أبو بريص. اليرقان مرض يصيب المرأة باصفرار، وقالوا الريقان. أنبوب الغاز أو جرة الغاز أو برميل الغاز أو أسطوانة الغاز أو قنينة الغاز، لم نتفق على اسم لهذا الشيء. كانت مدينة أنطاكية كرسي علم وأدب، وفي زمننا ينطقونها أنطاكيا، وتقع حاليا في تركيا، وما زال أبناؤها رغم حملة تتريك دامت عقودا يعرفون العربية، كأن اللغة لا تزول عن اللسان بسهولة. بهار وبهارات، ما يضاف إلى الطعام من توابل، والبهار أيضا تابل بعينه، يسميه بعض الهنود كبابة، ويميزه البعض باسم البهار الحلو، وهو حب كالفلفل لكنه بني اللون وليس بحريف. تبغدد أي صار مرفها بعد فقر، كمن عاد من بغداد عاصمة الخلافة إلى بلدته الصغيرة بحال حسنة. وقالوا تبغدد علينا أي ترفع عنا. وقال شاعر الأردن عرار وقد عاد من دمشق إلى بلدته إربد في منطقة حوران، قالوا تدمشق قولوا ما يزال على علاته إربدي اللون حوراني. من المنقول الذي لا نتهمه بقلة الفصاحة تعبير الحرس القديم، وهو تعبير سياسي يعني المحافظين ومعارضي التغيير ضمن نظام سياسي أو منظمة أو حزب. نقول أخذ سيارة طلبا أو سيارة طلب، أي سيارة تسير بحسب طلبه، وهي التاكسي. التاكسي عالمية ومتمكنة ومفهومة في كل مكان، وكتبوها بالمغرب الأقصى بالطاء. ونقول ركب السيرفيس أو سيارة الأجرة، وهي سيارة تنقله مع غيره وتسير في خط لا تبرحه. التحريفيون هم بعض أفراد الجيل الثاني من المنظرين لفكر أو أيديولوجية، يدخلون تعديلات على ما وضعه المؤسسون لمواكبة العصر، ويأتي بعض آخر فيتهمهم بتحريف المبادئ. وفي أدبيات الفكر الماركسي يوصم كارل كاوتسكي بالتحريفي، وتترجم أحيانا بالمرتد. وبدأ المفكرون الإسلاميون يستعملون كلمة التحريفي لوصم من يأتي ببدعة فكرية كائنة هذه البدعة ما تكون. المكياج والميك أب زينة المرأة، اشتقوا منها تمكيجت، لو قالوا تزينت. أدلجة
صبغ بأيديولوجية معينة. كل شيء في هذه المؤسسة أصبح مؤدلجاً بأيديولوجية الحزب الحاكم. الأدلجة سعي جماعة ذات فكر معين إلى تسييد فكرها في منحى من مناحي الحياة. والشخص المؤدلج المتشبع بفكر حزبي أو تنظيمي معين، يصدق هذا على الفكر الشيوعي بألوانه وعلى الفكر السلفي بألوانه. نعود من حيث أتينا. المحقن هو الذي تصب فيه الزيت بالزجاجة، تصب به الزيت في زجاجتك، وإن عدمته فعليك بورقة حتى لو كان زيتا. ليكن خيالك واسعا، بعضهم يتحير في هذا كثيرا، هذا عن القمع، فأما المقمعة فهي الهراوة. هذه حقيقية بالمناسبة، ليست لعبة. من أتى بها وكيف لا تسألوني. النظام القمعي في كل بلد يستعمل هذا ويستعمل غيره، ولا نستعمل القمعة ولا المقمعة مع الصحن. الصحن يستعمله بعض المعلقين عندما يقولون علي أن أتخلص من هذه حتى لا تثبت صورتي في الأذهان وأنا أحملها. الصحن يستعمله المعلقون عندما يقولون وزير الخارجية في تصريح هذا يغمس خارج الصحن، أي أنه في واد والأحداث في واد. ألهمتم السداد. السلام عليكم.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد، بعد أن انتهينا من قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. كان في السابق يتحدث عن المشركين وعن حالهم مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهم وبين الذين اتبعوا البينة أو كانوا على بينة من ربهم، ثم تحدث عن جزاء هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة حينما قال مثل الجنة التي وعد المتقون كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم، ثم قال ومنهم من يستمع إليك. ما مناسبة الحديث عن هذا الفريق من يستمع إليك، ومن الذي يقصد به؟ هل مقصود شخص معين، طائفة معينة؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الجولة كما تفضلت في مقدمتك ما شاء الله، بعدما تحدث عن الفريقين باختصار، عن صفات الفريقين، فريق الذي هو على بينة من أمره بالإيمان والعمل الصالح، وفريق الذي زين له سوء عمله، واتبعوا أهواءهم، ووصف جزاء الفريقين في الجنة، أخذنا في مشهد قرآني رباني لعلك تذكر في الحلقة الماضية. هنا عاد الكلام إلى فريق الكافرين، لكن الواو هنا ماذا تفيد؟ ومنهم من يستمع إليك. هذه الواو ليست للتفريع، الواو لا تفيد التفريع أبدا في اللغة العربية.
0: الفاء
1: إذن تعني لنا أن هناك فريقا آخر مسكوت عنه، كأنه يقول بعد ذلك التشويق العجيب الذي سمعناه في وصف الجنة لها أنهار من كذا من كذا ومن كذا، فمنهم من يسمع الكلام ويأتمر بأمرك ويشتاق إلى هذه الجنة، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا. يعني وجه الربط لم بمجرد ما قرأنا الواو يعني لدينا أن الفريق المتفرع مطوي،
0: يعني ثمة مطوية قبل. ومنهم من يستمع،
1: ومنهم، وإلا أنت تقول ومنهم جيد ومنهم الآخر منهم. أنت أصلا لما تقول طلاب الجامعة مجتهدون أو طلاب الجامعة أصناف،
0: فمنهم الناجح،
1: لا ما تقول يعني تقول منهم كذا ممتاز، الأولى تفرحها، قل فمنهم كذا، هنا يحسن العطف، ومنهم المجتهدون ومنهم المتكاسلون.
0: لكن إذا قلت ومنهم المجتهدون معناها في شيء طويته،
1: في شيء طويته. دائما التفريع يكون مباشر بعد الوصف العجيب العظيم الذي جاء في وصف أهل الإيمان والجزاء الذي أعده الله لهم، ووصف الكافرين المشركين الذين يخلدون في النار وسقوا ماء حميما، يتفرع عن ذلك فمن الناس من يستمع إلى كلامك ويؤمن ويصدق، وهم الصحابة رضوان الله عليهم والمؤمنون، ومنهم من يستمع إليك في مجلسك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا. هنا انتقل الحديث، بعدما كان يتحدث عن الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله، انتقل يتحدث عن المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك قال ابن عباس وعدد من المفسرين يعني المنافقين. من كان هل الكافرون كانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الكافرون أبو جهل أبو لهب، لا. أما المنافقون كانوا يندسون، ونحن الآن في الفترة المدنية.
0: نعم.
1: كانوا يندسون عبد الله بن أبي بن سلول ومن شاكله، يعني المنافقين يستمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعرض بهم. ما معنى يعرض؟ يلمح ويذكرهم بصفاتهم، فهم كانوا ينزعجون، فإذا خرجوا من مجلسه، فإذا خرجوا من خطبة الجمعة يقول بعضهم لبعض وإلى الصحابة، قالوا للذين أوتوا العلم، للصحابة رضوان الله عليهم، ماذا قال آنفة؟ استهزاء واستخفافا ومكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين المعنيون هم المنافقون. جيد،
0: يعني في سؤالهم حينما يسألون ماذا قال آنفا،
1: نعم،
0: لا يفيد بأنهم كانوا في الجلسة حضورا بأجسادهم وعقولهم منصرفة في أمور أخرى، فبالتالي هم يسألون ماذا قال آنفا حتى يتعلموا حتى يستفيدوا حتى، وإنما
1: قالوها
0: استخفافا واستهزاء
1: وتهاونا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه
0: وتهكما.
1: نعم، وتهكما وتهاونا. ماذا قال آنفا؟ هذا المقصود. نأتي الآن إلى نفتت الكلام ونحلل. ومنهم من يستمع بدعا بالإفراد،
0: لكن الإفراد هنا يحتمل الجمع،
1: يحتمل
0: على اعتبار من مثل ما ذكرت،
1: نعم،
0: من تفيد الجمع.
1: الجمع. ومنهم من يستمع إلى الدليل حتى إذا خرجوا،
0: فهذه ممكن يكون فيها عدول وممكن يكون فيها على الأصل.
1: نعم، لكن قصدي في البداية لم يقل ومنهم من يستمعون إليك، موجودة في آية أخرى ومنهم من يستمعون.
0: لكن العرب إليك. العرب تقول هذا
1: تبدأ كلام. بالإفراد وتنتهي بالجمع. جميل. ومنهم من يستمع إليك من المنافقين،

0: ومنهم من يسمع إليك. ماذا؟
1: يستمع.
0: يتظاهرون بالاستماع.
1: والزيادة في المبنى زيادة في المعنى.
0: بارك الله فيك. استمع لي واستمع إلى. العرب تقول استمعت إليك واستمعت لك. واضح؟ بمعنى أصغيت واهتممت بما تقول. هي متقاربة، لكن أنا الذي أقصد أكثر أستاذ محمد لم يقل ومنهم من يسمع، من يستمع، والافتعال فيه مبالغة وشدة. إذن كانوا يتظاهرون أمام الناس أنهم يستمعون، ولكن قلوبهم هواء وأفئدتهم هواء، ولكن عقولهم بعيدة. ولذلك قال حتى إذا خرجوا، أي حتى إذا انصرفوا. حتى هنا كما قلنا
1: للغاية،
0: للغاية ابتدائية استئنافية للغاية، تفيد الغاية. حتى إذا إلى أن يخرجوا ويغادروا مجلسك، قالوا جماعتهم للذين أوتوا العلم، بما وصف الله جل جلاله الصحابة
1: أوتوا العلم
0: بأنهم أوتوا العلم. انظر إلى هذه الفكرة. وقال ابن عباس أنا من الذين سئلوا، ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وقيل عبد الله بن مسعود، وكانوا يسألون، والصحابة رضوان الله كلهم عدول. إياكم كما يقول لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد كذا وكذا لن يبلغ مد أحدهم أو نصيفه أو كما ورد في الحديث. الصحابة كلهم عدول، بعضهم مكثر من الرواية، أبو هريرة رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، فلان فلان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس إلى غير ذلك، وبعضهم مقل. ولكن كان المنافقون يسألون أولي العلم ماذا قال آنفة. السؤال تهكمي استهزائي بالدرجة الأولى. كلمة آنفة كما تعرف
1: سابقة،
0: سابقة، بارك الله. أولا قبل قليل ماذا قال الساعة؟ ماذا كان يعني؟ كأنهم لا يفقهون لغة العرب. هؤلاء في المدينة المنورة من أعرق القبائل التي تتقن اللغة العربية، لكنهم لا يفقهون. جعل الله بينهم وبين القرآن سدا، فلا يفقهون كلام الله ولا يفقهون سنة رسول الله. حتى إذا خرجوا وانصرفوا قالوا ماذا قال الساعة آنفا، أي الساعة. أبو علي الفارسي وغيره من اللغويين وقفوا قالوا آنفا اسم فاعل من أنفة، أنفة أصلها من استأنف، أنفة غير مستعملة في اللغة العربية. يقولون أنف البرد بدايته أوله، أنف المطر، أنف الإنسان، أنف الجمل بمعنى أوله. ماذا قال قبل قليل مبتدئا حين كان يتكلم؟
1: هي ليست من الأنفة؟
0: لا، ليست من الأنف، مأخوذة من الأنف، يعني فيها حمية وفيها عصبية. والآن أنف كل شيء أوله. ماذا قال مبتدئا؟ والله إحنا لم نستوعب ما قال. سؤال فيه تهكم واستهزاء واستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتضحت سادة؟ حتى إن دقيقة أقول لك الزمخشري يعربها، عنده خرجات، إحنا نقول عنده لفتات. قال ظرف. قال لماذا ظرف؟ قال ماذا قال الساعة؟ عوضها بالساعة. الإمام أبو حيان الغرناطي صاحب النحو والبحر المحيط قال لا، ماذا قال حال كونه مبتدئا؟
1: حال
0: وهو الأولى، وهو الأولى، بارك الله فيك.
1: طيب قال أولئك الذين طبع الله،
0: نعم،
1: طبع الله على قلوبهم، نعم، واتبعوا أهواءهم.
0: نعم. حين بدأوا بالاستهزاء، تخيل إنسان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفقه، ويتهكم بأعظم إنسان في الدنيا، يحمل له رسالة الله، هذا إنسان فيه خير؟ يعني وعندما يخرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض أن يؤمن ويحسن إيمانه، يقول ماذا قال آنفة؟ ما الذي كان يعنيه؟ مستهزئا متهكما. هذا إنسان بالغ الغاية في الكفر. ماذا قال عنه؟ أولئك الموصوفون بالكلام السابق طبع الله على قلوبهم. والطبع كما تعرف سيد محمد
1: الختم
0: بينهما عموم وخصوص. الطبع أقوى وأعم، والختم أخص. الطابع والخاتم نفس الكلام، إلا أن الطابع أعم كما يقول العلماء. طبع، ما معنى طبع؟ أي جعل على قلوبهم غشاوة وأغلفة بحيث لا يدخلها النور، لا نور الوحي ولا نور كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يا رب؟ كانوا يستهزئون. والله لو أتوا وقلوبهم مقبلة لشرح الله صدورهم للإيمان. فجزاء مكرهم واستهزائهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقلب كما تعرف القلب هنا في مثل هذه الآيات هو العقل،
1: هكذا
0: هو القوة المدركة باختصار، حتى بعض يقول لك العقل موجود في المخ،
1: ليس
0: في
1: ليس العضو، يعني ليس مقصود في عضو القلب.
0: القلب هنا هو القوة المدركة الفاهمة العاقلة التي تفقه والتي تفهم، لذلك يقول لهم قلوب لا يفقهون بها. وعندما يوجه الله القرآن يقول لمن كان له قلب
1: أو ألقى السمع وشيء،
0: لمن كان له قلب، لمن كان له فهم وعقل وتمييز بين الحق والباطل. وهنا قال جل جلاله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فقد أوضح شيئا أستاذ محمد، النفاق هنا نفاق
1: عقدي
0: قولا واحدا، الدليل على أنهم معطوفون على الذين كفروا وصدوا، ليس النفاق هنا عمليا حتى لا يفهم المشاهدون الكرام. النفاق العملي من منا يسلم منه؟ أحيانا تعد إنسانا وقد تخلف أو تخاصم إنسانا فتصدر منك كلمات، هذا نفاق عملي خصلة من خصلات النفاق، لا يهم هذا الكلام، واحد يتوب منها. أما هذا نفاق عقدي، ما معناه؟ يضمر الكفر ويقول لا إله إلا الله فقط للمكر بالمسلمين، فهذا هو المقصود هنا برضه.
1: طيب، هو قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ما قال فاتبعوا أهواءهم، قال واتبعوا أهواءهم.
0: بارك الله.
1: لو قال فاتبعوا أهواءهم ربما كان المتسبب في اتباع أهواءهم الطبع.
0: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، استهديت 100%.
1: لكن قال واتبعوا،
0: وكان شأنهم أن يتبعوا أهواءهم فطبع الله على قلوبهم. لو قال فكانت مجرد، هو أصلا ما الطبع على قلوبهم نتيجة، نتيجة لمكرهم وكفرهم وصدهم واستهزائهم بكلام الله ورسوله، النتيجة الطبع. قال وكانوا قد اتبعوا أهواءهم. وانظروا هنا أستاذ محمد، اتبعوا ماذا قلنا؟ اجتهدوا
1: في الاتباع،
0: اتباع الهوى. الشريعة تعبر عن الهوى بشيء، إما الحق والشريعة إما الهوى، اذكر لي في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة
1: من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين
0: لا يعلمون. لا يوجد طريقان، إما الشريعة المستقيمة والعقيدة السليمة إما الهوى.
1: من كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
0: إذن وصف الكافرين الصادين عن سبيل الله بصفة واتبعوا أهواءهم، ووصف المنافقين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نفاقهم عقديا، وصفهم بأنهم أيضا اتبعوا أهواءهم. إذن هم متساوون أم لا؟ متساوون. هذا الذي يشار إليه من خلال توحيد الصفتين. هؤلاء المنافقون هم الذين قال عنهم الله جل جلاله في سورة ذكرني النساء، إن المنافقين
1: في الدرك الأسفل من النار،
0: في الدرك الأسفل، وفي قراءة في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. هم الذين قال الله عنهم إن المنافقين يخادعون الله
1: وهو خادعهم.
0: هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم، وجاء الحديث عنهم مع الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله لتساويهم في العمل والإجرام وتساويهم في الجزاء والعياذ بالله.
1: سأقول شيئا وصحح لي إن أخطأت.
0: ما شاء الله، أنت أصبحت لديك الملك.
1: لا أسألك الله خير الله. منكم نستفيد.
0: الحمد لله.
1: نحن قلنا في الواو ومنهم من يستمع إليك، هذه طوت شيئا قبلها.
0: صحيح.
1: هل ينطبق هذا الكلام على والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم؟
0: ينطبق، لأن الآن بارك الله فيك لما تكلم عن ومنهم من يستمع، عفوا، ومنهم من يستمع حتى إذا خرجوا، خلاص هذا الفريق ربطه والذين اهتدوا،
1: يعني والذين اهتدوا زادهم هدى، فيها فالذين لم يهتدوا
0: وهم المتحدث عنهم الآن،
1: الذين قال طبع الله على قلوبهم
0: فلم يهتدوا، أما والذين اهتدوا زادهم هدى وآتوا. أصلا هذه الكلمة لديها ما يعطف عليه.
1: نعم صحيح.
0: نحن متى قدرنا حين يصعب عليك أن تعطف، كيف تعطف؟ لابد من تفريق. هنا موجود أستاذ محمد،
1: واضح،
0: وهو
1: واضح.
0: فريق المنافقين نفاقا عقديا ذكرهم،
1: الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
0: إذن
1: والذين، الفريق الثاني،
0: والذين يقابلونهم من هم؟ لم يقل والذين آمنوا، قال والذين اهتدوا، أي أن الذي الفريق الأول ماذا فعل؟ طمس الله بصيرتهم، وهم اجتهدوا، هم أستاذ محمد اجتهدوا في الضلال واجتهدوا في الاستهزاء بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبع الله على قلوبهم. الفريق الثاني اهتدوا، أنا كلمة اهتدوا أركز عليها، لماذا؟ أي بذلوا الجهد.

0: بالتالي يجد الطريق.
1: طيب هذه هل يستفاد منها كذلك
2: نعم.
1: عدم الوقوع في اللبس في الفهم بأن الذين ضلوا كانوا بسبب طبع الله على قلوبهم، لكنك ذكرت قلت هم الذين ضلوا فطبع الله على قلوبهم
2: نعم.
1: وطبع القلب جاء نتيجة على اتباعهم هواهم
2: نعم.
1: أما هنا في الذين آمنوا قال هم اهتدوا
0: بذلوا
1: جهدا في الاهتداء فزادهم هدى.
0: إذن الله جل جلاله عادل جل جلاله، يكرم المؤمنين ويدخلهم الجنة بمحض الفضل، هذا يكرره أهل السنة، ويدخل أهل النار النار بمحض العدل. بالعكس، الذين اجتهدوا في الباطل كما رأينا ماذا فعل لهم؟ طبع الله على قلوبهم. الذين اهتدوا، ما معنى اهتدوا؟ حاولوا وقصدوا
1: واجتهدوا
0: هنا ماذا النتيجة؟ زادهم هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كل من بذل شيئا من الجهد في طريق الحق يمكن الله له. والهداية كما تعرف نور يقذفه الله في قلب المؤمنين، اهتدوا. فالافتعال هنا فيه بذل الجهد، لكن في البداية والنهاية الله يقذف الهداية في القلوب، لكن أنت عليك أن تتبع الطريق وأن تجتهد في البحث حتى تصل إلى المطلوب.
1: طيب قال زادهم هدى،
0: كلاهما الهدى هو المصدر الأول، هداه هدى هداية. أحيانا في اللغة العربية نقول قرأت قراءة قرآنا غفر مغفرة غفرانا خسر خسرا خسارا خسرانا، المصادر تتعدد
1: نعم.
0: ولها معاني دقيقة، لكن هنا زادهم هدى في طريقهم وبعدها من فضلكم معلش
1: وآتاهم تقواهم
0: أشرح لك الجميع ثم نقوم بمقارنة. إذن بذلوا جهدا في طريق الهداية، ماذا كانت النتيجة؟ أن زادهم هدى. من الذي زادهم هدى؟
1: الله سبحانه وتعالى،
0: هذا رقم واحد. والله ابن عطية المالكي صاحب المحرر الوجيز ومن أتى بعده
1: هداهم زادهم؟
0: لا لا، قال كلام المنافقين المستهزئين الذين قالوا ماذا قال آنفا، والذين اهتدوا زادهم كلام المنافقين إيمانا بما هم عليه واستبعادا للكافرين، يعني زادهم قول الكافرين المنافقين تمسكا بدينهم. وأنت متى ازداد العدد المسلمين في العالم وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما نشر أحدهم رسوما مسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة، كلما أنت أثرت شيئا ضد الإسلام سينتبه الناس إلى هذا الدين ويعودون إليه. فالذين اهتدوا زادهم نفاق المنافقين وكلامهم الذي يتعجب منه زادهم هداية، هذا معنى. لكن أقول المعنى وارد، وأنا
1: من قال بهذا؟
0: ابن عطية المالكي
1: نعم.
0: ذكر القولين، لكن أنا شخصيا بعد مقارنات أميل إلى الرأي الأول اللي تفضلت به أنت الأول.
1: زادهم الله.
0: لماذا؟ اقرأ لي آية أخرى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، في آية أخرى. إذن زيادة الهدى الحقيقية هي من الله. هنا ربما كان كلام المنافقين سببا، لكن الذي يزيد الهدى ويقذف الهدى في القلوب هو الله جل جلاله. علينا أن نفهمها بهذا المنطق القرآني،
1: وخاصة حينما نقول وأطلع،
0: لأن
1: لا يستقيم الكلام أن كلام المنافقين أتاهم تقوى.
0: بارك الله، ما شاء الله عليك. لا مانع أن يكون ذلك الكلام أثارهم فزادهم الله تقواهم الذي عرفوا به. أنت عرفت يعني، واضح؟ عرفوا لما أضاف الهم إلى التقوى كأنهم عرفوا بتلك المزية بتلك الخصيصة، فهذا تنويه بهم. مثل ما أنت تقول رأيت فلانا بشعره ونثره
1: أو بكرمه فهو معهود بالكرم.
0: أنت أضفت إليه فإذا هو معهود بالكرم. بارك الله. جيدا، السؤال مطلوب. آتاهم تقوى، التقوى شيء ذاتي؟
1: لا، مادي؟ معنوي.
0: بارك الله. معنوي نفسي، المفسرون يقول معنوي نفسي، التقوى حالة نفسية.
1: صحيح.
0: ألهمهم تقواهم، ألهمهم رشدهم، يسر لهم تقواهم، يسر لهم الأسباب فآتاهم إياها. عبر عن تيسير أسباب التقوى بالإيتاء، وهذه استعارة رائعة في القرآن الكريم، لأنه كأنه أعطاهم التقوى. أستاذ محمد، هي التقوى لا تعطى، واضح؟ ذلل لهم أسباب التقوى، يسر لهم أسباب العبادة. ماذا قال

0: صلى الله عليه وسلم لنا كان يعلمنا يقول يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت لا تستطيع أن تكون متقيا إلا إذا ذلل الله لك التقوى. آتاهم يسر لهم أنت تفضلت ألهمهم رشدهم، هذا هو المعنى. ففيه استعارة الإيتاء إلى التيسير.
1: طيب
0: بارك الله فيك.
1: يقول فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون، ينظرون من باب الانتظار،
0: بارك الله فيك،
1: فهل ينتظرون
0: ما شاء الله
1: إلا الساعة.
0: جيد، لكن أنا معلش حتى لا نفوت في الآية السابقة، الآية السابقة في شيء أيضا كنت أود أن أقوله للمشاهدين حتى انظر الآن إلى المقارنة. ماذا فعل المنافقون؟ دخلوا مسجد رسول الله، استهزأوا به، خرجوا وقالوا ماذا قال آنفة، هذا عملهم. النتيجة طبع الله على قلوبهم
1: واتبعوا أهواءهم،
0: واتبعوا أهواءهم. نأتي إلى المؤمنون، وصف عملهم، اهتدوا، هؤلاء استهزأوا، هؤلاء اهتدوا. النتيجة في الوسط، أولئك طبع الله على قلوبهم، هنا زادهم هدى
1: وآتاهم تقواهم.
0: ولما قال واتبعوا أهواءهم وصفهم وآتاهم تقواهم، انظر إلى المقارنة بين الفريقين، مقارنة دقيقة جدا،
1: مقابلة
0: مقارنة رائعة. عندما قال واتبعوا أهواءهم، لا، هؤلاء خلص اتبعوا طريق الحق وآتاهم تقواهم، ففيها مقابلة رائعة. جميل. نعود إلى سؤالك من فضلك.
1: فهل ينتظرون إلا الساعة؟
0: ما شاء الله. فهل أولا تفريعية على كل ما سبق، على كل ما سبق، لأن جملة والذين اهتدوا، والذين اهتدوا وزادهم تقوى، هي مقابلة لكن هي اعتراضية، لأن الكلام لو قرأناه من أول يستقيم. عندما قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم
1: واتبعوا أهواءهم،
0: واتبعوا أهواءهم، فهل ينتظرون إلا الساعة، هو يتكلم عنهم. أما تلك أتاها للمقابلة، أستاذ محمد، جملة اعتراضية للمقابلة. جيد، فهل ينتظرون إلا الساعة؟ أنت ما شاء الله أحسنت، ينظرون أم ينتظرون؟ أنا غلطة، أنا قلت ينتظرون مرتين،
1: قال ينظرون، هو
0: هل ينظرون؟
1: وأنا قلتها ينتظرون من باب يعني هداية المستمع، لأنه قال ينظرون وليس ينتظرون،
0: وأنا ذهبت معك وقلت ينتظرون، جزاك الله، هذا هو المعنى. والله البقاعي قال جيد، لماذا لم يقل فهل ينتظرون إلا الساعة؟ لو قال ينتظرون لطال الكلام. لا لا لا، الساعة أقرب، احذف التاء يتسق الكلام.
1: يا سبحان
0: الله. هذا واحد. اثنين، هل ينظرون إلا الساعة أنت؟
1: اسمح لي دكتور، يعني
0: تفضل.
1: أي لغة في الكون تستطيع أن تأتي بهذا المعنى؟
0: سبحان الله. نعم.
1: They are waiting. waiting خلاص، ينتظر، ينظر، غيره خلاص waiting.
0: بس
1: في غيرها في اللغة الإنجليزية.
0: لا، الطاقة الاستعمالية للغة العربية عجيبة. ولذلك قال فهل ينظرون، النظر هنا ليس ينظرون أبدا أو يسرون، هل ينتظرون، ولكن حذفت التاء تسريعا للكلام، القيامة واقفة.
1: بالفرنسي وأنت أعلم منا بالفرنسي ماذا يقولون؟
0: ils attendent.
1: ممكن إذا غيرنا ينظرون من ينتظرون تتغير؟
0: لا ما تتغير، لا لا، ينظرون لها معنى آخر، فعل آخر باللغة الفرنسية.
1: فشوف سبحان الله،
0: سبحان
1: كيف
0: الذي خلق،
1: يعني لذلك الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية وعاء لكلامه جل في علا، لأنها أقدر اللغات على أن
0: تتحمل،
1: تتحمل
0: هذه المعاني. سبحان من جعلها وعاء للقرآن، بارك الله فيه.
1: سبحان الله.
0: إذن فهل ينتظرون إلا الساعة؟ دعنا نفكك الكلمات أول، ثم معاني نريد أن نقف. الساعة ما هي بارك الله فيك؟
1: القيامة.
0: جيد، لماذا سماها الساعة؟ الساعة أولا علم بالغلبة.
1: نعم.
0: القيامة لأنها تقوم، والحاقة لأنها تحق، والطامة لأنها يعني تقيم العالم، والصاخة تصخ الآذان، والقارعة لها صفة. وسماها الساعة لأنها قليلة جدا، يوم القيامة شيء بسيط، قياسا للخلود الأبدي في الجنة أو في النار، يوم القيامة ولا شيء.
1: هكذا،
0: هذا هو المعنى. سحر. لسرعة تقضيها، إن الله سريع الحساب، 10 مليارات، 20 مليار يحاسبهم الله في لحظات، هل يعجزه شيء؟ لذلك يوم القيامة هو طويل علينا نحن، بيد الله ولا شيء. ساعة مع ذلك خلود في الجنة أو خلود في النار والعياذ بالله.
1: لا إله إلا الله.
0: فسماها ساعة لتقضيها ولاضمحلالها ولسرعتها، هذا واحد. لكن من الناحية اللغوية نقول علم بالغلبة،
1: هكذا
0: علم مرتجل، علم منقول، علم بالغلبة. ما معنى بالغلبة؟ غلبت على يوم القيامة. أما الساعة هي ساعة، أما ساعة 60 دقيقة، لكن غلبت. الكتاب، لما نقول الكتاب كل كتاب، وفي القرآن تلك آيات الكتاب القرآن، علم بالغلبة. لكن إذا جئت أنت في سياق آخر قل ناولني الكتاب، تقصد أي شيء آخر. هل ينظرون إلا الساعة؟ منع الأسلوب سيد محمد. هل إلا
1: استفهام مفرغ،
0: مفرغ. وإلا إذن نحن مع القصر والحصر،
1: القصر والحصر.
0: كأنه نعم. يقول ما ينظرون إلا الساعة. جيد، سؤال مطروح.
1: هل تفيد النفي هنا؟
0: هل تفيد النفي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
1: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: وما ينتظرون إلا الساعة، سؤال مطروح. هذا أسلوب تهكم عجيب. هل فعلا هم ينتظرون الساعة؟
1: أبدا، هم أكثر ما يهربون منه الساعة.
0: واضح الكلام؟
1: صحيح.
0: الله، هم ينتظرون الحياة، اللذات، الزواج، يشترون كل شيء. الله جل جلاله عبر عن كل ما ينتظرون بالعدم، لا شيء، كأنهم لا ينتظرون إلا قيام الساعة. هنا تهكم بهم، كأن جعلهم على شوق وفراغ الصبر ينتظرون قيام الساعة. لماذا؟ لأنها قربت، فقد جاء أشراطها. هذا المعنى الدقيق، فعبر عنهم كأنهم ينتظرون. أنت متى تنتظر أستاذ محمد؟ أنت يوميا تذهب وتأتي عادي،
1: تنتظر شيئا تشتاق إليه.
0: بارك الله فيك. لو أن ولدك أو والدك غاب عنك شهرين سنة تنتظره بشوق، أما لو ذهب إلى العمل وعاد الشوق يقل. فهنا صورهم القرآن كأنهم بشوق يتلهفون على الساعة تهكما بهم. كانوا يتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يتهكم بهم.
1: طيب كيف يستقيم أن نفهم هم ينتظرون الساعة؟ طبعا تهكما ينتظرون الساعة.
0: نعم.
1: والساعة تأتيهم بغتة.
0: بارك الله فيك، أنا معك. فهل
1: ما يأتي بغتة لا ينتظر؟
0: لا ينتظر. ما نقول لك تهكم بهم هذا الكلام، فهم هل ينظرون إلا الساعة أن تغتيهم بغتة؟ جيد، كأنه يقول ما بكم لا تؤمنون؟ ما الذي دهاكم عن الحق الواضح البين؟ هل تنتظرون إلا أن تأتيكم بغتة؟ ساعة تأتي بغتة، وبغتة معناها فجأة. وهنا بغتة مصدر على وزن فعل ولكنه حال. هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم حال كونها مباغتة مفاجئة؟ عبر بالمصدر يريد الحال، هذا عند جميع النحاة.
1: فقد جاء إشراطها،
0: سننتقل الآن. نقرأ، فهل ينظرون إلا الساعة؟ صح؟ فهل ينظرون إلا أن تأتيهم؟ ما رأيك؟
1: ممكن.
0: إذن نفس الكلام، إذن بدل. أنا عمدا فعلت معك ذلك. هل ينظرون إلا الساعة؟ ينتظرون. هل ينظرون إلا مجيئها؟ إذن بدل اشتمال من الساعة. كأنه يقول ما الساعة؟ يقول أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. لا يوجد وهم لا يشعرون،
1: لا، ما فيه.
0: جيد، فقد جاء،
1: فقد جاء أشراطها.
0: الفاء هذه كما رأينا مرارا الفاء الفصيحة تعطف على كلام محذوف. نعود فنقول هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم؟ اطمئنوا، فقد جاء أشراطها. إن كانوا فعلا ينتظرون فها هي قد جاء أشراطها، تقدر إما أسلوب شرط أو تقدر فعل أمر، فقد جاء أشراطها جواب عليه الفاء الفصيحة تعطف على كلام المقدم.
1: وقد للتحقيق،
0: بارك، قد جاء، جاء أم جاءت؟
1: فقد جاء.
0: لا، الأشراط
1: مؤنث،
0: جاءت علاماتها. لا، لقوتها ذكر الفعل. علماء قالوا لقوة الأشراط، والله لو قال جاءت لا هي يؤنثها يخففها، لا، جاء بقوة، فلذلك حذف تاء التأنيث ليبقى الفعل أقوى، لأن المذكر دائما أقوى من المؤنث. هذا قول واحد. هذه لو أتى بجاءت خلاص الفعل يتأنث ويختخف وطأته. جاء لم يقل أتى، جاء. المجيء أقوى من الإتيان، قلنا هذا مرارا. أشراطها جمع شرط،
1: شرط،
0: شرط بفتح الراء، شرط
1: العلامة،
0: علامة، أمارة، أشراط الساعة. بارك الله فيك. وهنا
1: ومنه الشريط، الشريط الذي يوضع على مكان معين حتى يعلمه، يعلم هذا.
0: نعم، فهو علامة.
1: نعم.
0: فقد جاء أشراطها. هذه الآية أستاذ محمد وأفتح قوسين يعني وقف عندها المفسرون والعلماء والمحدثون أنها هي الآية الوحيدة المباشرة في أسباب الساعة. جيد، سؤال مطروح، الساعة أتت؟
1: لا.
0: لا، قريبة أم ليست قريبة؟
1: بالقرآن يقول قريبة.
0: جميل، لا وبالواقع العلمي قريبة. كم مضى على مجيء الإسلام أستاذ محمد؟
1: 1442 سنة.
0: 1442 سنة، أين تظهر في ملايين السنين؟ إذا كان هم المشركون الكافرون أصحاب الفيزياء الفلكية يقولون الكرة الأرضية مرت عليها ملايين السنين، وهذا الكون في إنشائه ومجراته من المؤكد فيزيائيا يدل على أن ثمة آلاف بل ملايين السنين مرت، فأين يظهر 1400 سنة من الملايين التي مرت؟ فهنا العلم يؤكد قربها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني يقول أهل الفلك عمر الكون 13
0: مليار، الله أعلم،
1: 13.77 مليار.
0: جيد، هذا
1: العلماء الفلك يعني والفيزياء والكون.
0: نعم، هذا الفيزياء العامة النظرية يعني. طبعا من أين أتوا بهذا الكلام؟ بقياس بالأشعة بكذا، بالبعد بين المسافات بين الشموس بين النجوم. إذن عندما القرآن الكلام الحق المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال فلا أقسم بمواقع النجوم، أنا معلش نفتح الزاوية، أنا هذا ضروري، أنا شخصيا أقف نقول كيف جاءت أشراطها. فلا أقسم بمواقع النجوم حقيقة، ظلمات بعضها فوق بعض في باطن البحر، يعني إن يخرج أحدكم يده لا يكاد يراها، والسماء ذات البروج، وإنا لموسعون، كروية الأرض، دوران الأرض، كل ما في القرآن، الجنين في بطن أمي. إذا كان القرآن محقا في كل ذلك وهو الذي قال
1: اقتربت الساعة وانشق القمر،
0: وانشقاق القمر فقد جاء أشراطها، فعلينا أن نصدق بكل مفاهيم القرآن. وفعلا عندما نقص 1400 سنة مع الكون ولا شيء. أقرأ لك بعض أحاديث سيد محمد جئت بها خصيصا صراحة.
1: تفضل.
0: لأن فعلا إذا المسلم مطالب أن يؤمن بهذا بل أن يستيقن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه، أنس تعرف خادم الرسول،
1: أنس بن مالك،
0: كان يصحبه في بيته.
1: نعم.
0: يقول قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين المسافة اللي بين الوسطى والسبابة، حديث رواه البخاري. الإمام أحمد في حديث بريدة هذا الحديث وهو صحيح، يقول عن بريدة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة جميعا وإن كادت لتسبقني.
1: يا سبحانك،
0: وحديث صحيح هذا، إن كادت لتسبقني. لذلك في أحاديث صحيحة يقول أول علامات الساعة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم صحيح.
0: بما أنه بعث خلاص جاءت الساعة، آخر نبوة، آخر كتاب أنزل، آخر نبي أرسل، الأحاديث التي وردت بذلك عن أنس رضي الله عنه حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. اكتفيت ببعض الأحاديث، حق للمشاهدين علينا أن نقرأ بعض الأحاديث لأن فقد جاء أشراطها. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، العلم الشرعي، العلم موجود الآن فيزياء وكيمياء وكذا، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر، انظر إلى هذه العلامات الصغرى طبعا، ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون على 50 امرأة قيم واحد.
1: وهذا كله حاصل الآن،
0: كله حاصل، شرب الخمر، كثرة النساء، قلة الرجال، أعداد للإحصاءات. من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ دعني أقرأ لك شيئا آخر يعني عن حديث أبي هريرة، حديث عظيم، بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، سبعة، أو غنا مطغية، أو انظر إلى الترقي بارك الله فيك، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا ينسيك الله، أو غنا مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا يعني يفند عقلك، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
1: يا الله،
0: والعياذ بالله. حديث صحيح رواه الإمام الترمذي في باب الزهد، أحاديث كثيرة كلها تنبئ وتؤكد أن الساعة قريبة. وفعلا قياسا علامات، وقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. انظر الآن مسؤوليات كثيرة لا يقع فيها صاحبها، ولذلك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أحاديث أشراط الساعة كثيرة، ولكن لا يأتي واحد ويقول يا أخي نحن ما زال قرن فرضا، 100 سنة، ما زال 10 قرون، هذه لا شيء أمام عمر الكون. هذا واحد. ثانيا، أنا وأنت متى تقوم قيامتنا؟ إذا توفاك الله. أنت ماذا تريد؟ تنتظر 100 سنة؟ أنا أنتظر 20 30، كل واحد يعني السن المتوسط 60 70 80، 100، ماذا تنتظر؟ إذا مات أحدكم قامت قيامته، فقد جاءت أشراطها. ولذلك بارك الله فيك، هذه الآية في الحقيقة تحرك الإيمان.
1: بارك الله فيكم. يقول سبحانه وتعالى فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
0: نعم.
1: طيب كيف بغتة وكيف الأشراط؟
0: بارك الله فيك. البغتة بالنسبة للناس، هل ينتظرون فقط أن تفاجئهم؟ إن كانوا لا ينتظرونها، وإن كانوا ينتظرونها فأطمئنكم، اطمئنوا، فقد ظهرت علاماتها وهي قريبة منكم. بارك الله فيك.
1: يقول فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
0: هذا يتفرع عن الكلام يا سيدي الكريم، عندما أتت واقتربت واتضحت علاماتها، فحين تقع القيامة فأنى لهم الذكرى. فأنى كما تعرف
1: كيف،
0: كيف اسم استفهام يفيد معنيين، كيف ومن أين. يا مريم أنى لك هذا،
1: من أين لك هذا،
0: من أين لك هذا، وكيف لك هذا. يجوز بالوجهان. سؤال عن الكيفية اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم لذكراهم. أنى لهم ذكراهم، كأنه يقول ذكراهم كيف يكون. الآية فيها سؤال يحرك الوجدان، كيف يكون تذكرهم إذا قامت القيامة؟ إذا قامت القيامة هل يستطيعون أن يصلوا، أن يزكوا، أن يتوبوا؟ لا يستطيع. أنى لهم التذكر، لا، أنى لهم الذكرى، اسم مصدر أقوى في المبالغة من المصدر. واضح أستاذ محمد؟
1: واضح.
0: أنى لهم، لك إحنا طوينا كلمة، أنى لهم ذكراهم؟
1: لا، إذا جاءتهم.
0: هذه جملة اعتراضية. أنى لهم، افتح قوسين، إذا جاءتهم ذكراهم. هو المفروض أنى لهم ذكراهم
1: إذا جاءتهم القيامة يعني.
0: إيه طبعا، لأنه أنى لهم ذكراهم، اسمع لي أستاذ محمد، إذا جاءتهم. رب العالمين هو يقربها أكثر.
1: مش ممكن يكون الفاعل ذكراهم؟
0: إذا جاءتهم ذكر، هذا وجه لكنه مرجوح. العلماء والمعربون يقول أن لهم ذكراهم، كيف يكون تذكرهم إذا جاءتهم
1: الساعة.
0: لكن هو لم يقل إذا، هو دخلها في الوسط. لماذا؟ تقريبا لها. أن لهم إذا جاءتهم، هي قريبة جدا ذكراهم. انظر إلى هذه التقنيات في وضع جملة اعتراضية داخل كلام.
1: جميل جميل،
0: والله شيء عجيب، شيء عجيب.
1: سبحان الله. يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
0: انظر إلى الربط، أنا فوجئت بالربط في الفاء في هذه السورة. فاعلم، خطاب لمن الآن؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: جاي. قبل قليل كان مع من؟ قبل قليل
1: المشركين.
0: مع المشركين، كأنه يقول إذا علمت سعادة المؤمنين وإذا علمت شقاوة الكافرين فاعلم أنه لا إله إلا الله، ودم واثبت على ما أنت عليه من التوحيد. إذا علمت ما سبق ذكره، هكذا نقدرها. والله أعجبني أحد المفسرين، لا أدري نسيت اسمه، يقول بعد كل المقدمة التي جاءت من السورة إلى الآن، إذا اتضح لك ما سبق فاعلم. انظر، يعني لم يربطها بما بالمشركين والمسلمين، لا،
1: بكل ما ورد،
0: بكل، إذا اتضحت لك المعلومات السابقة ما الذي تفعل؟ فاعلم أنه لا إله إلا، بمعنى أثبت على لا إله إلا. لماذا يقول جيد واحد يسأل يقول لماذا هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه لا إله إلا؟ نحن في المدينة 13 سنة في مكة، لا يعلم؟ هو يعلم
1: يقينا،
0: يقينا. إذن إذا جاء الخطاب لمن هو قائم متلبس بالفعل فالمطلوب الثبات عليه. هذه قاعدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. جيد، هم آمنوا، كيف تقول لي آمنوا؟
1: اثبتوا على إيمانكم،
0: اثبتوا على إيمانكم. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت على علم بالتوحيد، فاثبت على علم التوحيد الذي ينجيك يوم القيامة.
1: طيب، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
0: نعم.
1: أي ذنب؟
0: بارك الله فيك. هنا العلماء وقفوا، أهل السنة والمعتزلة والمرجئة وكل الفرق، هل للأنبياء ذنوب؟ الأنبياء لا ذنوب لهم وآثام، إنما هو خلاف الأولى. خلاف الأولى في حق الأنبياء إذن، يعني إذا كان الأولى أن يفعل كذا والصحيح أن يفعل كذا، خلاف الأولى هذا يعد في حق إذن. لا، بعضهم يقول حسناتنا نحن أو عامة الناس سيئات المقربين. أنت الآن إذا تقوم فرضا في الليل 10 ركعات، والله هذه بالنسبة لنبي هذه سيئة. ما بعد 10 ركعات لنبي آتاه الله القرآن؟
1: يعني وهذا ما قال فيه العلماء حينما قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم.
0: بارك الله فيك.
1: فهو هو هو هو لو أذن لهم هذا لا يعني بأنه قامت القيامة مثل ما تقول أو جرم كبير، ولذلك قدم عفى الله عنك.
0: بارك الله فيك.
1: يعني يقول صاحب القشيري،
0: هذا رجل متصوف زاهد،
1: يقول كيف لو قدم لما أذنت لهم
0: والله لانفطر قلبه،
1: لانفطر قلبه صلى الله عليه وسلم، فقدم عفى الله عنك لما أذنت لهم.
0: ما شاء الله عليك، هذا من هذا القبيل. ولذلك عندما عاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو لمصلحة الدعوة، يعني أراد أن يؤخر عبد الله بن أم مكتوم وينتبه إلى آخرين. المهم لا ذنب للأنبياء، إن كان فهو خلاف الأولى، واحد. ثانيا كما قلت لك، يقول المفسرون الأصحاب، يقول العارفون بالله، يقول إن كل يوم يعرج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرج يرتفع في مقام الخوف من الله، فيرى أن المقام الذي عرج منه كان ذنبا. كل يوم يزداد شوي، اليوم يصلي 20 ركعة، والله أنا سنتين وأنا أصلي 10 ركعات قليل، لو وفقه الله هداية وصلى نصف الليل يقول أنا كنت ضيعت. فهو يرى مقامه الذي كان فيه كأنه ذنب يستغفر منه. جيد، تعالى أستاذ محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري أنا جمعت أحاديث قل إني إنه ليغان على قلبي، يغان بمعنى
1: يغطى،
0: يغطى بشيء من الغفلة، بشيء من كذا، قل فأستغفر الله 100 مرة. يقول أنس الذي كان يلازمه يقول أنس في الحديث سأتيك به، أعطيني، عن ابن عمر رضي الله عنه، إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة.
1: سبحان الله، في المجلس الواحد،
0: في المجلس الواحد، هذا رسول صلى الله عليه وسلم منزل عليه الوحي، أفضل خلق الله. أنت لماذا تعجز أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ الاستغفار يفتح الأبواب، كلمة الاستغفار. لذلك في عن أبي موسى الأشعري صحابي جليل، والحديث رواه الإمام النسائي، يقول ما أصبحت صلى الله عليه وسلم يقول ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة، كل يوم صباحا. نحن نضيع أوقاتنا. الإمام عن الأغر المزني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة، رواه أحمد والمسلم وأبو داود والنسائي. كيف كان صلى الله عليه وسلم يرقى في معارج الاستغفار؟ هذا واحد. استغفر لذنبك، هناك من قال شيئا آخر، قال علمه ليستغفر لكي تقتدي به الأمة فقط. ورجل غفر الله له ما تقدم وما تأخر، اقتداء لكي تقتدي الأمة به، قال

0: حصول هذه النتائج من الاستغفار. ومن من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وردت كثير. جيد أيضا تفضل.
1: هو قال لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
0: جيد، للمؤمنين أم لذنوب المؤمنين؟ لذنوب المؤمنين أم للمؤمنين؟
1: للمؤمنين.
0: هذا فرط تصوير، كأن المؤمنين لديهم ذنوب كثيرة، لا تستغفر لذنوبهم فقط بس استغفر لهم كاملا. جيد، سؤال حتى نختصر، هل انصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ هل طبقه يعني؟
1: لا شك،
0: لا شك أنه أطاع الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أم لا؟ هل هو مجاب الدعوة؟
1: بلى
0: نعم هو مجاب الدعوة. إذن هذه أرجى آية في القرآن الكريم.
1: سبحان
0: إذا كان استغفر صلى الله عليه وسلم لي ولك وللمؤمنين، اللهم يا رب اقبل دعاء رسولك. قال المفسرون هذه أرجى آية في القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة وقد أمر باستغفار، فها نحن قد دخلنا في وللمؤمنين والمؤمنات.
1: يا الله.
0: طيب
1: ونهاها بي والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
0: متقلبكم في دنياكم ومثواكم في آخرتكم، متقلبكم في أعمالكم ومثواكم عند نومكم. الإمام القرطبي ذكرت الله فزت بالجنات إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بعلمكم. ونلتقي بحول الله في الحلقة القادمة من سورة محمد. والشكر كذلك لكم أعزائنا على متابعتكم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى حلقة بعنوان إذا فسد أهل الشام. بداية، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس وهي ما تزال أرضا وآثارا، واهتم ببلاد الشام بأحاديث عديدة. فما هي أهمية بلاد الشام في النص الشرعي وفي الواقع الذي نعيشه؟ الصهاينة يركزون الآن على هذه المنطقة وعلى بيت المقدس بالذات، ويحرصون على إفساد شبابها وأرضها وحرثها ونسلها. مشاهدينا، في هذه الحلقة سيكون معنا على الهاتف الأستاذ عصام جويحان إن شاء الله، وسنتناول معه من خلال التقرير المصور محاولات الصهاينة ترويج المخدرات في فلسطين، وخطة الصهاينة لجعل القدس اليوم بوابة المخدرات للضفة الغربية. المتتبع لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات في القدس من وحسرة حين يرى علانية بيع المخدرات في الأزقة وفي الطرقات وقرب الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وهذه طبعا خطة ممنهجة لدى الاحتلال منذ الانتفاضة الأولى وربما قبل ذلك. كما أن إدارات بعض السجون تسهل تناول المخدرات لدى السجناء العرب بالذات، بل إن المخابرات الصهيونية تستخدم أساليب كثيرة لإسقاط المعتقلين الفلسطينيين، ومنها الإسقاط بالمخدرات من خلال دسها في طعامهم بالتدريج. مشاهدينا الأحبة، شواهد الصحوة في بلادنا وفي أكناف بيت المقدس تشهد ولادة واضحة لجيل النصر المنشود، وشواهد هذه الصحوة في بلاد الشام تجعل الصهاينة الآن في أزمة تحاول فيها التركيز أكثر على محاولات إفساد جديدة. مشاهدينا، سننطلق وتنطلق محاور هذه الحلقة من خلال الحديث الشريف عن معاوية ابن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. مشاهدينا، ضيفنا اليوم هو الدكتور محمد أبو فارس، أستاذ السياسة الشرعية والنائب السابق عن الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني. أهلا بك دكتورنا دكتور محمد فارس،
1: حياك الله.
0: يعني ما شاء الله عشرات السنين وأنت تحاضر وتؤلف، ولك أكثر من 80 مؤلف في القضية الفلسطينية وفي السياسة الشرعية وفي تخصصات مختلفة، وأنت نائب برلماني أيضا، ونعرف جرأتك على كل هذه المنابر وفي كل هذه الأقلام. الآن أهلنا يسمعونك في فلسطين، وكثير منهم من تلاميذك في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. تشهد المنطقة وتشهد فلسطين تحولات تجعل الموقف الصهيوني متأزما وتفتح شبابيك الفرج في أفقنا، فماذا يقول الدكتور محمد أبو فارس؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون.
0: آمين.
1: والله إنني أجد أنني خجل مما قلت، لأنني لست كهذا الذي وصفته، لكن أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري. أما الكلمة التي أوجهها لإخواننا الرابضين على أرض فلسطين وخارج هذه الأرض، أقول لهم: إنكم موعودون من الله بالنصر والتمكين، جاء ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فقال في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في باب النبوة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم، أي تنتصرون، ليس فقط تقاتلون، فالله عز وجل يسلطكم عليهم فتغلبونهم، هذا المعنى. حتى يقول الحجر: جميع ما في هذه البلاد من مخلوقات، سواء كانت إنسا أو حجرا أو نبات، يقف يؤيدكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا يعني الآن يخطر أن أول سلاح للانتفاضة كان الحجر، فالحجر صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأذكر حجرا كان يقرئنا السلام في مكة، هذا الحجر صديق لنا وعدو لليهود، فهدى الله أهل الانتفاضة في بدايتها بأن يرموا اليهود بحجارتهم، هذا الذي أقول.

0: شكله، وهذه الحجارة قد تطورت
1: إلى مقلاع داود أيضا
0: إلى كذلك مقلاع وإلى نار وإلى مدفعية وإلى صواريخ، وهذا مطلوب من المسلم. لكن أقول وأبشركم بإيجاز أن النصر قد اقترب، وأن الله عز وجل سيكافركم على دينكم، لأن النصر لا يكون إلا من الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كذلك. لذلك أبشركم إخواني، ووالله إني لأتوق أن أعيش بينكم وأن يسيل دمي على هذه الأرض المقدسة حتى تشهد لي يوم القيامة بذلك. فهنيئا لكم على أرضكم وعلى نصركم الذي قد اقترب، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا.
1: آمين. شيخنا، يعني نريد الآن أن ندخل في محاور الحلقة، ولابد أن ندخل يعني من نص الحديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فهي تحمل، يعني هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم يحملنا المسؤولية في هذه المنطقة، وربما رأس الحربة هو الطائفة المنصورة في فلسطين التي وجهت الخطاب إليهم. لكن ما هو التوقيت في رواية هذا الحديث؟ لماذا يكون بعد فتح مكة؟
0: حديث
1: نعم.
0: وكما يروي ابن سعد في الطبقات أنه حضر غزوة الخندق.
1: نعم.
0: وغزوة الخندق وقعت في العام الخامس من الهجرة.
1: نعم.
0: لكن يعني هذا الحديث وغيره يدل على قدسية هذه البلاد، ويدل على قدسية المقيمين على أرضها، سواء كانوا من أهلها أو من غير أهلها.
1: لكن من غير اليهود بالتأكيد،
0: يعني قطعا من المسلمين، احنا قلنا
1: نعم.
0: يعني من المسلمين سواء كانوا على أرضها. ولذلك تجد،
1: والقرآن سماه الأرض ادخلوا الأرض المقدسة.
0: نعم. لذلك تجد الحقيقة أنه الذين يجاهدون على مر التاريخ ليس أهل فلسطين فقط، سواء كان في عين جالوت أو سواء قتال هؤلاء اليهود. لذلك
1: يعني لماذا تكون رأس الحرب في فلسطين؟
0: لأنها هي أرض، كما قال عمر بن الخطاب، هي أرض المحشر. شايف كيف؟ وبنى عمر رضي الله تعالى عنه مسجدا، وكما يذكر ابن العربي المالكي المفشر للقرآن الكريم أن هذا المسجد صلى فيه، وأن الحقيقة كثير من الصالحين كانوا يوصون بأن يدفنوا فيه. فهذا السؤال، لأنها أرض بحبها النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن أمره بحبها، وكذلك أمر المسلمين بحبها، وهي مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأولى، فكيف لا يهتم بها بمثل هذه الأحاديث؟ فالحقيقة الدواعي للاهتمام بها غير هذا الحديث أنه هي قبلة المسلمين الأولى، والظل في كل مكة وهو يصلي نحوها، وبعد 17 شهرا وهو يصلي نحو بيت المقدس. وكذلك يعني كما قلت أنه هو يعني صلى بالأنبياء كما يروي الإمام مسلم في صحيحه إماما فيها وفي المسجد الأقصى،
1: يعني صلوها فيها روحا وجسدا.
0: الحق الذي يعني جاء في لفظ الحديث: وجمع الأنبياء لي فأممتهم. وهذا يعني لا بأس أنه هو ممكن اجتماع أرواح مع أجساد الذهن، في الحقيقة الأصل أن يصرف على حقيقته في معناه، إلا إذا تعذر ذلك فيكون
1: طيب
0: المعنى المجاز.
1: في العموميات مدخل مفاهيمي مهم، ولكن بطبيعة هذا البرنامج يركز على لفظة واحدة أو على نص متكامل مكثف. هذا الحديث الذي هو عنوان حلقتنا اليوم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، له روايات مختلفة، لكن نحن وضعنا رواية صحيح ابن حبان، وأن كان ورد عند الإمام أحمد وغيره. هذا الحديث بالنسبة لكم يعني هو

0: حديث صحيح إذا ورد في صحيح ابن حبان؟
1: مش إذا هو ورد في صحيح ابن حبان ما في غيره، يعني ورد في سنن الترمذي بنفس السند عن معاوية، معاوية بن قرة، شايف كيف؟ عن معاوية ابن قرة ابن إياس، على فكرة قرة هو جد للقاضي إياس المشهور بالعدل والنزاهة والجرأة والفقه والعلم، شايف كيف؟ فهذا الحقيقة الحديث رواه الإمام الترمذي وقال هذا حسن صحيح، وذكره بالإضافة للصحابي قرة ابن إياس، أيضا ذكر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فمن حيث الصحة هو صحيح بألفاظ، لكن ما معنى الحديث؟ يعني يذكر ابن عربي أنه فساد أهل الشام يكون بتركهم الجهاد، فإذا تركوا الجهاد عرضوا الناس للفساد أي للهلاك،
0: بالذات أهل الشام دكتور.
1: نعم، مو معنى الحديث إذا فسد أهل الشام فسد الناس، يعني إيه؟ إذا فسد بمعنى تركوا الجهاد فهلكوا، يهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم.
0: ولكن يعني ترك الجهاد لا يكون فجأة، يعني هكذا إنسان مؤمن يعرف دينه يترك الجهاد، فبالتالي في هناك خطط وفي هناك تدخل هوى النفس والشيطان والأجنحة المكر الكثيرة لهذا الإنسان. لكن أريد أن أسألك في البداية عن يعني كي ندخل في المفاهيم الأخرى، يعني حديث الإيمان في آخر الزمان أهميته، وضع الإيمان في آخر الزمان في بلاد الشام تحديدا كيف يكون، وهل هذا الحديث متعلق بآخر الزمان إذا فسد أهل الشام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يحذر الصحابة؟ هل الخطاب لهم إذا فسد أهل الشام؟
1: هو الحقيقة الحديث يتعلق بباب الفتن وأمارات الساعة، ولذلك من الأحاديث أنه تخرج نار من بحر حضرموت فتحشر الناس قبلها قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة فتحشر الناس حتى تبيت معهم، والحديث صحيح
0: الشمس تبيت معهم.
1: نعم،
0: الذي يبيت معهم ما هو؟
1: هي النار.
0: النار
1: تحشرهم وراهم بالظلال تحشر. فقالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ تقيل معهم وتبيت معهم. قال عليكم بالشام، فإنها الحقيقة أرض الطهارة، أرض الإيمان، يعرج إليها المسلمون عندما تكون هذه الظاهرة اللي هي قبل قيام الساعة، ولذلك الحديث قبل قيام الساعة والحديث صحيح. نعم
0: نعم، يعني واضح أنه منطقتنا ورد فيها أحاديث كثيرة. نعم. عليكم ببيت أو عليك ببيت المقدس، أيتوه فصلوا فيه، والأحاديث التي ذكرتها. إذن ما هي العلاقة بين الشام والقيادة للأمة؟
1: والحقيقة القيادة للأمة في الشام وبخاصة فلسطين حينما تكون صالحة ومؤهلة لذلك.
0: نعم.
1: وهي قد تكون قيادة فاسدة وقد تكون قيادة صالحة، ولذلك ولما أقول لك إذا فسد أهل الشام شو معنات؟ يعني إذا عطلوا الجهاد، إذا تركوا القتال، يبقى هم ليسوا صالحين، شايف كيف؟ ويترتب على ذلك أنهم إذا كانوا صالحين وحملوا لواء الجهاد وقتال الأعداء والمرابطة على الثغور، فهم أيضا قادة هذه الأمة نحو الخير ونحو السعادة ونحو التحرير ونحو النصر، يحبهم الله عز وجل على ثباتهم وجهادهم نصر. وهذا ما ذهب إليه ابن العربي في كتابه عارضة الإحوذي في شرح سنن الترمذي.
0: على كل الصلاح والفساد والإفساد في هذه المنطقة له خطط ممنهجة، وتعرضت هذه المنطقة للاحتلالات الكثيرة وترسيم الخرائط

0: في الطريق لسه ما نفذت والتي حصلت، ونريد أن نركز بعد قليل بعد هذا الفاصل في تقرير مصور على مشكلة عظيمة تواجه أهل القدس، لكن شيخنا اسمح لنا بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير فانتظرونا بعده.
1: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

مشاهدينا أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة بعنوان إذا فسد أهل الشام، ونحن بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس. سنعرض الآن إن شاء الله مشكلة كبيرة في موضوع القدس، ومعنا أحد المتخصصين. قبل أن ننتقل إلى تفصيلات هذه المشكلة نشاهد معا هذا التقرير.

0: أيهما أصعب علينا، أن نسكت على هذا الموضوع أم نناقشه معا طالما وصل الأمر إلى هذا الحد؟ شباب القدس يضيعون، جريمة حرب جديدة ضد الشباب والأطفال في فلسطين، سياسة إسرائيلية لترويج المخدرات. هنا يتم بيع المخدرات بالقرب من رجال الشرطة وعند الحواجز العسكرية في مدينة القدس. عندما يقوم أهل القدس بإغلاق أحد أوكار المدمنين، تتدخل الشرطة الإسرائيلية وتعيد فتح هذا الوكر، وفي بعض الحالات تعتقل وتغرم من حاول إغلاقه. وتعمل دولة الكيان الصهيوني على تشجيع الإدمان بتخصيص راتب شهري للمدمنين بدعوى أن المدمن مريض وعاطل عن العمل. قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لم يكن يعرف العرب شيئا عن ظاهرة تعاطي المخدرات. الاحتلال أينما حل يستخدم حربه القذرة. في أفغانستان الجيش الأمريكي سمح بزراعة الأفيون لحلفاء ومناصري الاحتلال، وكذلك عندما حاولت الصين زمن الاستعمار البريطاني منع تداول المخدرات على أراضيها، كانت بريطانيا تعمل على نشرها تحت ذريعة حرية التجارة. يقدر عدد متعاطي المخدرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحوالي 60,000 متعاط ومدمن، ثلثهم في محافظة واحدة هي القدس. الحملات والأنشطة المجتمعية والمؤسسات في القدس متنوعة، لكن هل حملات التوعية والإرشاد تكفي لإيقاف المخدرات عن شبابنا وبناتنا في القدس وفلسطين؟ من خلال هذا التقرير نوجه نداء لكل المؤسسات المقدسية، نداء لكل من يحب القدس، لكل الشخصيات والمسؤولين في القدس وفي فلسطين. المحتل يسعى لإلغاء هوية القدس وشبابها.
1: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا التقرير ومعرفة أبعاد هذه المشكلة وإمكانية تخفيفها وإيجاد حلول لها، معنا من القدس مدير الدائرة الاجتماعية في مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع الأستاذ عصام جويحان. أستاذ عصام، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نريد أن نسأل في البداية، ما حقيقة ما عرضه التقرير من انتشار للمخدرات في القدس بالتحديد؟ يعني هل لديكم إحصائيات في هذا الموضوع؟

0: نعم، أنا في البداية يعني بحب أوجه تحياتي لإلك وللدكتور محمد ضيفك الكريم ولكافة المشاهدين الكرام.
1: أشكرك.
0: وبالواقع أنا يعني ما شفتش تقرير، أنا موجود بالسيارة تبعتي، بس الإحصائيات
1: نعم.
0: والدراسات جميعها تشير إلى أعداد كتير كبيرة ومخيفة بالنسبة لموضوع تعاطي وانتشار المخدرات في مدينة القدس. ثلث المدمنين الموجودين في فلسطين اللي تم إحصائهم واللي بتتراوح أعدادهم بين 45 ل 60 ألف موجودين في مدينة القدس، وهذا عدد كتير عالي وكبير بالنسبة لعدد سكان القدس من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
1: نعم. وفي بقية المناطق هل لديكم إحصاءات مثلا؟ يعني يوجد بعض الأرقام على الإنترنت، مثلا 80 ألف في الضفة الغربية يتعاطون.
0: نعم.
1: هل لديكم أرقام؟ وما الفرق بين المتعاطي والمدمن في تعريف مؤسستكم؟
0: نعم، يعني هي أرقام دقيقة لا توجد، ولكن يعني محافظة القدس هي أعلى نسبة لإدمان المخدرات نتيجة اختلاطهم وانفتاحهم على المجتمع الإسرائيلي، واللي احنا بنشوفه يعني كل مكان المنطقه قريبه على المناطق الاسرائيليه او في مناطق التماس يكون عدد الناس المدمنين ومتعاطي المخدرات اعلى كثير في المناطق القريبه على المناطق الاسرائيليه. وبالنسبه لل يعني احنا كتعريفنا الفرق بين المتعاطي والمدمن، ما بنفرق كثير بين المتعاطي والمدمن، لانه بنظرنا المتعاطي هو في مرحله انتقاليه يعني بفتره معينه وبصير مدمن على المخدرات. فالمدمن هو البني ادم اللي ما بيقدر يتحرك ولا بيقدر يشتغل، يعني كل همه هو الحصول على وجبه المخدرات، عايش من شان يستعمل وبيستعمل من شان يعيش. اما المتعاطي بيقدر يقوم في بعض الامور، وهذا شيء مرحلة يدمن على المخدرات.
1: يعني من أين يحصلون على هذه المخدرات وهذه العقاقير؟ هل يلجؤون إلى الصيدليات مثلا، أم هل هناك خطة ممنهجة من الصهاينة كما ذكرنا في المقدمة؟ نريد إلقاء الضوء على هذه الخطة الممنهجة لإغراق الشباب. يعني نحن نفتح جرحا، يعني كنت أنا مترددا كثيرا في طرح هذا الموضوع ومن خلال تقرير بالذات. يعني
0: نعم، يعني أنا أول شيء بدي أشكرك دكتور عمر على طرح هذا الموضوع المهم من خلال برنامجكم، من خلال الفضائية تبعتكم، لأنه كثير من وسائل الإعلام بتحاول تغطي هذه المشكلة، وللأسف يعني لما بنغطي هذه المشكلة مش معناته أنها مش موجودة، المشكلة موجودة وبيعاني منها المجتمع المقدسي بشكل كثير كبير. يعني المعروف انه فلسطين هي دولة غير منتجة للمخدرات، دولة مستهلكة للمخدرات، وطبعا بالنسبة لنا كفلسطينيين تحت الاحتلال لا نملك السيطرة على الحدود اذا كانت برية او جوية او بحرية، الاحتلال هو اللي بيسيطر على الحدود ويتم ادخال المخدرات خارج فلسطين الى فلسطين المحتلة 48 من داخل الكيان الإسرائيلي، يتم تهريبها إلى منطقة القدس، ومن منطقة القدس هي معبر لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. فالمخدرات الموجودة،
1: وماذا عن 48 أخي عصام جوحان؟
0: في الضفة الغربية هي من الاحتلال الإسرائيلي.
1: أخي عصام، يعني أنت قلت أن القدس بوابة لتسويق المخدرات في الضفة أو مناطق السلطة، ماذا عن تسويقها في 48 في الداخل؟
0: يعني في ال 48 انت سالتني على الخطه الممنهجه اللي بيستعملها الاحتلال، يعني من بدايه دخول الاحتلال بال 67 بدات انتشار المخدرات في مدينه القدس من خلال عمل محاشش او بؤر للتعاطي، كانت يتعرف عليها ويطلق عليها المحاشش في عده مناطق في مدينه القدس، وهذه المحاشش يعني كان يتوجه لها اليهود وبالذات الفتيات اليهوديات، وكانت تجلب الكثير من الشباب العرب الفلسطينيين المقدسيين ومن الضفة الغربية، وكمان يعني الاحتلال قام بترويج من خلال تقديم الهدايا بالأعياد الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين، النبيت والخمرة تقديمها كهدية لهم، مما يعني سهل عملية دخول هذه المخدرات إلى البيوت الفلسطينية، وزيادة العمالة الفلسطينية أدت إلى انتشار هذه الظاهرة.
1: طيب.
0: بالنسبة للثمانين يعني في مناطق يعني كانت مستهدفة، هذه المناطق خصوصا المناطق والبلدات المختلطة، منطقة اللد والرملة ومنطقة يافا وحيفا تم إغراقها بالمخدرات، يعني لسهولة سيطرة المجتمع الإسرائيلي وأسرلت الفلسطينيين وتضييعهم بين المجتمع الإسرائيلي.
1: نعم.
0: يعني سياسة ممنهجة.
1: طيب.
0: يكون احتلال بالترويج وسهولة انتشار المخدرات بين الفلسطينيين.
1: طيب أخي عصام، يعني إحنا
0: مقدر يسيطر على الإنسان الفلسطيني. نعم.
1: أخي عصام إذا كنت تسمعوني، نحن نقدر صعوبة التواصل يعني ووضوح الصوت يعني بصعوبة، لكن دعني أشرك ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد أبو فارس. يعني أوجه الإفساد دكتور محمد كثيرة جدا التي استخدمها الصهاينة وربما قبلهم الاحتلال البريطاني، يعني ما وجه الربط بين ما طرح في التقرير من موضوع الإدمان والمخدرات وموضوع التهويد وباقي أوجه الإفساد الذي مارسه كل من احتل هذه الأرض؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني هذا الذي ذكره صورة من الإفساد يوجد منه أضخم، ما هو أضخم منها وأخطر منها على المجتمع الفلسطيني. يخبرون أهلنا في بداية 67 حينما حصلت الحرب وفتحت الحدود، كان كثير من العمال الجهلة قليل للدين يذهبون يأخذون أجرتهم و يعطونها للبغايا في تل أبيب وفي بير السبع وما إلى ذلك. فكان أن يسر الله عز وجل حركة الإسلامية الإخوان المسلمين وغير الإخوان المسلمين لتوعية الشباب بهذا الدين وبحكم وخطورة هذه الأخلاق على أنفسهم، تسبب أمراضا صحية كثيرة كالسفلس وما إلى ذلك. وكذلك الحقيقة كان هذا الوعي حولهم من هذا الجيل الذي يسير وراء شهواته وعبدا لشهواته أصبح جيلا مجاهدا يقاوم اليهود، وهذا في الحقيقة للفضل لله عز وجل، الفضل أولا.
1: طيب.
2: ثم للحركة الإسلامية.
1: نعم.
2: التي قامت على توعية الشباب وتثقيفهم. نعم. وتربيتهم تربية الإسلامية.
1: أنا إذا في مجال بعد هيك بنرجع لأوجه الإفساد، لكن بنخاف انقطع معنا الخط بصعوبة، حصلنا على اتصال مع الأخ عصام جويحان. أخي عصام، يعني ما الذي أوقع الشباب الفلسطيني في هذا الإدمان، وبالذات ربما بعض الدراسات تشير إلى أنه الرقم الأعلى في مخيم شعفاط؟
0: نعم، يعني هنالك العديد من الأسباب اللي أدت إلى انتشار ظاهرة في مدينة القدس، وطبعا الاحتلال هو السبب الرئيسي والأساسي في نشر هذه الظاهرة والتسهيل نشرها. يعني على سبيل المثال إحنا لما بنشوف تجار مخدرات بينعموا بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي، إذا قام الشعب بالانتفاضة ضد هذول التجار بتم حبس الناس، وأفراد الشرطة الوطنية الفلسطينية من إلقاء القبض على هذول التجار بتهمة أنه لا يسمح لهم بالعمل داخل مدينة القدس، انتشار الأوقار بالقرب من الحواجز الإسرائيلية وبالقرب من المخافر. عندما نرى
1: ما معنى هذا، يعني أخي عصام ما معنى أن ينتشر
0: الفلاحة التي تبيع البقدونس أو النعنع وبنفس الوقت يقومون بحماية تجار المخدرات في مدينة القدس؟
1: يعني نعم ما أسمعك، لماذا يكون يعني هذا البيع قريبا من الحواجز العسكرية الإسرائيلية؟

0: المخدرات يشعرون بالأمان، لأنه إذا بدهم يبيعوا في مناطق تانية الناس تتصدى لهم، أهل المجتمع المدني بيتصدى لهم، فهم أفضل مكان لهم ليروجوا تجارتهم في بالقرب من الحواجز الغذائية أو بالقرب من الجدار، مناطق الجدار، مناطق التماس التي لا يستطيع الأفراد الشرطة الوطنية الفلسطينية.
1: لكن في هذا أخي عصام،
0: هي اللي بتم فيها بيع المخدرات. طبعا سهولة الحصول على المخدرات هي أحد يعني شارها، كأسباب أخرى يعني بتشجيع الإدمان على المخدرات من خلال بعض القوانين اللي سنتها الحكومة الإسرائيلية بدفع معاش للمدمنين. يعني كثير من الشباب أنا بعرفهم بشكل شخصي اللي عدم مخدرات حتى يأخذ مخصصات، لأنه هو عايش ببطء ما فيش شغل، إذا أدمن على المخدرات بيأخذ معاش ومعاش منيح، وممكن هو فكر إنه أنا بقدر أضحك على الحكومة وأتعاطى مخدرات حتى أخذ مخصصات ضمان دخل عايش أولادي، لكن بعد فترة قليلة بيدمن على المخدرات وبصير عبد لإلها، وبصير على حساب أولاده وأكل أولاده وكرامته، كل فلوسه بتروح لشراء المخدرات. طبعا يعني أنا بحب أحكي وأنوه إنه إحنا كمجتمع فلسطيني في مدينة القدس لا نتعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أي حالة من الأحوال إلا في موضوع المخدرات. الناس على استعداد إنها تتعاون مع الشرطة الإسرائيلية في إلقاء القبض على تجار المخدرات، بس الشرطة الإسرائيلية ما بتتعاون بهذا الموضوع، بالعكس هم يعني بيحموا تجار المخدرات، وإذا حاول حدا يتفضلهم يقوموا باعتقاله وزجه بالسجون لسنوات عديدة.
1: نعم. طيب يعني هو وجودها قرب الحواجز الإسرائيلية ربما يعني نفوس هؤلاء الجنود تتوق إلى هذه المخدرات، إن شاء الله ينعموا فيها كما يشاءون وتبتعد عن شبابنا. لكن هناك نقطة في الخريطة الجغرافية، يعني القدس شرقية وغربية في القانون الإسرائيلي، لكن عندنا القدس هي القدس. لكن هل السلطة الفلسطينية هي تستطيع الوصول يعني إلى القدس الشرقية؟
0: لا، الشرطة الوطنية، رجال الأمن الفلسطينيين لا يستطيعون العمل مناطق القدس الشرقية ولا حتى داخل مسميات أخرى، مناطق جي 1 وكثير من المسميات اللي فرضها الاحتلال، مسميات عنصرية.
1: طيب أخي عصام،
0: يعني في منطقة الخليل، في يعني المناطق التماس،
1: أسألك
0: بالعديد من المناطق،
1: هل تسمعني؟
0: الشرطة الفلسطينية الدخول إلى هذه المنطقة بدون تنسيق قوات الاحتلال.
1: اسمح لي أسألك السؤال الأخير إذا سمحت.
0: وإذا عرفوا إنه في تجارة مخدرات بدها تصير صفقة، عبين ما يتصلوا وياخذوا الأوكي، يعني الروتينيات ممكن تأخذ ساعات، بيكون الصفقة تمت. وفي مناطق أخرى زي القدس الشرقية، القدس ممنوع العمل فيها بشكل
1: طيب عصام
0: تام لأفراد الشرطة الفلسطينية.
1: أخي عصام هل تسمعني؟
0: القائد عليه بيتم حبسه لسنوات عديدة.
1: سؤالي الأخير لك أخي عصام، يعني إحنا مقدرين صعوبة الاتصال بيننا، لكن يعني هل لديكم تجارب ناجحة في معالجة هؤلاء الشباب وأنهم عادوا صالحين إلى مجتمعنا الفلسطيني؟
0: الحمد لله رب العالمين دكتور عمر، يعني هنالك العديد من الشباب اللي يعني تم تأهيلهم ورجوعهم وإدماجهم بالمجتمع، وهدول الشباب يعني بيلعبوا دور كتير كبير يعني في المجتمع في التوعية والإرشاد وحتى في الدفاع عن المقدسات. يعني
1: جميل.
0: أنا حكيت مع عدة فضائيات بهذا الموضوع، لما يكون في اعتكاف واعتصام بداخل الأقصى الكثير من هدول الشباب اللي تابوا يكونوا موجودين على رأس القائمة تبعون الناس.
1: طيب.
0: اللي وقفوا لحماية الأقصى الحمد لله العالمين، بس يعني هنالك صعوبة بتوجهنا في علاج هدول الناس وفي دمجهم بالمجتمع بشكل أكبر. يعني في صعوبة في إنهم يلاقوا عمل، إذا واحد في عنده عمل لعائلته ممكن انه يرجع يشتغل.
1: طيب
0: يشتغل عند الاسرائيليين، لانه

0: مؤسساته فشل بحسن سلوك، وكثير من المؤسسات الوطنيه ما بتشغله لانه يعني بفضلوا انه يشغلوا بني ادم ثاني ومتخرج. وفي
1: اخي عصام جويحان
0: وكثير منهم الحمد لله يعني بيطلعوا بحجوا
1: الحمد لله. شكرا،
0: وبصيروا ناس كثير مناح في المجتمع.
1: شكرا لك اخي عصام جويحان مدير الدائره الاجتماعيه في مؤسسه تنميه المقدسي. نسال الله عز وجل ان تلامس هذه الكلمات والصور التي وردت في التقرير شغاف قلوب كل حريص على شباب القدس. ونتواصل معكم ببقية تفصيلات هذه الحلقة لكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا بعدها إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد أبو فارس أستاذ السياسة الشرعية. دكتور محمد، يعني كنت تأشر بإيدك هيك بعض اللقطات عندما كان الأخ عصام جوحان يتحدث عن الواقع الأليم الذي يعيشه شبابنا الذين ابتلوا بموضوع المخدرات، ولكن هناك بعض فسح الأمل، ولكن أيضا مطلوب منا دور. ماذا تقول؟
1: لا شك أن الحقيقة يعني الفساد يقاوم.
0: أولا، يعني هل تتحفظ على طرح مثل هذا الموضوع في برنامج تلفزيوني؟
1: هو أنا لا أتحفظ، لكن أقول هناك الحقيقة جانب مستهدف في الأساس وهو الشعب الفلسطيني ككل، سواء كان في القدس أو في غيره، وهناك مستهدف هو الفاسد الذي يريد أن يفسد.
0: نعم.
1: فالأصل في التدابير العلاجية والتصدي لها بالنسبة للمستهدفين أن نحدث لهم توعية بخطورة هذه الأشياء على صحتهم وعلى دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم وعلى وطنهم، وأنه هذا حرام وهذا لا يجوز، وأنه هذا عقوبته يعني تصل في الإسلام بالنسبة للمخدرات والخمر والحشيش وما إلى ذلك إلى يعني عقوبة قاسية. هذا جانب، وده ندوات ومحاضرات وشيدهات وجميع وسائل الإعلام المتاحة الحقيقة، وهي متعددة جدا، شايف كيف؟ يمكن أن نعالج هذا الجانب. الجانب الآخر اللي هو المستهدف اللي بده يفسد له علاج آخر. يعني ماشي، إحنا ننبه إلى وسائله الخطيرة، لكن العلاج الآخر هو الحقيقة منع هذا المستهدف بالقوة، جهاده، قتاله، منعه، وإقامة الحقيقة شرع الله فيه. فإن الذي يتاجر بالمخدرات أقل عقوبة له، كما يقول ابن تيمية وغيره، مثل يعني شارب الحشيشة، أن تقطع يده، وأن الحقيقة إذا تكرر ذلك وأن يجلد كشارب الخمر 80، لابد أن نأخذ على يده. كيف نأخذ؟ نمنعه بالقوة.
0: دكتور، يعني أنا يعني لا أتحفظ أحيانا على طرح مواضيع موجودة على أرض الواقع، وسقفنا في الحرية عالي في هذا البرنامج لطرح مواضيع حقيقية موجودة على الأرض. يعني هناك جانب آخر غير المخدرات يجري في القدس أيضا. بعض المدارس الإسلامية، وقليلة هي ربما واحدة أو مؤسسات أخرى، يتم دعمها من الحكومة الصهيونية بمبلغ معين، مثلا 2 مليون شيكل، ثم بعد أن تنجح هذه المدرسة يعني بالتأكيد سيرفع يده، وهذه خطة ممنهجة مثل خطة دعم المخدرات عند الحواجز العسكرية الإسرائيلية. ماذا تقول لأصحاب هذه المؤسسات التي ترى أنها طالما تخلى عنها بقية المسلمين والعرب إذن هي مضطرة إلى الأخذ مثل هذا المبلغ؟
1: الحقيقة أولاً، بالنسبة للسياسة اليهودية لا يمكن أن تقدم السياسة اليهودية أي إعانة مالية إلا بثمن. هذا الثمن والتدخل في سلوك الطلاب ومناهجهم

0: الطلاب وثقافة الطلاب، وهذا شرط أساسي حتى لكل، أنا عايز أقول لكل الغزاة سواء كانوا يهودا أو غيرهم، إنه أي مساعدة تكون مشروطة، وهذه الشروط تكون لخدمة أهداف اليهود في تدمير هذا الجيل، بتدمير ثقافته وفكره وبعده عن الدين. وذلك تجد الحقيقة ما فيش خريطة لفلسطين اسمها فلسطين، كلها إسرائيل، حتى انتقلت الحقيقة هذه الأمور لبعض البلاد العربية فكتب على كل فلسطين إسرائيل.
1: حتى فواتيرنا في الهاتف للأسف بعض الدول العربية ومنها الأردن تأتينا الفاتورة إسرائيل وليس فلسطين.
0: نعم، لذلك الحقيقة يعني في هذا المجال أنه لابد أن نعترف ابتداء يصير بعد التعاطي مدمن هو يغوي غيره. كذلك هذه المدارس، أنا الحقيقة أحذر من أي مساعدة سواء كانت يهودية أو غير يهودية مشروطة، حتى اتفاقيات في العالم العربي كله مع أمريكا ومع غيره مشروطة، يعني ليست يعني حسن أخلاقنا، لا، وإنما لذلك يعني في الظاهر أنها يعني مساعدة، لكن في الحقيقة أنا بعتبرها مثل مساجد ضرار في الظاهر، إنها شايف كيف عمل حسن لكن في الحقيقة عمل فتنة وفساد. هذا الذي أحذر هذه المدارس ألا يغرقوا في هذا الفساد وفي هذا الاستدراج.
1: نعم، طيب، يعني سورة الإسراء وغيرها وصفت اليهود بأنهم مفسدون وليسوا فاسدين فقط، وهذا الشأن ينطبق على أذنابهم وأعوانهم أيضا. الآن دور الأمة في نصرة أهل فلسطين ضد هذا الإفساد الصهيوني.
0: الحقيقة دور الأمة هو الإفساد اللي حكيت عنه نبهت إليه في آية سورة الإسراء، يعني هو مذكور على بصيغة فعل المضارع مع القسم لتفسدن، والفعل المضارع يفيد في اللغة الحال والاستقبال والاستمرار.
1: نعم،
0: يعني إفسادكم دائم، وهذا الإفساد قد يكون عدواني جنائي بقتل الناس، وقد يكون أيضا إفساد أخلاقي. وهذا الإفساد العدواني بقتل الناس وقتل الذين يأمرون بالقسط حتى من الناس وقتل الأنبياء إلى آخره، هذا كان وكائن الآن وسيكون ما دام لليهود وجود وسلطة وهيمنة. ولذلك إحنا لما نجد يعني الاعتداء الآن على الشعب الفلسطيني بالغارات غزة، تدمير المساجد في غزة بغزو حرب غزة، شايف كيف عشرات المساجد دمرت عبثت بالمصاحف، فهذا المجال الوقوف في وجهه بصد العدوان، يعني ووقف إخواننا في غزة لم يستسلموا لهذا العدوان بل قاوموه وترتب بل هاجموا مصدره سواء كان في عسقلان أو في المجدل أو في غيره أو في بئر السبع،
1: لكن هم قاموا بما عليهم. أنا سؤالي عن دور الأمة وشرائح الأمة.
0: دور الأمة الآن أن تمد لهؤلاء يد العون، إما إذا استطاع المسلم أن يصل إلى فلسطين وأن ينضم إلى المجاهدين فهذا أمر مهم جدا بالمال، لأنه جاء في الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، بالإنفاق على الأسر الشهداء والأسرى والمعتقلين. ولذلك الحديث أيضا الصحيح من خلف غازيا في أهله فقد غزا.
1: يعني هذا اللي تفضلت فيه بشكل عام. أنا سؤالي عن إيقاف الإفساد الصهيوني إذا تم ما ذكرت، هذا يعتبر الذي يوقف الإفساد ويطالب أن يدخل إلى داخل فلسطين أو يجاهد مع أهلنا في فلسطين أو في غزة كما حصل، يعني هذا يعتبر إرهابي.
0: هو الحقيقة أنا عايز أقول أنا أفقد الأمل في الأنظمة الحاكمة في العالم العربي

0: كله وفي غير العالم العربي، لأنها استراتيجيتها هي الاعتراف بدولة اليهود ومسالمتها وتعهد بحدودها بأمن حدودها، وأن الذي يريد أن يقتحم هذه الحدود يطلق عليه النار ويقتل قبل أن يتجاوز هذه الحدود.
1: وهل تتوقع أن هذا سيستمر؟
0: أنا الحقيقة أنا مؤمل أن تتغير الأمور وأن تتغير أيضا الأنظمة اللي هي الأنظمة الجاهلية التي تحكم بغير ما أنزل الله وتعطل الجهاد، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لكن هذه الأنظمة أنا لا أؤمن الآن عليها خيرا ولا أفكر في أن تنصر أهل فلسطين، بل يعني كما يقولون ندعم أهل فلسطين، وأنا عندي الدعم أي دعمت السيارة قتلته، فهم يدعمونه، يدعمون الشعب بمعنى يقضون عليه ويدفعونه للهلاك، وليس من قبيل الدعم أي المساعدة والعون، ولا تتحقق جيوشهم. إيش أنت بدك أنت تدعمه بالكلام؟ الدعم الحقيقي أن تقتحم هذه الجيوش وأن تقتحم أيضا هذه الشعوب اللي مانع هذه الشعوب الحقيقة من اقتحام الحدود هذه الجيوش. لذلك أنا أرى أنه نفقد الثقة الآن بالأنظمة القائمة، ويكون الآن أن نخاطب الشعب ونشكل من الشعوب المجاورة والمحيطة حقيقة جماعات جهادية تقتحم الحدود وتقتل اليهود، وهذا ليس صعبا. ويذكر المسلم في الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على خصلة من خصال النفاق أو شعبة من شعب النفاق. لذلك أنا أقول دعوة لكل مسلم سواء كان في البلاد المجاورة أو في غيرها أن يفكر في أي موتة يريد، إذا أراد هذه موتة الشهداء يرزقه الله عز وجل للشهادة ولو مات على فراشه. لذلك احنا بحاجة إلى توعية الأمة كأمة لتنتج حكومة إسلامية مجاهدة تسير جيوشها لتحرير أرض فلسطين وغير أرض فلسطين. هذا الذي أنا أقوله وأنادي به، وهذا واجب العلماء، واجب الأدباء، وواجب الخطباء، وواجب المفكرين الحقيقة أن يثيروا في روح الجهاد، بث روح الجهاد في هذه الأمة، ولا تعبأ بتهديد فلان أو علان، بل يعني ولا تعبأ بأن تقتل على أرض فلسطين أو على غير أرض فلسطين ما دام الأمر.
1: طيب دكتور، يعني هل يمكن يعني بالوصف الذي وصفته لأهل فلسطين، هل يمكن أن نتوقع إمكانية إفساد شباب فلسطين؟
0: بالنسبة لا شك أنه هناك محاولات للإفساد، شايف كيف؟ وحصل هذا الشباب وفي فساد خاصة في بداية الاحتلال 48 حقيقة الحكومة اليهودية أفسدت كثيرا من أهل فلسطين ب48. بعد 67 أيضا فتحت سبل الفساد الكثيرة. شايف كيف؟ أنا قلت في بداية الحلقة،
1: يعني معنا نصف دقيقة فقط وأريد أن أسألك
0: أنا سؤال أخير. أنا قلت في بداية الحلقة أنه الحركة الإسلامية كان لها سواء في الداخل أو الخارج وجه التصدي لهذا الفساد وإنقاذ هذا الشباب.
1: طيب هذا في بداية الحلقة، برسالة لأهل فلسطين، ماذا تقول برسالة أخيرة يعني في موضوع الإفساد؟ بماذا يعني بما نخلص من هذه الحلقة طالما الحديث قال يعني عن أهل الشام عامة؟
0: والله الحقيقة أنا الذي يعني أخاطب إخواننا أهل فلسطين والمسلمين جميعا، حتى لأنه يعني الفقهاء بيقولوا إذا احتل شبر من أرض المسلمين فالجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، تخرج المرأة بدون إذن زوجها، ويخرج الولد بدون إذن أبيه، ويخرج الخادم بدون إذن سيده، يعني إذا كان أرادت أن تزور أمها وأباها لابد أن تستأذن زوجها. أما في هذه الحالة التي تستأذن زوجها الحقيقة.
1: فارس أستاذ السياسة الشرعية، كنا بصحبتك في هذه الحلقة بعنوان إذا فسد أهل الشام، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك وميزان حسنات فريق البرنامج. أما أنتم مشاهدينا فهذه تحياتي، وإلى أن نلتقي في حلقة، ورحمة الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

يا وإن شاء الله يا رب. موضوع الحلقة اليوم يكون حتى هو زي الحلقات اللي فاتت أقوى وأقوى، ولكن قبل ما نبدو الحلقة دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. مساء الخير لكل قلب يسمع فينا توا، لكل شخص فات عليه موقف خلاه يقول علاش نسكت، وعلاش ما رديتش، وعلاش خليته يقول اللي يبيه. فخلوني نقول لكم حاجة من البداية، مش كل ساكت معناها هو شخص ضعيف، ومكوش مش كل شخص ما ردش عليك معناها ما عندهش ردرة، ومش كل شخص اختار يسكت معناها ما عندهاش كلام. احيانا الانسان اللي يسكت لان لو تكلم ممكن يوجع، وكلامه يوجع. يسكت لان يعرف الحقيقة كاملة لكن ما بيش يجرحك. يسكت لان تعب من التبرير، ويسكت لان اكتشف ان بعض الناس مش جايين باش يسمعوا الحقيقة، جايين يسمعوا رواياتهم هم فقط. واحيانا السكوت مش عاجز، السكوت هو قرار، قرار انك انت ما تنزلش لمستوى شخص يحاول يستفزك، قرار انك انت ما تشرحش نفسك كل مرة لكل شخص، قرار انك انت ما تضيعش جهدك ووقتك في معركة انت عارف من البداية ان هي ما تستاهلش فعلا. اليوم حلقتنا مش عن السكوت اللي سبب الخوف، لا، اليوم نحكو على السكوت اللي سبب وعي، على إنسان اللي كان زمان يرد على كل كلمة وبعدها تعلم إن مش كل كلمة تستاهل الرد. كان يبرر قبل وبعدها تعلم إن اللي يعرفك صح مش محتاج إنك أنت تبرر له. كان يحاول قبل إنه هو يثبت نفسه في كل مرة، وبعدها اتعلم وفهم إن قيمته مش محتاجة شهادة من حد أيا كان يكون. فاليوم نحكو على سؤال مهم، متى يكون السكوت قوة ومتى يكون ضعف، ومتى نقول إن خلاص الرد معاش يستاهل، قاعد الرد يستنزف وياخذ فيه جهدي ووقتي. ومش لازم الإنسان يقعد يتكلم ويدافع على حقه ويحط حد. أمتى ترى؟ أمتى الإنسان تحسوه أنه لازم هو يتكلم ويدافع عن حقه ويحط حد لأي شخص كان؟ فخلوكم معاي اليوم، لأن حلقتنا اليوم ممكن تلامس فيكم جرح قديم عند حد فيكم مرتوا بهالمواقف هذه، ممكن ذكركم حتى بشخص سكتوا في يوم ايامات وما خديتوش حقكم بالكلام، فاخترتوا فيه ان تكونوا من الناس اللي تختار الصمت او كلمة ديما نقولوا فيها، لكن اخترتوا ان تقولوا بنخليها على ربي وتربي هو يكشف كل شيء. هذه حلقتنا اليوم، مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. بعلش الإنسان يسكت؟ أهلا وسهلا باللي انضموا لينا على التيك توك والفيسبوك وأيضا على أثير راديو السرايا 99.3. علش الإنسان يسكت؟ خلونا نسألكم السؤال الأول كالعادة، أخذ وعطاء. علش الإنسان يسكت؟ احيانا مش كل سكوت سببه واحد راه، في ناس او في واحد يسكت لانه هو خايف، وفي واحد يسكت لانه هو فعلا انسان محترم، وفي واحد يسكت لانه ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، وفي واحد يسكت لانه تعب بجديات من التبرير، وفي واحد يسكت احيانا لانه فهم

وهنا هو الفرق الكبير. في مرحلة من عمر الإنسان يعتقد أن القوة معناها أنك أنت ترد على كل شيء، على كل شخص. حد قال كلمة الرد، حد ظلمنا الرد، حد فهمنا غلط نشرحه، حد اتهمنا ندافعه، حد نشرع لنا الكلام نقعد نوضحه. لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي في مرحلة من مراحل عمرك تكتشف انك لو حاولت تصلح او تصحح كل صورة غلط اللي هي الناس رسموها عليك، عمرك ما تقدر تكمل حياتك مرتاح. لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، بعض الناس بيحكموا عليك بناء على هو اللي يشوف فيه او هو اللي يبيه او هو اللي يصدق فيه، تفسيراته مثلا. وهنا تقول انا انسان مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. لما توصل للوعي هذا في مرحلة من مراحل عمرك هتقول انا انسان مش مسؤول اني نبرر لك، مش مسؤول اني نصحح صورتي اتجاهك او تفسيرك الخاطئ. خلاص انا مش مسؤول على كل تفسير اخترته انت لشخصيتي. شبحتني شرير انا شرير، شبحتني صح ولا انا صح، وهكذا انت استمر وانا نستمر. ومع الوقت حيكشف كل شيء. به السكوت مش معناه انك انت ما تتألمش، معنى كلامي السكوت مش معناها انك انت ما تتألمش. وهذه النقطة المهمة اللي لازم انتم تركزوا فيها. احيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع. أحياناً الشخص اللي يكون ساكت يكون أكثر شخص موجوع. لكن مش كل وجع لازم يتحول لكلام. في ناس لما تتوجع بصوت عالي خلاص تفقد السيطرة، وفي ناس لما تتوجع تبكي، وفي ناس لما تتوجع تسكت. هذا عش في ناس عنده استيري الضحك غريبة، هذا يدل ان الشخص يمر بشيء معين او يحاول يهرب من شيء معين. مرات يصير الشيء هذا خاصة للبنات، يعني فئة البنات، بما أن الفئة البنات هي الفئة الحساسة نقدر نقوله، تلقاها تخش لي غرفتها أو دارها وتكفل وتبعد عن النار. أنت يا ربي أنت عارف شن صاير. وهذه يمكن أقوى جملة تقولها في هذاك الوقت، لأن في أشياء ما تقدرش أنك أنت تشرحها، ما تقدرش أنك أنت تعبر عليه. الناس تقول لك يمكن انت توقع في ظلم معين وتبدا انت تفضفض وتحكي، يقولوا لك لا انت فهم الشخص غلط، او ممكن انت فهمته في جزئيه خطا. وفي خذلان لو وصفت الناس ايش بتقول لك، عادي يصير، عادي جدا، صايره معي سابقا، عادي يبسطوا لك في الشيء وتنقد ما تبقى من نفسك. هذا علاش نقول لكم ان السكوت احيانا راهو مش هروب. في ناس تعتقد ان السكوت هروب، راه لا مش هروب ابدا. مرات انت تبي تحافظ على الشخص فتسكت، ما كانت الشخص حتسكت. بح قلت لكم في بداية الحلقة ان مش كل معركة لازم انت تدخلها، صح؟ مش أي معركة في الحياة لازم أنك أنت

تخوضها. معنى كلامي إن في معارك تستاهل وأصحابها يستاهلوا إنك أنت تدخل فيها، وفي معارك ما تستاهلش. في معارك لو أنت ربحتها خسرت نفسك، وفي نقاشات لو أثبت فيها إنك أنت فعلا صح أنت هنا خسرت الشخص، وفي ناس لو أقنعتهم بالحقيقة مش هيغيروا رأيهم بسرة، لا، لأن هم مش بيدوروا على الحقيقة بس، هم يبحثوا على الانتصار. وهنا الذكي يعرف أنت ينسحب من النقاشات، من المعارك، من الأشياء هذه، مش لأنه هو راه ضعيف ولا ضعيف الشخصية ولا إنسان مش قد المسؤولية أو كذا، لا لا، لكن لأنه يقول وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إنه يفهمك. شوفوا أنا حنحكي لكم شيء من واقع حقيقي، تمام، مش مجرد كلام. في ناس مرات أنت لما تشرح لها وتبرر لها وتوضح لها، دان اللي فعلا يفهمك وحافظ كل شيء فيك ونقول عنده حسن ظن فيك كويس، حيفهمك ديما صح بدون ما تبرر لها، بدون ما تشرح لها، بدون ما توضح. ناس مرات تضيع عليهم وقتك وجهدك باش تثبت لهم، هم اصلا مش مستعدين ان يفهموك، هم خدوا الفكره اساسا وخلاص. علاش انت بتصلحها؟ مش هتغير شيء. صحيح فعلا هذا واقع، كان عمق الخلاف، لكن بعد يقتنع الطرفين وجهة نظر من دون حد يغير مسار حد كويس. أمتى السكوت يكون أقوى رد؟ احنا عارفين ان المقولة هذه نسمع بها دائما، نقولوا السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا، لكن السكوت ليه تعابير أخرى وتفاسير أخرى، يعني مش تفسير واحد، يعني قلنا ساكتة معناها أنا راضية، لا لا، تفسير لها أشياء على حسب الموقف. هنا السكوت وقع في حاجة أخرى، إنه هو يكون مرات أقوى من الرد. السكوت يكون قوة لما يكون اختيار مش خوف، لما أنت تختار أو أنت تختاري تسكتي، لما تكون أنت قادر ترد على الشخص كويس، لكن تختار أنك أنت ما تردش عليه، لما تكون قادر انك تفضح بني آدم لكن انت تختار الستر، لما تكون قادر انك انت تجرح لكن بالاختار الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملفات قديمة لكن تقول خلاص انتهى. هذا عمره ما كان ضعف، هذا نضج، هذا وعي. لأن أسهل حاجة إنك تنتقم بالكلام، لكن أصعب حاجة إنك تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه، أنا نقدر ناخد حقي منك لكن أنا مش حنكون الشخص اللي ينجر إنه ينزل لمستواك أو ينزل لشيء انت تبيني نوصل له. لما انت تختار تكون نفس الشخص ما تتحولش بسبب قسوة او بسبب ظلم خذلان الى ما ذلك، لان في الاخير حتنقلب عليك الطاولة، نقوله احنا، وتطلع انت اللي غلط وانت اللي كذا وانت كذا وكذا وكذا. خلينا نكون واقعين، وهذا صاير في كل العلاقات الاجتماعية بصفة عامة، أيا كانت العلاقة الاجتماعية.

الصمت أمام الاستفزاز. شن تقصدي بها ملاك الصمت أمام الاستفزاز؟ يعني نعرف الاستفزاز صفة في ناس يتفننوا فيها، مبدعين جدا في صفة الاستفزاز، إن يستفزوك يطلعوا أسوأ ما عندك، يستفزوك بأفعال بكلام إلى ما ذلك، ويحاولوا يطلعوا الشخص السيء اللي عندك. بشني هما يرتاح ضميرهم يقولوا هذا هو الشخص احنا كنا مخدوعين فيه، هذه هي حقيقة فلان، لأن هو قدرنا احنا نستفزه وطلعنا حقيقته. في ناس تعرف بالضبط شن هو اللي تقدر تلوي به دراعك وتضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي هو يوجعك ويكسر دراعك أو يلوي دراعك بمعنى باهي، وتقولها وتستنى في ردك. في ناس نقول احنا يحتولك كلمة هكي أو موقف معين يستنوا في ردك، وهنا لو رديت انت ومتعصب انت اعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبيه واللي يبي يوصل له. لكن لما انت تختار تسكت انت هنا قطعت اللعبة عليه وانتصرت عليه على فكرة، لان الشخص اللي يستفزك غالبا يبي يشوف ردة فعلك. الشخص اللي يستفزك وأسلوبه استفزازي يبي يشوف ردة فعلك، يبي يشوفك متعصب، يبي يشوفك تدافع على نفسك، يبي يشوفك انك انت تبرر، يبي يشوفك انك انت تتعب في جهدك ووقتك باش تصحح تفكيره او تفسيره. لكن لما نكون لما تكون انت او انت هادية جدا، هو استفزك وانت هادية جدا او انت استفزتك اي حد، تكوني هادية وتقولي سمعت كلامك وتسكت، سمعتك شن قلتي لكن سكتت. احيانا الجملة هذه اقوى من الخطاب كامل. خطاب كامل ممكن يتكون من صفحة كاملة باهي، او رد يكون رد قوي مثلا وبصفحة كاملة، نقول احنا باي ما يعادل صفحة كاملة. لكن لما انت تقول سمعتك بس، وصلت بس وما تجاوبش خلاص ما عادش ترد عليه، الكلمة هذه بس من المختصر المفيد، الجملة هذه أقوى من خطاب كامل. لكن هل السكوت هذا دائما يكون صح وفي صالحنا ولا احيانا يكون خاطئ؟ لا طبعا، وهذه نقطة مهمة جدا لازم نكون واضحين فيها، مش كل سكوت حكمة، في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك، لو حد تعدى على حقك اتكلم ما تسكتش. السكوت هنا غلط، لو حد يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه ما تسكتش، لان السكوت غلط في الموضع هذا. لو حد يستغل في سكوتك حط حدود، لو حد يكرر في نفس التصرف معك في كل مرة، لان كل مرة تسكت وما تعطيش ولا ردة فعل هنا السكوت ما عادش بدي قوة ولا ضعف، بدي يستنزف في قدرتك. هنا لازم تقول لنفسك لا، أنا لازم نوقف وبهدوء من غير نقول إهانة، من غير صراخ، لكن بوضوح وضح لنفسك ووضح للآخرين إنك أنت مش هتسكت، لأن القوة يا جماعة الخير إنك أنت تسكت

مش انك انت دائما تسكت. القوة مش انك انت تتكلم ديما. القوة انك انت تتوازن. القوة انك انت تعرف امتى تسكت وامتى تتكلم. شفتوا كيف؟ قالت القوة وين؟ قوة في الوقت المناسب امتى تسكت، والوقت المناسب امتى تتكلم. في هالبناس يقول لك مريت يا ملاك بخذلان من اشخاص في حياتي، ايا كانوا الاشخاص. بهنتو بنحكي لكم السكوت بعد الخذلان. بعد الخذلان اصعب سكوت هو سكوت الانسان بعد ما ينخذل من شخص قريب منه. أصعب سكوت أمتى يكون؟ بعد ما ينخذل الإنسان هو من مني، من شخص قريب منه. لما الشخص هذا كنت تعتبره قريب منك يتغير عليك، تلقى روحك تقول شن درت للبني آدم هذا؟ خير تغير علي؟ علاش تغير؟ شن اللي صار؟ شنو السبب اللي خلاه يتغير في معاملته معاي؟ وهنا تبحث على إجابات، تقعد في دوامة هيك في متاهة الدور. ليش؟ لأنه شخص قريب منك عزيز على قلبك. في ناس تانية تقول قريب مثلا شخص بعيد ما ندوراش. مش موضوعي الشخص البعيد، لكن الشخص القريب بيأثر فيه. ما تجوش تقولي لا ما يأثرش، لا يأثر فيك حتى ولو جزء بسيط. وهنا بدل ما تقعد تجري وراه وتقول له احكي لي فهم لي، فهمني واشرح لي شن صاير بالضبط. يمكن احسن حاجة تديرها في الوقت هذا لما بتمشي بتسأل الشخص، وقبل ما تسأل الشخص وضح لي واحكي لي وعلاش تغيرت وكذا وكذا وكذا، الافضل انك تراقب الافعال. لأن الأفعال مرات تقول كلام، في كلام مرات ما تقدرش تقول. أرى هذا ليش نبيك دائما ما تفكروش إنه لا لازم ركزوا في الكلام، بس ركزوا في الأفعال. أنتم لازم تراقبوا أفعال. الأفعال هي اللي توضح اللي بيك، حيبان واللي يقدرك، حيبان واللي يحترمك، حيبان واللي خاف يخسرك، حيبان. بشني؟ بالأفعال. مش لازم كل مرة تطلب من الشخص انه يثبت لك قيمتك عنده. مش كل مرة تجي تسأل الشخص انا شن عندك، انا شن بالنسبة لك، انا شني كذا كذا. لا، لان اللي يبيك فعلا حيبين لك بالكلام وبالفعل بالزوز. اللي قدرك ويحترمك ويعزك وعندك مكانة عنده حيبين لك. واللي خاف يخسرك ويخاف على مصلحتك ويخاف عليك من نسمة الهواء نقوله احنا، حيبين لك. فلهذا احنا مش لازم كل مرة نطلبوا من الاشخاص المقربين منا ان يتبتونا قيمتنا عندهم شني. بهي لما يتغير الإنسان بسبب كثرة الكلام، في ناس تتغير. تعرفوا شنو يصير للإنسان اللي طول الوقت يبرر؟ ترى فكروا فيها شوية. شنو يصير للإنسان اللي طول الوقت يقعد يبرر؟ أول شيء بيتعب، تتعب نفسيته، بيتعب من شرح نفسه للناس، يتعب من الدفاع عن نواياه، ويتعب من المحاولة في إرضاء الجميع. ثلاث أشياء حتصير للشخص هذا اللي يقعد طول الوقت هو يبرر ويشرح ويفسر للناس. حيتعب نفسياً، حيتعب من شرح

نفسه للناس وشرح نواياه وانا نيتي طيبة راه وانا مش قصدي كذا انا راه قصدي كذا، يحاول انه هو يرضي جميع الناس مع ان الرضا غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. لما توصل للقناعة هذه بتاع رضا الناس غاية لا تدرك، حتعرف ان اخر همك الناس، حتعرف ان اخر همك رايهم فيك اساسا، حتعرف ان اخر همك انك انت توضح لهم وتشرح لهم على نواياك. النوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فما تبررش ما توضحش وما تفسرش. اللي فاهمك حيفهمك، واللي حافظك حيفهمك، واللي ما يبيش يخسرك حيفهمك. مش حتكون انسان غلط بالنسبه لي، مع ان احنا كلنا الناس عباره على مميزات وعيوب، مفيش انسان كامل، ولكن اللي يدور لك في زله افتح له الباب وقول له السلام عليكم، اي تسجد. لان في يوم من الايام حتقول خلاص انا تعبت، تعبت من شرحي للناس، وتعبت اني نفسر للناس، وتعبت اني نجري في رضا فلان على علتان على كذا، مش لان ما عادش انت مهتم، لكن لانك انت خلاص تدور في راحتك، وراحة بالك اهم من كلام الناس وراي الناس فيك. وهنا تبدا المرحله الجديده في حياتك، وهي مرحله الوعي يا جماعه الخير. فلهذا ما عادش ترد على اي اشاعه صدرت منك، عفوا صدرت عليك، اي شخص طلع عليك اشاعه مش لازم تفسر، باي انت سمعت علي خبر، باي تمام انت صح انا غلط. ما عادش تدخل في اي نقاش، مش كل نقاش يستاهل. ما عادش تحاول انك انت تكون مفهوم للجميع، لان زي ما قلنا رضا الناس غاية لا تدرك. واللي يفهم واللي فعلا عنده مكانة عندك او عندك مكانة عنده حيفهمك صحرة، خذوها هذه قاعدة. وما عادش تشرحوا انفسكم للناس اللي قررت فعلا ان هي ما تفهمكمش، اللي قررت ان هي تصدق تفسيرها وخيالاتها. وهذا مش غرور انك انت انسان مغتر بنفسك، لا ابدا، هذا اسمه السلام الداخلي، انك انت مرتاح ومسلم امرك لله سبحانه وتعالى، هذا مش غرور. وانا دائما اقول فيها ان في فرق كبير بين الثقه والغرور، غرور شيء وثقه شيء. انك تكون واثق من نفسك ومن واثق من افعالك، خلاص انت هنا عندك سلام داخلي، خلاص انت هنا تدور في راحتك وراحة بالك وراحة قلبك بس، مش مدور راحة غيرك. ولو وصلت القناعة هذه صدقني حتمشي امورك تمام. باهي، ايهما اصعب؟ ولا انتم تشوفوا فيهم نفس بعض، اللي هي السكوت والكرامة؟ السكوت والكرامة هل هما نفس بعض أو مختلفين على بعض أو يشبهوا بعض في جزئية معينة؟ ترى قولوا لي. بين السكوت والكرامة فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. قبل ما ناخذ فاصل كنت نقول السكوت والكرامة. السكوت والكرامة، قلت هل هم في فرق بيناتهم أو يشبهوا بعض أو في جزئية يعني نقولوا إحنا مشتركين فيها. أنا قريت بعض التعليقات في التيك توك، لكن أنا خل نقول لكم حاجة بهي، إن في فرق بين الكرامة والكبرياء. في فرق بيناتهم، بين الكبرياء والكرامة في فرق، لأن الكبرياء يقول أنا ما نبداش بالكلام. شفتوا كيف؟ أنا عندي كرامة وعندي كبرياء، وأنا ما نبيش نتنازل ونبدأ مع الشخص السلام، ولا نبدأ معاه الكلام. أنا هنا اخترت أن عندي كبرياء. صحيح رامي يقول الكرامة أنك ما تسمح لأي حد يستغله، وهذه كنت بنقولها تو حاليا. كنت بنقول الكرامة تقول إن أنا ما نسمحش لأي حد يهيني. الكبرياء ممكن إن هو يمنعك من الأعذار والاعتذار، والكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس إنك أنت نقصت من نفسك. ولهذا مش كل سكوت كرامة، ومش كل رد إهانة. أحيانا أقوى رد إنك تقول أنا غلطت وتعترف بغلطك، وأحيانا أقوى سكوت إنك تقول ما عادش عندي شيء نقوله. ما عادش عندي شيء نقوله. أحيانا لما نوصل لوقت معين ديما نقوله فهادي أكتر حاجة في النقاشات أو الجدالات أو نقول إحنا في العلاقات العميقة جدا، احنا نبدو خلاص نبدو نقوله، احنا ما عادش عندي شيء بنقوله خلاص، ايه قلت اللي نبي نقوله خلاص. واخترت انك انت تختار الجملة هذه تسكت خلاص بعدها. بهي لما يكون الرد حقيقي هو افعالك. احيانا يكون الرد الحقيقي هو الافعال وليس الكلام. أحيانا الناس تستنى منك دائما في رد، وانت بدل ما ترد بالكلام ترد بأفعالك، ترد أحيانا بحياتك. والمقصد بحياتك شنو ترى؟ قالوا مثلا انك انت مش حتنجح في مجال معين، او مش حتنجح في حياتك، او مش حتنجح في مشروعك، او مش حتنجح حتى في زواجك. لكن هنا انت ردك شنو بيكون؟ نجاحك. فأقوى رد هنا النجاح، أنك ترد على ناس قللت من نجاحك. مثلا قالوا أنك أنت إنسان ما تقدرش، إنجازك هنا يرد، عملك هنا يرد. قالوا أنك أنت إنسان ضعفت وطحت، لكن انت هنا شو بيصير الرد متاعك؟ انك انت بترجع توقف من جديد. هذا اقوى رد بدون كلام، ما توضح لهمش، انت خلاص اوقف من جديد خلاص امورك تمام. قالوا مثلا انت ما عندكش قيمة، هذه اكتر حاجة يقولوا فيها دائم. في ناس تقول لك انت ما عندكش قيمة، انت ما تسوى شيء اصلا. أقوى رد أنك أنت تحافظ على نفسك. وأحيانا أجمل رد أنك أنت تكمل حياتك وكأن الكلام ما قدرش يوقفك. مش باش أنك أنت تغيظهم وتخليهم يتعصبوا منك أو تخليهم أنهم يديروا ردة فعل، لا لا لا لا لا، لكن لأن فعلا أنت تجاوزتهم،
انك انت فعلا تخطيتهم وتخطيت كلامهم وتخطيت افعالهم، مش لازم توضح. ففي ناس تقول فيها دائما، واكثر الاشياء تقول نبي نخليها على ربنا، انا ما نبيش الرد، بنسكت وبنخليها على ربي. في ناس هيك تتعامل، لكن هل معناه الكلام هذا ان احنا نستسلمه؟ لا طبعا، معناها انك انت درت اللي عليك، قلت اللي عندك، دفعت لحقك، وحاولت مرارا وتكرارا، لكن النتيجة خليتها على الله سبحانه وتعالى. لأن مش كل شيء نقدر نتحكم فيه في الدنيا هذه، وفي أوقات أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش الظلم يحولك إلى إنسان ظالم. أفضل رد على الظلم إنك ما تخليش هالظلم هذا يحولك إلى إنسان ظالم. إذا الشخص جرحك في يوم من الأيام، رد بالك تجرح غيرك. إذا الشخص خانك في يوم من الأيام، ما تخليش الخيانة تعلمك الخيانة. إذا الشخص ظلمك، ما تخليش الظلم هذا يقتل الخير اللي فيك ويخليك إنسان قاسي تتجرد حتى من شخصيتك الحقيقية، ومرات تصنع حتى شخصيتك را عشان نوري للناس إن هنا إنسان كذا وكذا. لهذا رسالتي دائما نوجهها يرجع إلى الاتزان في الشخصية. أجل رسالتي دائما للشخص الساكت بداية، لأن موضوعنا اليوم، لو أنت توا تسمع فيا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، وعندك كلام هلبة في قلبك، وعندك شخص ظلمك مثلا، أو شخص خذلك، وعندك شخص قال عليك كلام مش صحيح وكان افتراء مثلا، ويعني نقول احنا كذب عليك، شوه سمعتك، غيرها وغيرها وغيرها، هلبا اشياء، هلبا امور. فحابة انا نقول لكم برسالة واحدة فقط، مش لازم ترد على كل شيء، مش لازم الناس كلها تعرف الحقيقة، مش لازم كل شخص يقتنع انك انت فعلا بريء، مش لازم انك انت تدخل في معركة مع الناس اللي ظنوا السوء فيك ايا كان. لكن في نفس الوقت ما تخليش سكوتك هذا يكون على حساب كرامتك. لو حد وصل في كرامتك ما تسكتش، وتسكت لما يكون الكلام مجرد استنزاف. وخلي عندك قاعدة واحدة فقط، نتكلم لما يكون الكلام ليه معنى، ونسكت لما يكون السكوت أكرم. باهي السؤال لكم أنتم كلكم، أنا حنقرأ تعليقاتكم توا، باهي هنعطيكم سؤال واحد وحنمشي طول الفيسبوك وحنشوف في الفيسبوك شن صار فيه. السؤال ليكم كلكم وحنقرأ تعليقاتكم، هل السكوت بالنسبة ليك قوة ولا ضعف؟ إجابتكم حنقرأ. علي يقول بس صعب تعودت على السكوت. بالنسبة لي دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي السكوت علامة الخرف مش علامة الرضا. إبراهيم يقول في وقتنا الحالي اللي هو توا ضعف، ضعف ليبيا يقول ضعف. أسيل تقول صعب نسكت،
أنا برا لأن بعد توصل لعمر معين مش فاضي يرد على الناس. الشاهينك يقول أم فلة تقول منورة ملاك ملوك ربي يحفظك، سليمة احترام وتقدير لنفسي فوق من أنها قوة أو ضعف. راضي يقول خوف من اللي يصير من اللي يصير. هداية تقول على حسب الموقف. أحب اللي يحبني يقول الاحتفاظ بالهدوء. برنس يقول القوة، السكوت قوة. شاهد قوة لأن ما نزلش قيمتي لشخص ما يسوى شيء. أنور يقول بكل تأكيد قوة لأن ما عادش عندي حيل للنقاش. إيزو تقول خلك هادي صامت بارد. أتفق أتفق جدا. شيماء تقول نفضل السكوت. شيماء والسكوت مش عارفة خطان مستحيل يتلاقوا. شاهين كلام الناس ما يضرك بشيء لأنه وكل أمرك لله واستمر. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، هل سبق وسكت على شخص وبعدها ندمت؟ هل سبق وسكت لشخص وبعدها ندمت؟ ايه او لا؟ برنس السكوت حكمة، اللي شفته والله تسكت جيه على راسك. علي يقول ايه ندمت. فرج يقول نعم نعم. تفرج يقول ندمت اني تكلمت. ركزوا، قال ندمت اني تكلمت. هداية تقول ايه. شاهد تقول لا. انور يقول ايه والله ونادم شديد الندم. شاهين كثير وضر وصار موت لشخص. سليمة ايه للأسف. أم فلة ايه بالنسبة لي غلطة غلطة غلطة غلطة غلطة عمري، غلطة غلطة عمري تقريبا حاجة هيك. حمادة يقول اكيد، معناها سبق انكم انتم سكتوا على شخص في يوم من الايام في مرحلة من مراحل حياتكم وبعدين ندمتوا ان ما تكلمتوش. دكتورة مليكة تقول لا ما ندمتش، بالنسبة لي عملي. جميل جميل. بس خلينا نشوفوا ترى التعليقات اللي على التيك توك باش ما ننسوهمش حتى هما. انجل تقول ويكون الضعف، دقيقة بس، يكون الضعف لما تسكت خوفا من المواجهة او لانك ما تقدر تدافع عن حقك او تسمح لاحد يتجاوز عليك وانت قادر توقفه. السكوت يكون قوة لما يكون عندك كلام تقدر تقوله لكن تختار ما تقوله لانك تعرف ان الرد ما راح يغير شيء او لان كرامتك اهم من دخول في الجدال. باختصار اذا سكت وانت قادر ترد يعني قوة، وتسكت لانك عاجز عن الرد يعني ضعف.

أنور، نعم أحيانا السكوت أقوى من الرد، لأن يحفظ كرامتك ويمنعك من قول كلام قد تندم عليه ويجعل الموقف يتحدث عن نفسه. وأجمل ما يقال، ليس كل كلام يستحق الرد، فبعض الصمت جوابه أبلغ من 1000 كلمة. جميل أنور. حنان تقول مساء الخير والورد. صبري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء كل اللي بين، تحياتنا لكم. با لكل من التحق بنا في برنامجكم كالعادة من القلب، موضوعنا اليوم السكوت أقوى رد، أو مش كل ساكت ضعيف، أحيانا السكوت أقوى، وعليكم استحق بنا. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. أنور شن يقول على الفيس؟ قال قد يكون السكوت من الكرامة، لكن ليس كل سكوت كرامة، أحيانا السكوت حكمة وأحيانا يكون ضعفا إذا كان على حساب حقك. أتفق. باه عندنا صبر يقول أحلى مساء الورد ياسمين أستاذة ملاك. بالنسبة لي أنا في الموضوع الحلقة طول نولع، نستنى في مكالمتك يا صبري. صبري يقول غياب حلقتين يا غياب حلقتين يا صبري، دي حلقات مش صح، حلقتين هما تقريبا ولا حلقتين، حس روحي طولت. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفعالكم بالحفظ والصون ورد سيأتيكم الحمون، السكوت أفضل شيء. ريم وعليكم. محمد يقول قدر الله وما شاء فعل، لما ندمتش سجود تقول نندم لو نسكت. تقول لي أنا لا، اللي صار معاي ما ينسكت، مستحيل ينسكت عليه، لو سكتت نموت. اعتراف الحق فضيلة. ريم تقول السكوت مش دائما علامة للرضا، أحيانا السكوت يكون علامات الصبر، كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. جميل. محمد يقول السكوت ليس دائما علامة على الضعف أو قلة الحيلة، بل هي في كثير الأحيان من الأحيان دليل على النضج والقوة والقدرة على التحكم في النفس. جميل. مساء الخيرات لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا جميعا، نورتوا كلكم. وعطيت سؤال هنا قبل الفاصل، ما شاء الله كلكم جاوبتوا، الله يبارك. وصوت الحق والسكوت على الحق شيطان أخرس. في فقرة أخرى، في فقرات ليست فقرة أخرى، في فقرة.

با احنا تكلمنا على الخذلان، تكلمنا على السكوت لما يكون بين الكبرياء والكرامة، والفرق ما بين الكبرياء والكرامة، ولما يكون الرد الحقيقي هو أفعالك وليس كلامك. حكينا على الأشياء هذه، ولكن أنا حنسأل وبنقعد نسألكم وناخذ الأجوبة منكم. رندا تقول السكوت أوقات يصبح عند الشخص الآخر ضعف. جميل. السؤال يقول هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل أقوى؟ هل الرد باعتقادكم أنتم على حسب رأيكم، هل الرد على الإهانة يحفظ الكرامة ولا التجاهل يكون أقوى برأيكم؟ كل واحد وجهة نظره في النهاية. الرد أكيد وعن تجربة، التجاهل أقوى رد تقول رندا. أنا ليش قلت لكم على حسب رأيكم؟ على حسب رأيكم على حسب موقف اللي صارت معاكم. زهرة متفائلة تقول التجاهل أقوى، سليمة تقول التجاهل أفضل، تالية تقول على حسب، يعني على حسب الموقف على حسب الشخص. بح تو كان فيه في حاجة مثلا نقرأ سؤال معين دقيقة بس وناخد المكالمات. في سؤال ونتمنى في شخص نتمناه يرد عليا، ويكون الشخص هذا يعرف المقصد. الرد وبعدها التجاهل الأبد. أنور يقول التجاهل أفضل، لكن قد لكن بعدها نندم أو حاجة هيك، أو قد ما نندم أو حاجة هيك. بح هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ في شخص أتمنى أنه يرد، وعليكم السلام. هل البعد أحيانا أقوى من المواجهة؟ كل شخص فيكم مر بتجارب معينة، بمواقف معينة، هل تشوف البعد أقوى من المواجهة ولا المواجهة أقوى؟ بغض النظر المواجهة مش شرط تكون مواجهة رهو كده، لا. سليمة تقول لا، رندا تقول البعد أفضل رد مع التجاهل، صوفي تقول أو صوفي تقريبا يقول لا، سليمة تقول المواجهة أقوى، أنور يقول نعم، السيرة تقول بالمواجهة للأمانة، هداية تقول لا، سلوان على حسب الشخص، على حسب الشخص. جميل. تالية تقول المواجهة أقوى ثم البعد. صلاحكم أو ضدكم، أنا وسهل لكل من التحق. هل المواجهة تشوفوا فيها هل هي لصالحكم أو ضدكم؟ لصالح الطرفين. سليمة دكتورة تقول، مليكة تقول المواجهة وبعدها إلى اللقاء للأبد، على حسب الشخصية الشخص. ضدنا علي يقول ضدنا، البعد أحسن وأخوة حميدة. تمام جميل. لصالحي طبعا، ليش اخترتها لصالحك بس، ما تكون حتى لصالح الشخص الآخر. مبارك يقول مرات تكون المواجهة ترجع للشخص، لصالح الطرفين بتكون هي المواجهة، مش كل شيء البعد. رندا مواجهة تزيد من حدة النقاش، لذلك بعد البعد أفضل مع التجاهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتورة وجدان، أهلا وسهلا بالجميع اللي التحق بنا عبر تيك توك والفيسبوك. بهي السؤال الأقوى، هل في شخص في يوم من الأيام، الاحتواء حكمة، أتفق، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ المواجهة الرياضي يقول المواجهة أفضل مرات تكون

في حلقة مفقودة ربما فهم غلط. أتفق يا رياض. هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ فرج يقول نعم. إذا تقول إيه، عاود السؤال، هل في شخص خسرت علاقتك به لأنك سكت أكثر من اللزوم؟ يقول دي ما تصير معي. رندا تقول إيه، أجل تقول يس. أسيل تقول نعم، تالي تقول نعم. لو يرجع بكم الزمن حتقولوا الحين حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت أو كسرت قلبي. أنور يقول إيه، في شخص خسرت علاقتي بيه لأنني سكتت. أما فقد عفونا أما الود فلا يعود. قريت الفيس أنش حنسكتوا، سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت حبابي. جميل. فهل السؤال الأخير اللي جماعة الفيسبوك والتيك توك باش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع، هل تقدر تسامح شخص جرحك من غير ما ترجع علاقتك به؟ هل عندك الجرأة إنك أنت تسامح شخص جرحك في يوم من الأيام من غير ما ترجع؟ أنجل إيه، سليمة إيه، جنكيز يقول لا نسامح نعم، تالية إم إيه يقول إيه، أحمد يقول لا نسامح إلا الشخص، حياة تقول أكيد نسامح، فرج يقول صعب. شفتوا كيف إنه تختلف وجهات النظر وكيف احنا نتعامل على حسب مفهومنا في الحياة أو حسب خبرتنا. رندا ربي سامح، أما أنا لا. زيدان يقول فمن عفا واصفح فأجره على الله، عليه والله ما نسامح. أنور يقول بنسامح لأن بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة، أما العفو فقد عفونا، أما الود فلا يعود ولا أنظر إلى الوراء. جميل. عندكم علم تالي تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا، من أقوى الأشياء اللي في شخصية أي بني آدم لما يفهم موضوع التسامح وموضوع السماح. لما أنت تسامح مش تسامح في الشخص بس، انت مش تحافظ على وده وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحه. بس لما أنت أساساً تسامح الشخص، انت تسامح في نفسك. ليش انت تحرر في نفسك باش انك انت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة، او توصل بينك وبين الشخص الى قطيعة في يوم من الايام، حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله احنا بشكل مأساوي. ان انك

به. ماذا تعلمنا من السكوت؟ تالي تقول تعرفي ليش العلاقة ما ترجعش زي قبل؟ لأنك تخاف يجرحك مرة تانية. صح صح الكلام هذا صح يا تالي، يعطيك الصحة. ما ترجعش لأنك تخاف أنه يصدر منه تصرف معين يجرحك أكثر من قبل، وما تبيش ترجع لنفس نقطة الصفر. مش لأنك أنت كذا، لأنك أنت خلاص يعني تحافظ على الود والعشرة اللي بينك وبينه، لا أكثر ولا أقل. بإحنا شو نتعلمنا من السكوت؟ تعلمنا أن السكوت مليش واحد فقط، ألا هو السكوت. على في سكوت يكون خوف، وفي سكوت يكون حكمة، وفي سكوت يكون وجع، وفي سكوت يكون وعي ونضج، وفي سكوت يكون ما تحكمش على شخص ساكت وتقول إن الإنسان هذا ضعيف أو ضعيف الشخصية. يمكن هو يعرف عليك حاجات لو قالها تتغير الصورة الكاملة، لكن هو اختار إنه هو يسكت. ممكن مش لأنه هو عاجز عن الرد، لكن لأنه كان أرقى من إنه هو يفضح. يمكن سكت لأنه هو يحبك ويعزك، سكت لأنه هو يحبك ويعزك وعندك مكانة عنده. وممكن سكت لأنه خلاص معادش يحبك ولا ليك مكانة عنده. وممكن هو سكت في الوقت هذا لأنه هو تعب من الشرح والتبرير والأشياء هذه. وفي كل الحالات، حالات السكوت، ما تعرفش اللي داخل قلب الإنسان إلا لما يقول لك. ما تفسرش سكوته إلا إذا هو قال لك. على 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع ناخده المكالمات.

0: من انتظار.
1: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.